صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوتك لبنان ليوم السبت 13 حزيران 2026. مثل العادة فكرة سريعة عن أبرز برامجنا لليوم. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبات الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، ضيف الحلقة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، 10:30 إلى 5 صبحية ندى مع ندى صليبة شويري. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر، هوى لبناني مع جان خوري تنفيذ شرب الراشد ورحلة اليوم إلى لقبيات. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العلم حبشي، و5:15 راديو رما. هيدي كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 13 حزيران 2026.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وقية جبنة شافر لكسكي $4.75 وقية جبنة فوندال $2.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. تقاطعت التقارير الإخبارية الواردة من باكستان وواشنطن وطهران عند ترجيح توقيع التفاهم بين واشنطن وطهران خلال أيام في جنيف وربما يوم غد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مؤشر على إنجاز الاتفاق أعاد نشر تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عبر صفحته، وكان عرقجي قد أكد بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد أنجز وأن التوقيع على مذكرة التفاهم مع واشنطن بات قريباً. وزير خارجية إيران أعلن أيضا أن مذكرة التفاهم مع واشنطن والتي باتت أقرب من أي وقت مضى تشمل انتهاء الحرب في لبنان. في باكستان أعلن أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى جنيف في إطار التحضير للتوقيع على التفاهم الأمريكي الإيراني، وكانت باكستان قد أعلنت رسميا عن التوصل إلى هذا الاتفاق، في حين أفيد في تل أبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزراء إسرائيل الاتفاق وقد وصف بالممتاز. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية معلومات عن الاتصال بأن ترامب أبلغ نتنياهو التخفيف من وطأة التصعيد في لبنان وذلك لعدم التأثير على مجرى التفاهم مع إيران. النائب حسن فضل الله قال إنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. جنوبا يتواصل التصعيد الإسرائيلي عبر قصف واشتباكات ومحاولة التقدم للسيطرة على قلعة شقيف وتلة علي الطاهر في النبطي، وأفيد في هذا السياق بقصف مدفعي طاول العديد من القرى في النبطي كما في قضاء صور، وتحديدا كفر رمان، كفر تبنيت، علي الطاهر والنبطي الفوقة، وفي ميفدون سمع صوت تفجيرات كبيرة. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد طولت في الساعة الماضية كفر دونين تبنين، صفد البطيخ، برعشيت، المنصوري، زبقين، مجدل زون ووادي حسن، خربة سلم، برج قلوي، تولين فرون وصريفة. كما سمع صوت انفجار كبير في سهل الخيام. إلى بيروت وصل السفير السعودي الجديد فهد الدوسري، وأقيم له استقبال رسمي، في حين أفيد بأن الموفد السعودي إلى لبنان غادر بعد أن نجح في التقريب بين بعبدة والسراي من جهة وعين التين من جهة أخرى لحماية وحدة الداخل اللبناني في مواجهة التحديات المقبلة. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة الحكوم ب تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال. لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب ودوني داغر بمونو ب 15-8:30. تحضروا هالعرض للرجالي، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت. لح يكون العرض بعائد.
3: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
4: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 13 حزيران 2026. نبدأ بعنوان موقع النهار الإلكتروني: محاولات متكررة فاشلة لربط لبنان بالمسار الإيراني، التحرك السعودي يتواصل بزخم مع وصول السفير.

وأقرأ من النهار: تتجه الأنظار إلى الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن أواخر حزيران، وسط حراك سعودي متصاعد في بيروت، واتصالات تتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، فيما تتحدث معطيات عن مساع لبلورة تفاهمات تمهد لوقف النار. ومع أن لبنان بدا معنياً بتتبع ظاهرة التضارب الصارخ في المعطيات والمعلومات التي أطلقها كل من الجانبين الأمريكي والإيراني حول مذكرة التفاهم التي يتردد بقوة أنها قد تكون على مقربة من الإعلان والإبرام والتوقيع في وقت وشيك، خصوصاً أن هذا التضارب يشمل مسألة وقف النار في لبنان، فإن ذلك لم يحجب تصاعد الحركة الدبلوماسية البارزة التي يشهدها المسار اللبناني الصرف والخاص، انطلاقاً من الاستعدادات للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن اعتباراً من 22 من حزيران الحالي، ذلك أن الاستعدادات للجولة المقبلة تزامنت مع حركة سعودية لافتة تعاقبت فصولها سريعاً في الساعات الأخيرة، إذ توجت بوصول سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد الدوسري إلى بيروت تمهيداً لتقديم أوراق اعتماده، فيما تتواصل جولة اللقاءات والاتصالات التي يجريها المفد السعودي إلى بيروت الأمير يزيد بن فرحان مع كبار المسؤولين، والتي تتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وتركز بشكل خاص

على أهمية الوحدة الداخلية. وتحدثت تقارير إعلامية عن تمحور الاتصالات في الساعات الأخيرة بين دوائر بعبدة والسرايا الحكومية وعين التيني حول ما وصف بخطة لبنانية كاملة تحظى بموافقة جامعة تمهيدا لوقف النار بمؤازرة سعودية وقطرية. وتحدثت عن لقاء عقد بين السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان تركز على التفاصيل المتعلقة بالمناطق التجريبية، غير أن أوساطا مطلعة أفادت النهار بأن هناك قنوات اتصالات متعددة على المحور اللبناني أبرزها التحرك السعودي، لكن الحديث عن خطة لا يخرج عن الخيار التفاوضي الذي يمضي قدما في واشنطن، وتاليا يتعين انتظار بلورة الاتجاهات التي يفترض أن تطرح في الجولة الخامسة والتي ستكون على جانب كبير من الأهمية المفصلية تنفيذيا وميدانيا، بما يفسر الاتجاه إلى عقد الجولة على مساريها الدبلوماسي والعسكري في آن معاً.

أيضا من النهار، في الوقائع الداخلية برزت مواقف حاسمة جديدة لرئيس الحكومة نواف سلام من التورط الإيراني في الحرب الإسرائيلية على لبنان، إذ أكد في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية أن رفض إيران لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد على أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران وحدها. وأضاف: من الواضح جدا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. لقد أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا، ونحن من نقرر نيابة عن لبنان، نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي. واعتبر أن الرفض الإيراني للاتفاق، والذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه، يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب، ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وتابع: إذا كان في هذا الرفض ما يدل على شيء، فهو الحجم الهائل للسيطرة التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني، ليس فقط على الجهازين العسكري والأمني لحزب الله، بل أيضا على عملية اتخاذ القرار داخل الحزب نفسه. أيضا من النهار، مع تكاثر المؤشرات التي تنذر باقتراب الجيش الإسرائيلي من أحكام السيطرة على مدينة النبطي، بدا لافتا النداء الذي وجهه إمام النبطي الشيخ عبد الحسين صادق أمس لدخول الجيش اللبناني إلى النبطي، وجاء بيانه في معرض متابعتنا بقلق بالغ ما بثته إحدى القنوات الإعلامية، نقلا عن مصدر غربي من مزاعم خطيرة تدعي وجود بنية تحتية عسكرية وأنفاق ضخمة تحت مدينة النبطي. وناشد الدولة اللبنانية المبادرة عاجلا لتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال هذا الخبر الملغوم، وتتبع حيثياته وإجراء الاتصالات اللازمة للحؤول من دون أي استهداف جديد للمدينة، وحماية ما تبقى من عمرانها وتراثها ومعالمها وإرثها الوطني. ودعا في إطار مناشدة الدولة إلى تكليف الجيش اللبناني الدخول إلى المدينة، ودعوة الإعلام الدولي وأي جهات حقوقية أممية للوقوف على الواقع القائم فيها الواضح وضوح النهار، والتيقن ببالغ السهولة من زيف الخبر المشبوه ودحض المزاعم الزائفة.

إلى عناوين اللواء. لبنان يقترب من إنجاز اتفاقه الداخلي على ترتيبات الوقف الشامل لإطلاق النار. نتنياهو لعدم التشويش على ترامب، وكاتس يلوح بعدم الانسحاب، ودمشق لإنهاء الحرب في لبنان. البوسنة تعكر احتفالات كندا بالتعادل. كل الترتيبات باتت جاهزة للتوقيع على التفاهم بين واشنطن وطهران. انتفاضة ترامب حركت التباطؤ الإيراني، وصقور الحرس يهاجمون عرقجي. الشرع لا نية لدى سوريا بالدخول إلى لبنان. الأمير محمد بن سلمان يبلغ ماكرون اعتذاره عن حضور قمة السبع.

0: أعربت مصادر دبلوماسية لبنانية واسعة الاطلاع للواء عن عدم ارتياحها للموقف الإسرائيلي المتشدد والمماطل خلال المفاوضات في الجولة الرابعة، وتخوفت المصادر من عدم توقيف الاحتلال الإسرائيلي عند حد معين مع إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب والاستغلالها في الانتخابات البرلمانية بعد أسابيع، وقالت إن جلسة المفاوضات المقبلة لم تتثبت بعد. وفي المعلومات إن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات 24 الماضية بين مستشاري الرؤساء الثلاثة، جرى في خلالها نقاشات تفصيلية مطولة لجهة مقاربة خطة جامعة متكاملة يحظى على ضوئها لبنان بوقف كامل لإطلاق النار. وتأتي مناقشة هذه الخطة على ضوء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، ومن خلال المواكبة القطرية للطروحات والمجريات كافة، وبالتالي دعم الرياض والدوحة للموقف اللبناني الموحد. وأكدت المصادر حصول تقدم كبير في نقاشات المستشارين الثلاثة، وأن الاتصالات ستبقى مستمرة لتفكيك بعض النقاط المتباين حولها. وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء إن أجواء إيجابية بدأ حزب الله بإشاعتها عن قرب وقف إطلاق النار الشامل بعد اتصالات مع إيران. أعلمت الحزب بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن انتهاء الحرب في لبنان، وتحدثت عن أيام قليلة تفصل عن التوصل إلى هذا الاتفاق، حتى ذهب البعض إلى القول إنه سيحصل قبل حلول ذكرى عاشوراء، ورأت أنه ربما حصل الحزب على ضمانات من إيران. وفي المقابل أوضحت مصادر مواكبة أن هناك ترقبا لموقف إسرائيل التي يطالب الحزب بانسحابها، وسألت هل أن الحزب قدم التزامات بتسليم سلاحه وانسحابه من جنوب الليطاني، معلنة أن هذا يتضح مع الأيام. وكشفت أنه في خلال اجتماعات مؤخرا مع وفود تمثل حزب الله، توقف هؤلاء عند هواجس ما بعد وقف إطلاق النار على صعيد الساحة المحلية والانقسام العبودي الحاصل فيها. إلى ذلك رأت أنه ما لم يحصل وقف نار شامل في لبنان، فقد تقوم خشية على الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية. وذكرت المعلومات أن المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان كثف اتصالاته لإنجاز وقف شامل لإطلاق النار في 22 من حزيران، مع تأكيد دعم المملكة لسيادة لبنان وحصرية السلاح. وأشارت المعلومات إلى أن بن فرحان شدد على تمسك السعودية بتطبيق اتفاق الطائف كإطار للمرحلة السياسية المقبلة بعد الحرب، بما يشمل قانون الانتخاب واللامركزية والإصلاحات. وأضافت إن التواصل عاد بين مستشاري الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، حيث عقد آخر لقاء بينهم خلال عشاء في منزل مسؤول أمني. وذكرت المعلومات أن الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى بيروت وغادرها بعد لقاءات وصفت بالإيجابية مع الرؤساء الثلاثة، أسهمت في إعادة وصل العلاقة بين بعبدة وعين التيني بعد فترة من الانقطاع. أيضا من اللواء، أحدث موقف الرئيس السوري أحمد الشارع ارتياحا سياسيا واسعا لجهة إعلانه أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في لبنان. وأكد الرئيس السوري أحمد الشارع أن ما يتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات، مشيرا إلى أن توجه سوريا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيع الحرب أو الانخراط فيها. وأوضح في تصريح أمام وفد من أهالي ريف دمشق أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الحالية، في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا أبرزها قضية حوالي 1.4 مليون نازح سوري في لبنان، وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة تضمن عودتهم. أيضا أتابع من اللواء، أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان يهم المفوضية التوضيح أن كلام الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط عن وجود فريق لبناني في واشنطن إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين، والذي أتى في سياق مقابلته مع قناة الجزيرة، كان المقصود به بعض الناشطين السياسيين اللبنانيين العاملين في مراكز أبحاث أمريكية في واشنطن في لوبي يقدم المصالح الإسرائيلية على مصالح لبنان وأبنائه. وأكدت المفوضية أن تصريح جنبلاط لا يطال الوفد اللبناني المفاوض الذي يسعى جاهدا إلى وقف الحرب ويحظى بدعم الحزب التقدمي الاشتراكي. أيضا من اللواء، في موقف غير مفاجئ قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لا أرى نفسي حليفا لحزب الله في المرحلة المقبلة، لكن كذلك لا أرى نفسي بعدائية مع أي طرف لبناني، أما الخصومة السياسية فهي أمر طبيعي. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تفاعل بسيط بلمسة اصبع قد يغير حياتك للابد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
3: أنا لبنان تلقى فضيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. 3000 معوق يعانون في مراكز النزوح والسيد ترفض المساعدة. عراقجي: الاتفاق ينص على وقف الحرب والانسحاب ولن نتخلى عن حزب الله. أمريكا إيران: اللمسات الأخيرة.

وأقرأ من الأخبار، لا يزال الرئيس جوزيف عون يعمل على التحضير لجولة واشنطن التفاوضية المقبلة في 22 من الجاري، رغم وجود أنباء بدأت تتحدث عن عدم رغبة إسرائيلية في انعقادها. والتقى رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم مجموعة من الإعلاميين وقال لهم إسرائيل تأتي إلى المفاوضات غصبا عنها، وإذا أوقف لبنان هذا المسار نكون قد أعطينا إسرائيل ما تريده، مكررا القول إن إعلان المبادئ هو أقصى الممكن، فنحن لا نملك أي أوراق قوة، فإسرائيل هي الطرف الأقوى عسكريا، بينما واقع حزب الله يشير إلى أنه ضعيف والأمور ليست في صالحنا. وقال كرم في الجلسة الأولى سعينا إلى انتزاع وقف لإطلاق النار من دون شروط، لكن حزب الله لم يلتزم، ونفى المعلومات عن نيته الاستقالة من المهمة، وقال نحن ذاهبون إلى المفاوضات مع تمسكنا باستقلاليتنا عن المسار الإيراني، وهناك دول أوروبية وعربية لا تزال ترفض الربط بين الجبهات. كما جدد نفيه الحديث عن وجود لائحة أسماء طالبت إسرائيل بمغادرتها الجنوب، ودافع عن المناطق التجريبية في منطقة زوتر، وقال كان يهمنا منع إسرائيل من الوصول إلى النبطي، لكنها وصلت الآن، لذا يجب التمسك بهذا الطرح لإخراج القوات الإسرائيلية منها ونشر الجيش هناك.

أيضا من الأخبار، نفى مصدر أمني للأخبار صحة المعلومات عن قرار منع أو تقييد الحكومة استيراد أسلاك الألياف الضوئية على خلفية استخدامها في التحكم بالمسيرات الانقضاضية التي تستعملها المقاومة جنوبا لضرب قوات العدو. وقال المصدر إنه لا يوجد أي منع أو تقييد لاستيراد هذا الصنف من التجهيز المزدوج الاستخدام، لا من قبل الحكومة ولا من قبل الوزارات المعنية فيها مثل وزارة المالية أو وزارة الاتصالات أو وزارة الصناعة. ووفقا للمصدر، فإن الضحية الأولى لأي قرار من هذا النوع هي شركات الاتصالات، وبشكل خاص هيئة أوجيرو المستخدم الأول لأسلاك الألياف الضوئية، إضافة إلى شركتي الخلوي ألفا وتاتش. إلا أن هذا الملف يفتح ملف الاستخدام المزدوج للتجهيزات وإمكانية وضع العدو عراقيل أمام سلسلة التوريد أو محاولة تفخيخها، مثل ما جرى في قضية البيجر، أو الضغط على الحكومة لتقييد استيرادها، مثل ما تتعامل السلطة السياسية مع عدد من المواد الكيميائية التي تستخدم في المختبرات العلمية ولها استخدام في صناعة المخدرات فمنع استيرادها بالكامل.

إلى عناوين الجمهورية: تحضير لجلسة تفاوض توقف النار، جنيف تستعد لإنهاء الحرب على إيران، سيناريو الشريط الحدودي وجزين، هل انتهت الحرب التي وجد من أجلها حزب الله؟ وأقرأ من الجمهورية: تقاطعت المعلومات والمصادر المتعددة أمس على أن الجبهة اللبنانية مشمولة عمليا بوقف إطلاق النار والحرب في مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين واشنطن وطهران خلال أيام في جنيف، في وقت تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع إسرائيل المقررة في 22 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية، على أمل أن تثمر هذه المرة وقفا شاملا لإطلاق النار والتأسيس للبحث في الترتيبات اللازمة لإنهاء حال الحرب. يقول مصدر دبلوماسي للجمهورية إن ما يدور خلف أبواب التفاوض يتجاوز بكثير النقاشات بوقف النار والترتيبات الأمنية، لأن المعركة الحقيقية تدور حول مستقبل الجنوب والمرحلة التي ستلي الحرب. أيضا بحسب مصدر للجمهورية، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة في الجنوب اللبناني أو انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تسيطر عليها. إلى أسرار الجمهورية، أرجأت إحدى الوزارات السيادية إجراء مناقصة بشأن تلزيم قطاع إلكتروني يتصل بقطاع يدر أموالا طائلة إلى خزينة الدولة، وذلك وفقا لقرار هيئة قضائية رقابية. علم أن دولة مجاورة قدرت أعداد المسلحين غير النظاميين القريبين من حدودها من طرف لبنان بحوالي 2700 مقاتل، وطرحت تأمين انسحاب لتهدئة التصعيد. بيّن أن عاصمة غربية مؤثرة طلبت تقارير إضافية حول قدرة المؤسسات اللبنانية على تنفيذ أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها خلال الصيف. الديار عنونت: حراك عربي واسع لمنع تفجير لبنان والمنطقة، بن فرحان في بيروت لإحياء التفاهمات قبل جولة واشنطن، خطوط الرئيس أردوغان الحمراء على الدولة الإبراهيمية، تواصل بعبدة والفاتيكان وواشنطن لعودة أهالي حارة المسيحيين في صور، مرقس لا إلزام للإعلاميين بالمثول أمام الضابطة العدلية، إسلامباد تعلن الاتفاق الأمريكي الإيراني أنجز، كنعان عرض مع عيسى أهمية المسار التفاوضي. نداء الوطن عنونت: لبنان في مسار واشنطن التفاوضي لا في مذكرة إسلامباد، التفاهم الأمريكي الإيراني يقترب من خط النهاية. أعيد سيناريو جزين: أولا، إن استخدام مناطق في جزين وبركة جبور لأغراض عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة والأنفاق العسكرية ومستودعات الأسلحة يعرض الأهالي لمخاطر جسيمة. تؤكد مصادر رسمية لنداء الوطن أن لبنان يتابع عن كثب ما سيصدر عن الأمريكيين والإيرانيين بشكل نهائي، معتبرة أن حصول الاتفاق سينعكس إيجابا على الملف اللبناني، لكنها تشدد في المقابل على أن الدولة هي التي تفاوض باسم لبنان لا إيران، وهذا ما يفسر ذهاب بيروت إلى مفاوضات واشنطن باعتبارها مسارا يفصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني. توازيا، علمت نداء الوطن أنه بعد إبلاغ سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض بعبدة بموعد التفاوض، تكثفت الاتصالات والتحضيرات للجولة الجديدة، ففي 22 من حزيران سيعقد اجتماع مشترك في الخارجية الأمريكية يضم الدبلوماسيين والعسكريين، على أن يعقد في 23 من حزيران اجتماع للعسكريين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، فيما سيكون اجتماع 24 من حزيران مخصصا للدبلوماسيين.
وتوضيحا تلفت المصادر إلى أن أي تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما لا يبدل في جوهر المعادلة القائمة، فوقف النار سبق أن أقر في الجولة الأخيرة من التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية واشنطن، وبالتالي لا يشكل عودة للورقة اللبنانية إلى إيران، بل يؤكد العكس تماما، إن واشنطن مصممة على فصل لبنان عن المسار الإيراني والمضي في تجريد أذرع طهران من سلاحها بالتفاهم حيث أمكن وبالضغط حيث يجب. أما ما تروج له ماكينات حزب الله عن أن طهران ستأتي بوقف النار والانسحاب فليس سوى محاولة لقلب الحقائق، فالتفاهم الأمريكي الإيراني إن حصل لن يكون لإعادة لبنان إلى جيب طهران، بل قد يكون على العكس تماما لوضع حد لتدخلها في شؤون دول المنطقة وفي مقدمها لبنان.

إلى عناوين الشرق، ترامب يجبر إيران يجبر إيران على التوقيع في جنيف التي توجه إليها وزير الخارجية الباكستاني، سلام الحل في لبنان عبر الدولة حصرا. إلى عناوين الشرق الأوسط، ترامب يشكك في بنود مذكرة طهران، وعراقجي يؤكد أن التفاهم أقرب من أي وقت مضى. اتفاق إيران، حرب التفسيرات تسبق التوقيع. تعنت إسرائيل وحزب الله يعرقلانه، حراك عربي يساند لبنان لوقف النار. اجتماع في باريس يحشد لحل الدولتين. فاتورة المونديال تقلق الأمريكيين، ونسخة 2026 الأكثر حرارة. عقب اكتتاب تاريخي لشركة سبايس اكس، ثروة إيلون ماسك تتجاوز عتبة تريليون دولار.

0: أقرأ من الشرق الأوسط، انطلق حراك عربي لمساندة لبنان في اتصالاته الداخلية والخارجية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المباحثات الأمريكية الإيرانية الساعية للتوصل إليه في وقت يمضي لبنان باستعداداته للمشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن ويصر فيها على وقف إطلاق النار. وقالت مصادر لبنانية إن هناك حراكا عربيا صديقا للبنان نشط خلال اليومين الماضيين يعمل على ترتيب موقف يساعد في المفاوضات، لافتة إلى أن التوصل إلى هذا الموقف سيمهد للقاء ثلاثي يجمع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة لإجراء تقييم للوضع والمضي في خطة تبدأ من تطبيق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلة ما بعده. وقالت المصادر إن الحراك يعمل على محاور عدة تبدأ من تنفيذ وقف لإطلاق النار، تليها خطوات أخرى مثل انسحابات من الجهتين ودخول الجيش اللبناني وتسليم سلاح حزب الله وتضمن عودة السكان والاستقرار في الجنوب. وبدأ أن تعنت إسرائيل وإصرار حزب الله على شروطه يعرقلان وقف النار. وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي متعنت ولم يقدم ما يدفع التفاوض إلى الأمام، في إشارة إلى إصراره على ربط أي خطوة بنزع سلاح حزب الله بشكل مسبق. أما من جهة حزب الله فإنه أبلغ الوسطاء بأنه لن يقدم أي أجوبة قبل وقف إطلاق نار شامل وكامل على الأراضي اللبنانية. إلى عناوين العربي الجديد، مذكرة تفاهم قيد الجدل بين واشنطن وطهران، إسرائيل تدخلت في انتخابات فرنسا، افتتاح مونديال 2026 بعروض فنية وتهديد إلكتروني. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني، عملية نوعية تطيح بشبكة خطيرة لتهريب الكابتاغون وتوقيف العقل المدبر. ترامب: التسريبات الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم لا صلة لها بالواقع. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أعلام، دموع وفرح وصيحات الجماهير، هي روح كأس العالم. اليوم رح نحكي عن العنصر الأهم بكرة القدم، الجماهير. بكأس العالم ما بتكون المدرجات مجرد مقاعد مليانة، بل بتتحول إلى لوحة عالمية تجمع الثقافات واللغات والألوان. من جماهير البرازيل اللي ما بتتوقف عن الرقص والغنى، إلى جماهير الأرجنتين اللي بتعيش المباراة بكل أعصابها. وبمونديال 2022 أبهرت الجماهير العربية العالم بالأجواء المميزة والتنظيم والحماس الكبير. أحياناً الجماهير بتصنع لحظة تاريخية أكثر من المباراة نفسها. هتاف واحد قد يمنح اللاعبين طاقة لا تصدق. مونديال 1994 بالولايات المتحدة سجل واحد من أعلى معدلات الحضور الجماهيري بتاريخ البطولة. اليوم الجماهير ما عادت فقط داخل الملعب، اليوم ملايين الناس بيتابعوا المباريات عبر الهواتف والشاشات العملاقة ومنصات التواصل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاد بوكرب ودوني داغت بمونو ب 15:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعائد.
7: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
3: طلعت شمسة طلعت
2: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
9: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل فادي أبي تامر ومحمد حمدان

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. التفاهم الأمريكي الإيراني بات جاهزا للتوقيع، والعبرة في التنفيذ. وقف الحرب يشمل لبنان، والموعد خلال أيام. السفير السعودي الجديد وصل بيروت، والأمير بن يزيد غادر بعد تأمين التقريب بين الرؤساء الثلاثة. التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا، وتفجيرات في النبطي. وزيرة التربية: الامتحانات قائمة. الشرع: لا نية سورية للتدخل في لبنان. المونديال على الملاعب الأمريكية بعد احتفالية المكسيك وكندا.
0: وفي اليومية أيضا: الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين، وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: التفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب بات جاهزاً للتوقيع، فهل نصدق؟ الإعلان صدر على لسان الرئيس ترامب وأكدته طهران وباكستان. يبقى السؤال، هل ستنجح هذه المرة؟ وهو سؤال مشروع مع كثرة الانتكاسات. المخاوف تبقى حاضرة من خيبة أمل جديدة. تبعاً للمواقف، التوقيع مسألة أيام وقد يتم غدا في جنيف، وإذا كان غدا لناظره قريب فإن وطأة الانتظار ثقيلة وموجعة في لبنان مع استمرار الحرب التدميرية الإسرائيلية في الجنوب. الاتفاق الموعود ينص على وقف الحرب في لبنان في حال نجح التوقيع، فهل ستلتزم إسرائيل؟ ماذا عن آليات التنفيذ؟ وهل سينص التفاهم بين الكبار على التفاصيل اللبنانية أم ستترغ لصيغة واشنطن؟ وقبل كل ذلك، ماذا عن صياغة التفاهمات الداخلية اللبنانية في مواجهة هذا الكم من التحديات بتماسك وليس بمناكفات، أقله على مستوى الموقف الرسمي؟ هذا السؤال الداخلي كالعادة يحتاج إلى الاستعانة بصديق، وقد تقاطعت المعلومات في الساعات الماضية عند نجاح الموفد السعودي في التقريب بين الرؤساء الثلاثة إلى حد ترقب للقاء يجمع عون بر وسلام في الآتي من الأيام. ماذا بداية عن موعد التفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: تقاطعت التقارير الواردة من واشنطن وباكستان عند ترقب أن تستضيف جنيف التوقيع على وثيقة التفاهم بين واشنطن وطهران، على أن يتم ذلك غدا الأحد أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. إذن تم الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقال يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. فماذا عن مواقف واشنطن وطهران؟
0: في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم مع أمريكا باتت أقرب من أي وقت مضى، وكان من اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر تغريدة عراقجي على موقعه الخاص. الوزير الإيراني كشف أيضا أن مسودة التفاهم ستوقع عن بعد عند استكمالها، وقد أخضعت للمراجعة من الخارجية الإيرانية كما الاستخبارات والجهات القيادية الأخرى. وأفيد في السياق أن نص الاتفاق أو التفاهم يقع في صفحتين تضم 14 بندا، وهو من 3 مراحل من المفاوضات على مدى 60 يوما يفترض أن ينتج عنها سلام دائم، كما قال نائب الرئيس الأمريكي.
1: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال من جهته إن إيران لن تحصل على أي أموال بمجرد توقيع اتفاق، أضاف إن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، ورأى أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. تزامنا نفت الإمارات بشكل قاطع ما ورد في تقارير إعلامية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية مجمدة لديها إلى إيران.
0: الاتفاق بين واشنطن وطهران بات قريبا، لبنان قد يكون الحلقة الأعقد في هذا الاتفاق. وزير الخارجية الإيراني قال بوضوح بعد اتصال مع نظيره الفرنسي بأن طهران لا تترك حزب الله وحيدا، وأن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي القول إن مسودة التفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب ستشمل لبنان. أضاف إن التفاهم يشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل. إذا وقع الاتفاق، هل ستلتزم إسرائيل؟ بانتظار الترجمات ماذا قيل في تل أبيب؟
1: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أن القيادة أوعزت للجيش الإسرائيلي بتجنب عمليات قد تضر بالاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران، وذكرت أن الاتفاق مع إيران يشمل وقفا لإطلاق النار على الجبهات كافة. كما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بالقول: ما دمت رئيس وزراء إسرائيل فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن هناك اتفاقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الموضوع.
0: في بيروت كشف النقاب عن لقاء جمع السفير الأمريكي ميشيل عيسى بمستشار رئيس بري علي حمدان، ركز على حصة لبنان من التفاهم الأمريكي الإيراني والتفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي. يأتي هذا التطور في ظل التحضيرات لجولة جديدة من مفاوضات واشنطن ستتأثر حكما بمصير التفاهم الأمريكي الإيراني من حيث الشكل والمضمون وربما التوقيت المحدد في 22 من حزيران. وعلى خط التقريب وتحقيق التماسك الداخلي سجل حراك سعودي لافت، وتقاطعت المعلومات عند حركة الموفد السعودي، وتفيد في هذا السياق بأنه نجح في رأب الصدع بين الرؤساء الثلاثة وغادر بيروت بعد لقاءات وصفت بالإيجابية بين بعبدة وعين التيني والسراي. تقول المعلومات أيضا إن التواصل عاد بالفعل بين مستشاري الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري، وأن النائب علي حسن خليل اجتمع إلى العميد أندري رحال في منزل مسؤول أمني إلى مائدة العشاء قبل يومين.
1: مصادر لبنانية نقلت عنها الشرق الأوسط القول إن هناك حراكا عربيا صديقا للبنان نشط خلال اليومين الماضيين ويعمل على ترتيب موقف يساعد في المفاوضات، لافتة إلى أن التوصل إلى هذا الموقف سيمهد للقاء ثلاثي يجمع رؤساء الجمهورية جوزيف عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام لإجراء تقييم للوضع والمضي في خطة تبدأ من تطبيق وقف إطلاق النار وتنفيذ مرحلة ما بعده. وقالت المصادر إن الحراك يعمل على محاور عدة تبدأ من تنفيذ وقف لإطلاق النار، تليها خطوات أخرى مثل انسحابات من الجهتين ودخول الجيش اللبناني وتسليم سلاح حزب الله وتضمن عودة السكان والاستقرار في الجنوب. وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي متعنت ولم يقدم ما

0: حزب الله عن سلسلة عمليات ضد مواقع الاحتلال في الأراضي الجنوبية. المزيد للزميل حسين معنا.
1: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح هذه، وقد شهد الميدان الجنوبي تصعيدا كبيرا وعدوانا واسعا على مختلف المحاور، لا سيما على محور أرنون علي الطاهر، حيث شهد اشتباكات وتصد للتقدم الإسرائيلي نحو تلة علي الطاهر بعد وصول الآليات الإسرائيلية إلى داخل كفر تبنيت، وبقيت المعلومات متضاربة حول وصولها إلى تلة علي الطاهر، فيما لا تزال تسمع أصوات القذائف المدفعية في المنطقة حتى هذا الصباح. أما على محور مجدل زون في القطاع الغربي، فلم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة من التقدم باتجاه البلدة، رغم دخول آلياتها وتقدمها إلى وادي حسن باتجاه أطراف مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فسفورية، وقد كمن لها عناصر حزب الله واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفة، بحسب بيان حزب الله الذي قال أنه وأثناء انسحابها من وادي حسن نحو طير حرفة فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة. كما أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في شمع والقوزح ورشاف ويحمر شكيف والناقورة، واستهدف آليات عسكرية ودبابات ميرجافا ومرابط مدفعية وتجهيزات فنية لجيش الاحتلال في أكثر من موقع. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت عشرات القرى والبلدات وآخرها صباح اليوم وفي ساعات الفجر، حيث استهدف الطيران المعادي بلدات كفر رمان بأكثر من 5 غارات ودير الزهراني، وأفيد عن وقوع إصابات، والريحان ومحيط بلدتي معروب باريش وتولين والسلطانية وصديقين وكفر سير ومعروب ب3 غارات، وأفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. كما تجدد اندلاع النيران لأكثر من مرة مكان الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة معركة، وعملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني وكشافة رسالة الإسلامية حتى ساعات الفجر على إخمادها بعد أن تسببت بأضرار كبيرة لا سيما في أسلاك الكهرباء وسواها. كذلك استمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح، فطاول بلدات صريفة وفرون والغندورية والطويري والمنصوري وكفر رمان والقصيبي وأطراف دير الزهراني ومحيط المستشفى الحكومي في النبطي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: إمام النبطي الشيخ عبد الحسين صادق وجه نداء أمس لدخول الجيش إلى النبطي، وجاء في بيانه في معرض متابعتنا بقلق بالغ ما بثته إحدى القنوات الإعلامية نقلا عن مصدر غربي من مزاعم خطيرة تدعي وجود بنية تحتية عسكرية وأنفاق ضخمة تحت مدينة النبطي، نناشد الدولة المبادرة عاجلا لتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال هذا الخبر الملغوم وتتبع حيثياته وإجراء الاتصالات اللازمة للحؤول من دون أي استهداف جديد للمدينة. ودعا إمام النبطي إلى تكليف الجيش اللبناني الدخول إلى المدينة ودعوة الإعلام الدولي إلى النبطي والتيقن ببالغ السهولة من زيف الخبر المشبوه وضحض المزاعم الزائفة.
0: في المواقف، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة عبر التايمز البريطانية أن رفض إيران لاتفاق وقف النار لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران ويعكس بوضوح، أضاف سلام، حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله ومدى التبعية الكاملة لإيران. وأعلن سلام أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية، وإعادة الإعمار، أضاف سلام، لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها تماما، كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية، ختم الرئيس سلام.
2: كتلة الوفاء للمقاومة اعتبرت في بيان لها أن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء للكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي تحظر أي علاقة أو تواصل مع العدو. واعتبر البيان أن الإصرار على المضي في هذا الخيار

0: تشكل مكابرة غبية تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا. كما أكدت الكتلة رفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلو الالتزامات من أي إشارة إلى ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية والانسحاب من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الأعمار التي تشكل أولويات وثوابت وطنية لا ينبغي للسلطة السياسية التغافل عنها.
1: النائب حسن فضل الله رأى في موقف له أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل. فضل الله قال إن للحزب ثقة كاملة بإيران مع إصرارها على تضمين الملف اللبناني أي اتفاق. في المواقف الداخلية أيضا قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر الـ LBC عن علاقته بحزب الله: أدخلونا في حرب كنا في غنى عنها، ولكن هذا الخطأ لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل وتأييد ما تقوم به. باسيل قال: مصالح أمريكا وإسرائيل مشتركة ومتقاربة، ولا أحد يخبرنا أن لا أطماع توسعية لإسرائيل في لبنان، فما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الجنوب ليس منطقة منزوعة السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش.
2: مش هو وحده عايش بالبلد، بده بس هو يلتقط أنفاسه، ما بده يفكر كيف اللبنانية بدهم يلتقطوا أنفاسه، والناس المهجرين صاروا مليون وشوي بالشوارع اليوم، هودي كمان ما بدهم يلتقطوا أنفاسهم. تمنك بوضع أنت ما جيت اليوم ساهمت تعمل دولة قوية وتمكن الدولة تكون كلها قوية تتحضنك وتقدر تقاوم معك، هلكناها للدولة وما تركنا منها شيء، وبعدين بدنا نقرر نحن عنه، بدنا نعمل الحرب وبدنا بعدين كل الناس تلحقنا، وما فيكم تيجوا تتعاطوا مع المؤسسات الدستورية ومع هذا رئيس جمهورية لبنان بالآخر، بتخونه بتعمل البدك فيك تقوله عنه، أنت انتخبته وأنت ما تركت له خيار تاني.
0: في إطار الجولة التي يقوم بها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على المسؤولين السياسيين، زار عيسى أمس النائب إبراهيم كنعان والتقاه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ولا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة الأعمار.
1: مجلس الوزراء على موعد مع جلسة حددت بعد غد عند 3 عصرا في السراي الحكومي لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية ومناقشة قضايا إدارية. تربويا، من طرابلس جددت وزيرة التربية ريما كرامي الإعلان عن التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها، وقالت إن مراعاة الظروف لا تعني التخلي عن الطموح.
3: حتى ما يطلع لسكوب للروضة بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلا، وإذا كانت لحظتكم اليوم لحظة فرح مستحب فإنها تأتي أيضا في لحظة ليست سهلة على وطننا لبنان، لحظة يعيش فيها كثير من أبنائنا الخوف والتهجير وفقدان الاستقرار، فيما لا تزال مناطق ومدارس عديدة تعاني آثار الحرب.
0: في الأمن، وفي إطار التعاون وتبادل المعلومات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتاجون معدة للتهريب ومخبأة داخل رولات أسفلت ومموهة بطريقة احترافية داخل مستودع في الجي. الوزير أحمد الحجار الذي أثنى على الإنجاز كتب على إكس قائلا إن هذا الإنجاز الأمني يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن الإجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية أسهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.
1: إلى دمشق، حيث نفى الرئيس السوري أحمد الشرع ما تردد بشأن دخول سوريا إلى لبنان، وقال إنها أخبار لا تعدو كونها شائعات، وأن توجه سوريا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس إلى توسيعها أو الانخراط فيها. الرئيس السوري وفي تصريح أمام وفد من أهالي ريف دمشق قال إن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الراهنة في ظل وجود ملفات أكثر إلحاحا، والأبرز فيها قضية نحو 1,400,000 نازح سوري في لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة لإعادتهم إلى سوريا. ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا فجر اليوم، وقد شعر بها أيضا سكان محافظة حلب السورية ولم يفد عن إصابات.
0: بعد احتفالية المكسيك المبهرة وتورونتو في كندا، توجهت أنظار عالم كرة القدم إلى لوس أنجلوس أمس مع إقامة كأس العالم لأول مرة على الأراضي الأمريكية منذ عام 1994. أسعار التذاكر وتأشيرات الدخول طغت على معظم الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في موازاة تدابير أمنية مشددة، ولوحظ أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شارك في حضور المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي. في المقابل تم نشر تسجيل بالصورة والصوت لاتصال أجراه الرئيس ترامب يتمنى فيه لمنتخب بلاده التوفيق. وقال عمدة نيويورك زهران ممداني من جهته: عندما نحتفي بكأس العالم فإننا نحتفي برياضة الطبقة العاملة والعمال الذين يمارسونها، إنها مناسبة نادرة تجمع العالم معا. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بحيث ستتراوح على الساحل ما بين 22 و30 درجة. الجهات المعنية حذرت من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القضبان. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
2: وزنات سمير قسطنطين.
4: قانون العفو لا عفو عليه. قانون العفو وضع على الرف الآن، ذاك أفضل جدا. لا شك في أن العفو مستحق في بعض الحالات، لكن العفو كما هو مطروح عن أبو جنب غير مقبول. سأخذ ثلاث حالات يتطرق إليها النواب. الحالة الأولى تشمل الموقوفين الإسلاميين. أولاً، لا يجوز أن يستمر توقيف إسلاميين من دون محاكمة، هذا ظلم وتجنن. أن يبقى إسلاميون في التوقيف لأكثر من 10 سنوات من دون إتمام المحاكمة فهذا قمة القهر. في الوقت نفسه أن يتم العفو عن قاتلي عناصر الجيش وسائر القوى الأمنية فهذا احتقار للجيش والدولة ولبنان واللبنانيين الذين يحبون الجيش وهم الأكثرية. لا يا سادة، لا يجوز العفو عن قاتلي عناصر الجيش تحت أي ذريعة من الذرائع. الحالة الثانية تشمل تجار المخدرات. عن جد بدكن تفلتوا تجار الحشيشة؟ هل تشعرون أن صورة لبنان العظيم لا تكتمل إلا بخروجهم سالمين معافين أحرارا من السجون؟ هؤلاء لم يقتلوا عناصر الجيش، هؤلاء قتلوا شبانا وشابات من كل الطوائف كانوا أضعف من مقاومة تجربة تجريب المخدرات. لم تتوفر لهؤلاء الضحايا الحماية الذاتية ربما أو العائلية أو حتى المجتمعية، كانوا ضعافا، سقطوا أمام التجربة وانتهوا في أماكن صعبة وحالات يائسة. تجار المخدرات لم يقتلوا هؤلاء اليافعين فقط، بل قتلوا أهلهم وإخوتهم وهم أحياء. هل ستكافئون هؤلاء القتلة بقانون عفو عنهم؟ ألا يستحي المطالبون بتحريرهم من مواجهة الناس؟ أنا أفرق بين من يتعاطى ومن يتاجر. من يتعاطى هو إنسان ضعيف غلبته ظروف الحياة وانتصر عليه ضعفه. أنا مستعد أن أفهم وأتفهم مطالبة البعض بتخفيف أحكامهم، لكني غير مستعد للنظر حتى بأحكام من يتاجر بالمخدرات ويفتك بالناس. من يقتل قتيلا نعرفه كلنا من وسائل الإعلام، لكن الذين يقتلون شبابنا وأهلهم هم أخطر بكثير. هم يختفون تحت سابع أرض، ومن الأفضل لهم أن يبقوا هناك. الفئة الثالثة تشمل من لجأ إلى إسرائيل بعد انسحاب جيشها من لبنان في 2000. لا أرى ضيرا في العفو عن طفل لجأ إلى إسرائيل مع أهله قبل 26 سنة وأصبح الآن رجلا متغربا عن وطنه قسرا. ولماذا أحاكم زوجة أو ابنة خافت على نفسها بعد انتقال زوجها أو والدها إلى داخل إسرائيل؟ لكن قانون العفو العام يجب أن لا يكون شرشفا يغطي الجميع، هذا خطر وخطر أيضا. قانون العفو يجب أن لا يشمل كل من قتل لبنانيا عن سابق تصور وتصميم، وكل من نكل بلبنان على حاجز ولم يكن التنكيل مطلوبا منه. باختصار، فإن قانون العفو بالشكل المطروح لا يمثلني ولا عفو عليه، هو بازار سياسي في أزمنة سياسية رديئة، وهو لا يستحق حتى النظر إليه كمادة قانونية، بل كحالة يبتز فيها كل طرف الطرف الآخر، وكحالة استفزازية لمشاعر وعقول أشخاص يحبون لبنان من دون مواربة.
2: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
1: إيرانيا، أقل من 10 أيام تفصلنا عن جولة المحادثات المقبلة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وإن تكن المواقف المعترضة على هذا المسار في الداخل اللبناني لم تخبو بعد. في انتظار ما ستحمله هذه الجولة، اجتازت المنطقة ولبنان في صميمها مرحلة دقيقة تميزها التوترات السياسية والعسكرية، خصوصا بين الولايات المتحدة وإيران في ضوء إصرار الرئيس الأمريكي على الوصول إلى اتفاق ينهي حال الحرب والعداء ويمهد لمستقبل آمن لمنطقة الشرق الأدنى. الوضع العام عندنا صار محكوما بسلسلة شروط أولاءات راح يفرضها كل الأطراف المعنيون من واشنطن إلى تل أبيب وحرت حريك وطهران. أطلق الجميع مواقفهم تحت إطار المعادلات، وهي على اختلافها باتت تتحكم بمسار الظروف، وإن يكن بعضها سقط بحكم الأمر الواقع. فما هي هذه الصيغ السياسية الميدانية التي حكمت المسار؟ أولاً، طرحت إسرائيل معادلة الضاحية مقابل شمال ووسط إسرائيل، فإذا طاول قصف حزب الله الصاروخي هذه المناطق تستهدف إسرائيل الضاحية، بعدما كان دونالد ترامب مارس ضغوطاً لمنع نتنياهو من فعل ذلك. ثانياً، قابلتها طهران بطرح معادلة شمال إسرائيل مقابل الضاحية، وقد سارعت إلى إطلاق مجموعة صواريخ باتجاه إسرائيل بعدما قصفت الأخيرة شقتين للحزب في منطقة الغبيري. ثالثاً، وسعت طهران معادلتها، أضافت الجنوب إلى مناطق الحظر، معتبرة أن استمرار الاعتداء الإسرائيلي جنوباً سيدفعها إلى قصف إسرائيل. معادلة ظهرت صورية فقط، ذلك أن الاستهداف الإسرائيلي للجنوب اشتدت وطأته واتسعت أهدافه وتكاد تقارب كل منطقة جنوب الزهراني مع توسع دائرة احتلال الأراضي والمرتفعات. رابعاً، مارست واشنطن بدورها معادلتها التي أبلغتها للجميع، وهي وجوب عدم تخطي سقف التصعيد كي لا ينفجر الوضع ويطيح بمسار السعي إلى حل سلمي. وقد نجح الجهد الأمريكي في وضع حد لتبادل العنف في جولة 17 ساعة الأخيرة بين طهران وتل أبيب. ومع أن ترامب بشر بإمكان توقيع الاتفاق مع إيران، إلا أن الأجواء المحمومة استمرت فيما يستعد لبنان لجولة التفاوض الجديدة في ضوء مسعى أمريكي لتمهيد الطريق أمام معادلة المناطق التجريبية من خلال استيعاب موقف الرئيس نبيه بري ومن خلفه الحليف الشيعي. ولو أن رئيس المجلس يصر في مواقفه على الوقف في الشامل والناجز للنار والانسحاب الإسرائيلي المطلق، علما أن ما عبر عنه السفير الأمريكي ميشيل عيسى أتى في الواقع حمال أوجه، بحيث فسره المؤيدون على أنه إيجابية من بري، واعتبره الممانعون تأكيدا لرفضه. المنطقة تقف على صفيح ساخن، ترامب يبشر بالحل، يتهدد ويتوعد، إيران تتشبث بمواقفها، وإن يكن ما يعلن ليس بالضرورة ما يعمل عليه. أحد المراقبين الظرفاء قال إن طهران تلعب لعبة الوقت للإفادة منه في إضعاف موقف ترامب الذي تتصاعد المعارضة ضده في الداخل الأمريكي، وهي توظف قدرات الساحات وفي مقدمها حزب الله بشكل جيد. يخشى هذا المراقب الظريف أن يتحول اسم إيران إلى إيرانيا تيمنا بأوكرانيا وما تتسبب به من وجع رأس لروسيا. حمى الله لبنان.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: التفاهم الأمريكي الإيراني بات جاهزا للتوقيع والعبرة في التنفيذ، وقف الحرب يشمل لبنان والموعد خلال أيام، السفير السعودي الجديد وصل بيروت، والأمير يزيد بن فرحان غادر بعد تأمين التقريب بين الرؤساء الثلاثة، التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا وتفجيرات في النبطي، وزيرة التربية الامتحانات قائمة، الشرع لا نية سورية للتدخل في لبنان، المونديال على الملاعب الأمريكية بعد احتفالية المكسيك وكندا. وكان في اليومية أيضاً الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:06.

بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال. الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق؟ مع ليلى بوحبيب. بلدية الجديد البشرية السد بتحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: بمونديال 2026 تعود شاكيرا للمرة الرابعة لتأدي الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان داي داي مع المغني النيجيري بيرنا بوي. الفيديو الترويجي صور بملعب ماراكانا بالريو دي جانيرو، والأغنية مرتبطة أيضاً بحملة خيرية لدعم التعليم عبر صندوق فيفا Global Citizen Education Fund. شاكيرا رح تشارك كذلك بعد الهاف تايم شو اللي يقام لأول مرة بتاريخ نهائي كأس العالم إلى جانب مادونا وفرقة البي تي أس الكورية الجنوبية. الكثير من الجمهور على مواقع التواصل اعتبر أنه عودة شاكيرا أنقذت أجواء أغاني المونديال بسبب الارتباط القوي بين صوتها وكرة القدم من وقت الوكا وكا. داي داي تعبير إيطالي قريب من معنى هيا بنا أو لننطلق أو ليتس جو. فداي داي لنتابع سوا عبر صوت كل لبنان أخبار وكواليس مونديال 2026 وما سيحمله من مفاجآت.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وقيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانسيت $12، 5 كيلو سكر $3.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة
6: الأحد 21 حزيران 8:30 مساءً. للحجز ticketingboxoffice.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: نشرت أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

صباح الخير في هذه النشرة. التفاهم الأمريكي الإيراني بات جاهزاً والعبرة في التنفيذ. وقف الحرب يشمل لبنان والتوقيع مرجح في جنيف خلال أيام. السفير السعودي الجديد وصل بيروت والأمير يزيد غادر بعد تأمين التقريب بين الرؤساء الثلاثة. التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوباً والتفجيرات في محيط علي الطاهر. وزيرة التربية: الامتحانات قائمة. الشرع لا نية سورية للتدخل في لبنان. بعد احتفالية المكسيك وكندا المونديال إلى الملاعب الأمريكية.

0: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: التفاهم الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب بات جاهزاً للتوقيع، فهل نصدق هذه المرة؟ الإعلان ورد قبل ساعات على لسان الرئيس الأمريكي، وهو ما أكدت عليه طهران وباكستان. فهل سينجح فعلاً؟ السؤال مشروع لكثرة الانتكاسات، والمخاوف ستبقى قائمة حتى نرى بأم العين حفلة التوقيع. خيبة الأمل حاضرة في كل أرجاء العالم بانتظار التنفيذ. التوقيع مسألة أيام، وقد يكون غدا في جنيف تبعا للتصريحات الرسمية الأمريكية والباكستانية. وإذا كان غدا لناظره قريب، فإن وطأة الانتظار ثقيلة وموجعة في لبنان مع استمرار الحرب التدميرية في الجنوب. الاتفاق الموعود ينص على وقف الحرب في لبنان في حال تم التوقيع، ولكن هل ستلتزم إسرائيل؟ ماذا عن الآليات؟ هل سينص التفاهم بين الكبار على التفاصيل المرتبطة بلبنان، أم ستترك لصيغة مفاوضات واشنطن؟ وقبل كل ذلك، ماذا عن صياغة التفاهمات اللبنانية وهي الأهم في مواجهة هذا الكم من التحديات بتماسك داخلي وبموقف رسمي واحد؟ هذا التحدي كالعادة يحتاج إلى الاستعانة بصديق. المعلومات في الساعات الماضية تقاطعت عند نجاح الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في التقريب بين الرؤساء الثلاثة، وقيل إن اجتماعا ثلاثيا بين عون وبري وسلام سيلتئم في الآتي من الأيام. ماذا أولاً عن معالم التفاهم بين واشنطن وطهران؟
0: تقاطعت التقارير الواردة من واشنطن وباكستان عند ترقب أن تستضيف جنيف التوقيع على وثيقة التفاهم بين واشنطن وطهران، على أن يتم ذلك غداً الأحد أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. إذن تم الاتفاق على نص نهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقال يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وباكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. فماذا عن مواقف واشنطن وطهران؟
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن مذكرة التفاهم مع أمريكا باتت أقرب من أي وقت مضى، وكان من اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر هذه التغريدة لعرقجي، وكشف عرقجي أن مسودة التفاهم مع واشنطن ستوقع عن بعد عند استكمالها، وأنها أخضعت للمراجعة والموافقة من قبل الجهات الأمنية والسياسية والاستخبارية. نص الاتفاق أو التفاهم يقع في صفحتين تضم 14 بنداً وتنص على 3 مراحل من التفاوض لمدة 60 يوماً، يفترض أن ينجم عنها السلام الدائم في دول المنطقة، وهو التعبير الذي استخدمه نائب الرئيس الأمريكي.
0: نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس قال إن إيران لن تحصل على أي أموال بمجرد توقيع اتفاق، أضاف إن المنافع الاقتصادية ستتدفق على إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها، ورأى أن الاتفاق مع إيران يحمل في طياته إمكانية إعادة تشكيل المنطقة وتمهيد الطريق لسلام دائم. تزامنا نفت الإمارات بشكل قاطع ما ورد في تقارير إعلامية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية مجمدة لديها إلى إيران.
3: التفاهم بات قريب جدا كما أفيد في الدول المعنية. فماذا عن لبنان؟ لبنان قد يكون الحلقة الأعقد من هذا الاتفاق. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد بعد اتصال مع نظيره الفرنسي أن طهران لن تترك حزب الله وحيدا، وأن إسرائيل ستنسحب من الجنوب، وأن الاتفاق ينص على بند خاص بلبنان لإنهاء الحرب. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت بدورها عن مسؤول أمريكي إن مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب تشمل لبنان، وقال هذا المسؤول إن التفاهم سيشمل لبنان، إيران، دول الخليج وإسرائيل، وإذا وقع الاتفاق يبقى السؤال الأصعب في بيروت، هل ستلتزم إسرائيل؟ بانتظار الترجمات ماذا صدر في تل أبيب من مواقف؟
0: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أن القيادة أوعزت للجيش الإسرائيلي بتجنب عمليات قد تضر بالاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران، وذكرت أن الاتفاق مع إيران يشمل وقفا لإطلاق النار على الجبهات كافة. كما علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بالقول ما دمت رئيس وزراء إسرائيل فلن تمتلك إيران سلاحا نوويا، مؤكدا أن هناك اتفاقا كاملا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الموضوع. صحيفة يادعوت أحرونوت نقلت عن مصدر رسمي أن الرئيس ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في لبنان.
3: وفي لبنان كشف نقاب عن لقاء جمع السفير الأمريكي ميشيل عيسى بمستشار رئيس المجلس علي حمدان، وركز على حصة لبنان من التفاهم الأمريكي الإيراني والتفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، والتي يفترض أن تبحث في جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، علما بأن هذه الجولة ستتأثر في الشكل والمضمون كما التوقيت بولادة التفاهم الأمريكي الإيراني، وسبق أن حددت في 22 من حزيران. بالتزامن مع الحراك الأمريكي في بيروت، حراك سعودي للتوفيق الداخلي وتحديدا بين الرؤساء الثلاثة. فبالأمس وصل السفير السعودي الجديد فهد الدوسري إلى بيروت تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده، في حين توجت جولة اللقاءات التي أجراها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الرؤساء الثلاثة بنتائج إيجابية لإعادة وصل من قطع والتحضير لعقد لقاء رئاسي يجمع عون بري وسلام لصياغة تفاهمات ترسم معالم الحراك الرسمي اللبناني في مواجهة المفاوضات والتفاهم بين واشنطن وطهران. وأفيد بأن الموفد السعودي غادر بيروت بعد أن اطمأن إلى التفاهمات الرئاسية، وقد عاد بالفعل التواصل بين مستشاري الرئيسين عون وبري عبر لقاء عقد في منزل مسؤول أمني بين النائب علي حسن خليل والعميد أندري رحال.
0: مصادر لبنانية نقلت عنها الشرق الأوسط القول إن هناك حراكا عربيا صديقا للبنان نشط خلال اليومين الماضيين ويعمل

0: السكان والاستقرار في الجنوب. وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي متعنت ولم يقدم ما يدفع التفاوض إلى الأمام، في إشارة إلى إصرار العدو على ربط أي خطوة بنزع سلاح حزب الله بشكل مسبق. أما من جهة حزب الله فإنه أبلغ الوسطاء بأنه لن يقدم أي أجوبة قبل وقف إطلاق نار شامل وكامل على الأراضي اللبنانية.
1: جنوبا، التصعيد الإسرائيلي متواصل وقد احتدم خلال الليل بصورة خاصة في النبطي وعند تلة علي الطاهر الاستراتيجية، حيث سمعت أصوات تفجيرات قوية، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. والمزيد للزميل حسين معنا.
2: لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الصباح هذه، وقد شهد الميدان الجنوبي تصعيدا كبيرا وعدوانا واسعا على مختلف المحاور، لا سيما على محور أرنون علي الطاهر، حيث شهد اشتباكات وتصد للتقدم الإسرائيلي نحو تلة علي الطاهر بعد وصول الآليات الإسرائيلية إلى داخل كفر تبنيت، وبقيت المعلومات متضاربة حول وصولها إلى تلة علي الطاهر، فيما لا تزال تسمع أصوات القذائف المدفعية في المنطقة حتى هذا الصباح. أما على محور مجدل زون في القطاع الغربي، فلم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة من التقدم باتجاه البلدة، رغم دخول آلياتها وتقدمها إلى وادي حسن باتجاه أطراف مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فسفورية، وقد كمن لها عناصر حزب الله واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفة، بحسب بيان حزب الله الذي قال أنه وأثناء انسحابها من وادي حسن نحو طير حرفة فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة. كما أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في شمع والقوزح ورشاف ويحمر شكيف والناقورة، واستهدف آليات عسكرية ودبابات ميرجافا ومرابط مدفعية وتجهيزات فنية لجيش الاحتلال في أكثر من موقع. أما في العدوان الجوي فقد واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن الغارات التي استهدفت عشرات القرى والبلدات وآخرها صباح اليوم وفي ساعات الفجر، حيث استهدف الطيران المعادي بلدات كفى الرمان بأكثر من 5 غارات ودير الزهراني، وأفيد عن وقوع إصابات والريحان ومحيط بلدتي معروب باريش وتولين والسلطانية وصديقين وكفر سير ومعروب ب3 غارات، وأفيد عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. كما تجدد اندلاع النيران لأكثر من مرة مكان الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة معركة، وعملت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية حتى ساعات الفجر على إخمادها بعد أن تسببت بأضرار كبيرة لا سيما في أسلاك الكهرباء وسواها. كذلك استمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح، فطاول بلدات صريفة وفرون والغندورية والطويري والمنصوري وكفر الرمان والقصيبي وأطراف دير الزهراني ومحيط المستشفى الحكومي في النبطي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إمام النبطي الشيخ عبد الحسين صادق وجه نداء أمس لدخول الجيش اللبناني إلى النبطي، وجاء في بيانه: في معرض متابعتنا بقلق بالغ ما بثته إحدى القنوات الإعلامية نقلا عن مصدر غربي من مزاعم خطيرة تدعي وجود بنية تحتية عسكرية وأنفاق ضخمة تحت مدينة النبطي، نناشد الدولة المبادرة عاجلا لتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال هذا الخبر الملغوم وتتبع حيثياته وإجراء الاتصالات اللازمة للحؤول من دون أي استهداف جديد للمدينة. ودعا إمام النبطي إلى تكليف الجيش اللبناني الدخول إلى المدينة ودعوة الإعلام الدولي إلى النبطي والتيقن ببالغ السهولة من زيف الخبر المشبوه وضحض المزاعم الزائفة.
1: رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر في مقابلة مع التايمز البريطانية أن رفض إيران لاتفاق وقف النار مع إسرائيل لم يأتي من فراغ، بل للتأكيد أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران، ويعكس بوضوح، أضاف سلام، حجم النفوذ الإيراني العميق داخل حزب الله ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران. وأعلن الرئيس سلام أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية، وإعادة

0: الاستعمار قال سلام لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولة ومؤسساتها، تماما كما أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية، ختم سلام.
1: كتلة الوفاء للمقاومة اعتبرت في بيان لها أن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء للكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين التي تحظر أي علاقة أو تواصل مع العدو. واعتبر البيان أن الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرة غبية تصبح معها المفاوضات انتحارا سياسيا مجانيا لن يحقق شيئا، كما أكدت الكتلة رفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلو الالتزامات من أي إشارة إلى ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية والانسحاب من أرضنا وعودة النازحين وإعادة الأعمار التي تشكل أولويات وثوابت وطنية لا ينبغي للسلطة السياسية التغافل عنها.
0: النائب حسن فضل الله رأى أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي سيكون له انعكاسات مباشرة على لبنان سواء قبلت السلطة أم لم تقبل، وقال فضل الله إن للحزب ثقة كاملة بإيران مع إصرارها على تضمين لبنان لأي اتفاق. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال في حديث للـ LBC عن علاقته بحزب الله: أدخلونا في حرب كنا في غنى عنها، ولكن هذا الخطأ لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل وتأييد ما تقوم به. باسيل قال أيضا إن مصالح أمريكا وإسرائيل مشتركة ومتقاربة بشأن لبنان، ولا يخبرنا أحد ألا أطماع توسعية لإسرائيل في لبنان إذا استطاعت القيام بذلك، وما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الجنوب ليس منطقة منزوعة السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش.
2: مش هو وحده يعيش بالبلد، بده بس هو يلتقط أنفاسه، ما بده يفكر كيف اللبنانية بدهم يلتقطوا أنفاسه، والناس المهجرين صاروا مليون وشوي بالشوارع اليوم، هودي كمان ما بدهم يلتقطوا أنفاسهم. تمنك بوضع أنت ما جيت اليوم ساهمت تعمل دولة قوية وتمكن الدولة تكون كلها قوية تتحضنك وتقدر تقاوم معك، هلكناها للدولة وما تركنا منها شيء، وبعدين بدنا نقرر نحن عنه، بدنا نعمل الحرب وبدنا بعدين كل الناس تلحقنا، وما فيكم تجوا تتعاطوا مع المؤسسات الدستورية ومع هذا رئيس جمهورية لبنان بالآخر، بتخونه بتعمل البدك فيك تقوله عنه، أنت انتخبته وأنت ما تركت له خيار تاني.
1: في إطار الجولة التي يقوم بها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على المسؤولين السياسيين، زار عيسى أمس النائب إبراهيم كنعان والتقاه على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة، حيث جرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة ولا سيما المسار التفاوضي المستمر في واشنطن وأهميته بالنسبة إلى لبنان في التوصل إلى وقف للحرب وتحقيق السيادة والاستقرار وتأمين الظروف اللازمة لانطلاق عملية إعادة الأعمار.
0: مجلس الوزراء على موعد مع جلسة حددت بعد غد الاثنين عند 3 عصرا في السراي الحكومي لمتابعة المستجدات وقضايا إدارية. تربويا من طرابلس، جددت وزيرة التربية ريما كرامي الإعلان عن التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها.
3: حتى ما يطلع لسكوب للروضة بعدنا عنا امتحانات وما في قرارات تغيير هلأ، وإذا كانت لحظتكم اليوم لحظة فرح مستحب فإنها تأتي أيضا في لحظة ليست سهلة على وطننا لبنان، لحظة يعيش فيها كثير من أبنائنا الخوف والتهجير وفقدان الاستقرار، فيما لا تزال مناطق ومدارس عديدة تعاني آثار الحرب.
1: في الأمن وفي إطار التعاون وتبادل المعلومات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكابتاجون معدة للتهريب ومخبأة داخل رولات إسفلت ومموهة بطريقة احترافية داخل مستودع في الجي. الوزير أحمد الحجاري الذي أثنى على الإنجاز كتب على إكس قائلاً إن هذا الإنجاز الأمني يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أن الإجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية أسهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.
0: نفى الرئيس السوري أحمد الشرع الشائعات حول نية سوريا الدخول إلى لبنان، وقال الشرع إن توجه سوريا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها، موضحا أمام وفد من أهالي ريف دمشق أن ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان ليس مطروحا كأولوية في المرحلة الراهنة في ظل ملفات أخرى أكثر إلحاحا، والأبرز فيها قضية 1,400,000 نازح سوري داخل لبنان وضرورة العمل على إيجاد آلية مناسبة لإعادتهم. ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا فجر اليوم، كما شعر بها سكان محافظة حلب في سوريا ولم يفد عن إصابات.
1: بعد احتفالية المكسيك المبهرة وتورونتو في كندا، توجهت أنظار عالم كرة القدم إلى لوس أنجلوس أمس مع إقامة كأس العالم لأول مرة على الأراضي الأمريكية منذ عام 94. أسعار التذاكر وتأشيرات الدخول طغت على معظم الفترة التي سبقت انطلاق البطولة في موازاة تدابير أمنية مشددة، ولوحظ أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو شارك في حضور المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي. في المقابل نشر تسجيل بالصوت والصورة لاتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمنى فيه لمنتخب بلاده التوفيق. وقال عمدة نيويورك زهران ممداني من جهته: عندما نحتفي بكأس العالم فإننا نحتفي برياضة الطبقة العاملة والعمال الذين يمارسونها، إنها مناسبة نادرة تجمع العالم معا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، بحيث ستتراوح على الساحل ما بين 22 و30 درجة. الجهات المعنية حذرت من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.
0: كان في هذه النشرة: التفاهم الأمريكي الإيراني بات جاهزا والعبرة في التنفيذ، وقف الحرب يشمل لبنان والتوقيع مرجح في جنيف خلال أيام، السفير السعودي الجديد وصل بيروت، والأمير يزيد غادر بعد تأمين التقريب بين الرؤساء الثلاثة، التصعيد الإسرائيلي متواصل جنوبا والتفجيرات في محيط علي الطاهر، وزيرة التربية: الامتحانات قائمة، الشرع لا نية سورية للتدخل في لبنان. بعد احتفالية المكسيك وكندا المونديال إلى الملاعب الأمريكية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: ب 15 حزيران فريع كعبة لحكوم ب تيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال، لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، عطمان حموي، جاد بوكرب ودوني داغت ب مونو ب 15:30. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لح يكون العرض بعائد.
3: تذاكر بمكتبة عطوان أو بالمسرح.

بصبحية ندى هالأسبوع، مسار المفاوضات إلى أين؟ قراءة مع الكاتب السياسي داود رمال، الممثلة هلا عون بلبنان بعد طول غربي، كيف بيتم إخفاء مخاطر التدخين خلف التسويق مع ليلى بوحبيب، بلدية الجديد البشرية السد تحتفل بعيد الموسيقى، والتفاصيل مع باسكال أصوف. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: الأبطال جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدل على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: صوت كل لبنان.

0: أحداث في حديث مع كريستال شقير.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي النائب أمين شري عضو كتلة الوفاء للمقاومة، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج محمد حمدان. تبدو العقدة الأصعب اليوم أبعد من الحدود وأقرب إلى التقاطعات الإقليمية وموازين القوى الدولية، فمع تصاعد الحديث عن اقتراب تفاهم إيراني أمريكي تتكثف الحركة وتزداد الأسئلة حول موقع لبنان في أي تسوية محتملة وحجم التأثير الذي قد تتركه على الاستحقاقات. زيارات ولقاءات ورسائل متبادلة في وقت يترقب فيه اللبنانيون ما إذا كانت رياح التفاهمات الخارجية ستفتح أبواب الحلول، أم أن البلاد ستبقى أسيرة التعقيدات؟ فهل نحن أمام مرحلة جديدة فعلا، أم أن ما يجري لا يزال في إطار جس النبض واستكشاف الفرص؟ وماذا عن اليوم التالي في لبنان والمنطقة؟ كل هذه الأسئلة وسواها من الملفات سأطرحها مع ضيف اليوم النائب أمين شري. صباح الخير.
2: صباح الخير إليك وكل المستمعين، صباح الخير لكل اللبنانيين، وصباح الخير إن شاء الله يكون الخير لعم في الأسبوع المقبل علينا وعليك وعلى لبنان كلياته سوا.
1: الأجواء تفاؤلية مع بداية
2: على أهل الجنوب و... والبقاع الغربي والضاحية والبعلبك والبقاع،
1: يعني الأجواء مريحة بعد ساعات من الإعلان أنه نحن قاب قوسين أو أدنى من توقيع هذا التفاهم بين أمريكا وإيران.
2: أو شي نحكي بالمؤشرات.
1: نعم،
2: لا شك أنت عم تتعاطي مع رئيس جمهورية أمريكا هو مختلف عن كل رؤساء الجمهورية السابقين، وإذا بتعمل الإحصاء طبعه هو خلال شهر أو شهر ونص يمكن 39 أو 37 الإعلام الأمريكي قال أنه أعلن عن وقف إطلاق النار. بس لكن لا، في مؤشرات فعلا إيجابية بهالموضوع أيضا، بتصور التحضيرات من أجل إنهاء هذا التفاهم خلينا نسميه اللي هو على مرحلتين، مرحلة الأولى ومرحلة الثانية، بتصور هو إن شاء الله بنوصل إلى الخاتمة السعيدة على صعيد المنطقة كلها سوا، وله انعكاسات إيجابية، بجي بقول إيجابية إيجابية على وضعنا في لبنان، وخاصة مع هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم المجرم على لبنان وكل شعبه.
1: يعني اليوم المؤشر الأبرز كان واللي بدأ بداية هو إعادة نشر ما كتبه عرقجي من قبل الرئيس ترامب، ولكن نحن ناطرين بعد ساعات أيضا تصريحات مفروض منتظرة من الرئيس.
2: نحن حتى نحكي بشوية معطيات موجودة اللي هني موجودة عندنا وعند دوت الرئيس نبيه بيرغي. لا شك هناك اتصال دائم من خلال يعني الإدارة في إيران، وخاصة في شخص رئيس مجلس الشورى الرئيس كاليباف، وشخص كمان وزير الخارجية عباس عرقجي. كل خطوة بخطوتها، عارف كيف نحن نبلغ بالخطوات اللي هي عم بتصير بين الأمريكي والجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك الأمر سيكون هناك اتصال مباشر أو رسائل مستمرة مع دولة الرئيس نبيه بري. يعني الرئيس بري جوه أنه نحن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة من أجل الاتفاق، نحن أبلغنا أنه كمان الخطوة الأخيرة من الاتفاق، كما أبلغ الرئيس بري أنه من خلال المرحلة الأولى لبنان كبند أول بموضوع وقف إطلاق كامل وشامل في هالموضوع، وهو هذا أهم نقطة يلي نحن كلبنانيين مهتمين فيها. لا شك أي اتفاق بصير على صعيد المنطقة كلياتها سوا هو يترك انعكاس إيجابي إن كان على صعيد المنطقة أو بلبنان بكون مستفيد منه بشكل أو بآخر.
1: نعم، يعني اليوم الأجواء في لقاءات أيضا حصلت في الساعات والأيام الأخيرة، اليوم كان عندنا أيضا الموفد السعودي موجود، التقى الرؤساء، كان في أجواء. يعني هذه الترتيبات كلها إذا بدنا نقول تصب في إطار واحد بطبيعة الحال، هو الوصول إلى مرحلة جديدة من كل ما يحصل من تواصل، من اتصال، من اتفاقات. نحن أمام مرحلة جديدة، ولكن اليوم فعلا لبنان سيكون ضمن هذه التسوية، ضمن هذا التفاهم. يعني أبلغتم بأنه الأمور رايحة إلى مسار إيجابي، ولكن في ضمانات أنه لبنان سيكون في صلب هذا التفاهم وفي صلب هذا الاتفاق، وأنه لن يكون هنالك من خروقات لأي تفاهم جديد.
2: هيك حطيت
1: يعني اليوم الوضع صعب جدا في لبنان، لا يمكن انه يكون الواحد يعني رايحين لاتفاق، ولكن نحن نحتاج اكثر الى الضمانات.
2: لا شك، عاده ما بيكون في اتفاق بين دول،
1: نعم،
2: وخاصه عم نحكي بين الولايات المتحده الامريكيه والجمهوريه الاسلاميه في ايران، بكون بند اساسي هو وقف العمليات الحربيه او العسكريه على كل الجبهات.
1: نعم.
2: من الطبيعي انه الطرفين بده يكون كمان متفاهمين بكيفيه تنفيذ هذا الامر. من جانبنا نحن بالاصل هلا بمعزل عن اي اتفاق بيحصل بين امريكا والجمهوريه الاسلاميه، نحن عندنا كان ثوابت خمسه.
1: نعم.
2: اول شيء وقف اطلاق النار، الانسحاب الاسرائيلي، عوده النازحين، استعاده الاسرى، وعاده الاعمار. اصلا نحن من 27/11 سنه 2024 لما نحن اعلنا على تنفيذ الاجراءات التنفيذيه لل 1701 يلي كان من ضمنه جدوله الانسحاب الاسرائيلي خلال 60 يوم الاسرائيلي لن ينسحب بالمواقع الخمسه، وبنفس الوقت لم يستعيد الاسرى وما خلى كمان ان يكون هناك شبه حياه في بعض المناطق بالحافه الاماميه. هذه ثوابتنا الاساسيه، ونحن تركنا 15 شهر من 27/11 ل 2 آذار على اساس ان تسلك هذه الدوله وهذه السلطه المسالك الدبلوماسيه والسياسيه من اجل تنفيذ 1701 وخاصه بموضوع الانسحاب واستعاده الاسرى واعاده الاعمار. للاسف خليني اقول بذلك الوقت بتعرفي كان في اسمه ميكانيزم، هذا الميكانيزم كان تشتغل فعلا من خلال الضغط والهيمنه الامريكيه كانت تشتغل الى صالح اسرائيل، وهيدا الميكانيزم هي اعطت حريه الحركه من خلال الملحق اللي صار بين امريكا واسرائيل خلال 15 شهر استهداف لكل المدنيين، بنفس الوقت تدمير وتهجير واستهداف كمان مجمعات سكنيه. نحن بال 15 شهر شو كان فيه؟ كان فيه 520 شهيد، كان فيه بحدود 3000 4000 جريح، كذلك الامر يمكن كان فيه مئات المساكن اللي هي دمرت. نحن عم نقول هي ثوابتنا بالاصل. هلا بيجي اي مساعده، اي اتفاق بيصير بالمنطقه الثانيه بيجي باكدنا هذه الثوابت لاجل تنفيذها، بكون نحن مستفيدين كلبنانيين، ان كان بوقف اطلاق نار شامل او بجدوله الانسحاب او بعوده النازحين او كذلك الامر باستعاده الاسرى، كذلك الامر بإعادة الأعمار.
1: نعم. اسمح لي سعادة النائب قبل ما نكمل في إنذار إسرائيلي الآن تنكون المستمعين بهذا الجو إلى سكان عدد من البلدات والقرى اللبنانية، هي بلدات دير الزهراني، الشرقية، دوير، حروف، حبوش، كفر جوز، زبدين، النبطية تحت، النبطية الفوقة، كفر رمان، المحمودية، سجد، ريحان، عرمتة، كفر حونة، الويزي، جرجوع، وعرب صليم. يعني الإنذار بيشمل تقريبا عم نحكي عن 20 بلدة جنوبية بهيدي الأثناء. يعني هذا التكثيف الميداني إذا بدنا نقول والتصعيد الميداني بيحمل بطياته مؤشر إنه نحن عم نكثف العمليات قبل وصول إلى أي اتفاق أيضا؟
2: يعني عادة بالعمليات العسكرية خاصة لما بكون العدو شايف إنه حيوصل إلى dead time وقت محدد
1: بده يكثف عملياته،
2: بده يكثف عملياته حتى قد ما فيه يستفيد من الأهداف التدبيرية والإبادة اللي هو بيعتبر حاله إنه تصب في المصلحة. لكن هقول لك شغلة صغيرة، نتنياهو هو أكثر، هو الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق،
1: الخاسر الأكبر
2: من هذا الاتفاق.
1: ستقبل أمريكا أن يكون
2: لا هو الخاسر؟ لا بأي معنى، بأي هيك نتنياهو بالأصل ما بده وقف إطلاق نار ما بين أمريكا وما بين إيران، بالأصل ما بده، بده العملية ضل مستمر حتى يوصل للهدف الأساسي هو تجزئة وتقسيم إيران من خلال يعني قوميات أو من خلال كمان بنفس الوقت مذهبيات. كذلك الأمر نتنياهو بده كان عنده فكرة، أول خلال 15 يوم كنا نحن إذا بنرجع للإعلام الإسرائيلي ما قبل بالأواخر 2025 كان بقول نحن المخطط بالنسبة لنا ورؤيتنا العسكرية واستراتيجيتنا الأمنية يجب أن يكون خلال 15 يوم تفكيك بنية حزب الله حتى الوصول إلى النهضة الليطاني وما بعد الليطاني إلا الأولي. يما هول الهدفين لا قدر أنه يغير النظام في إيران، ولم يستطيع أنه يتجاوز إلا بعد خلينا نقول بعد مئات الأمتار من شمال النهضة الليطاني، لذلك هو إذا صار في اتفاق هو لن يحقق الأهداف السياسية اللي بده إياها كما عبر نتنياهو بالخريطة اللي هو قدمها. إذا بنتذكر كلياتنا سوا مؤتمر صحفي إنه والله هيدي إسرائيل الكبرى هي تشمل جزء من لبنان، جزء من سوريا، جزء من الأردن، جزء من مصر، حتى وصل كمان إلى جزء من السعودية. واللي دعبه كمان بهالرؤية هيدي كلياتها هو بذلك الوقت هو السفير الأمريكي في إسرائيل وقال لحق للإسرائيل أن تتوسع، عارف كيف، في هالمناطق كلياتها سوا، إن كان هو اعتبرها أو من بعد توراتي ديني أو من بعد أمني عسكري.
1: ولكن سعادة النائب، يعني إذا بدنا نحكي بحسب ما نقل من مصادر عن يعني نقلتها الشرق الأوسط، إنه كمان بده يكون في انسحابات من الجهتين بالاتفاق المقبل، يعني في ضمان بده يكون عدم وجود عناصر مسلحة لحزب الله بالمنطقة الجنوبية لجهة لبنان مقابل انسحاب إسرائيلي. يعني اليوم أدي هذه ما ورد يعني بحسب المصادر وما نقل عن طبيعة وما سيتضمن أي اتفاق قابل للتنفيذ.
2: يعني هذا تحليل صحفي، بالتحليل الصحفي يعني ما في
1: هني مصادر لبنانية نقلت عنا الشرق الأوسط،
2: يعني بتسوى من هني مصادر لبنانية اللي لنا عارفين شو هو بنود الاتفاق دي بده يصير كمان بين أمريكا وإيران. خلينا نقول عندنا يحصى هذا الاتفاق ونشوف المندرجات تبعه، وعلى أساسها نحن كحزب الله بنعطي رأينا. نحن حقلك شغلة صغيرة بس، من هني حزب الله؟ مش ولاد الأرض؟ يعني كيف تعريف انه هيدا حزب الله وهيدا مش حزب الله؟
1: عم يحكوا عن الجناح العسكري، يبدو في اسماء قد تكون موجوده.
2: نحن بالتعريف تبعنا ما في شيء اسمه جناح عسكري وجناح سياسي. بالنسبه لنا نحن حزب متكامل كلياته سوا، الهدف الاساسي فينا هو مقاومه الاحتلال وكيفيه الدفاع عن لبنان وشعبه، ونقطه على السطر. ما حدا يناقشنا بمواضيع كيف ياخذنا لتعريفات مختلفه عن ماهيتنا نحن. نحن بالنسبه لنا خلينا هلا هذا، أنا ما في رد على مصدر لبناني تعريق،
1: ولكن في التزام سيكون بوقف إطلاق النار إذا تم التوصل له برا وبحرا وجوا كما كان مطالب.
2: نشوف شكل اتفاق النار كيف هو، وعلى أساسها بنعطي رأينا نحن كحزب الله.
1: يعني يبدو الأمور بين إيران وأمريكا وبين لبنان وإسرائيل مترابطة بمحل معين، ولو البعض جرب فصل المسارات عن بعض البعض.
2: لا هو جرب
1: بالمفاوضات،
2: لا جرب الإسرائيلي
1: نعم،
2: وبداية الأمريكي أن يفصل المصارين عن بعض البعض. وشفنا كمان كيفية انه والله دفع لبنان ان يكون هناك مفاوضات مباشرة، عارف كيف، مع الاسرائيل في رعاية امريكية. بس لكن ما الايران يضلوا بصر على ان يكون وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار بس حتى نكون ما في التباس، وقف اطلاق النار انه جزء من هذه التسوية اللي بتنعمل مع الامريكان على ان يحقق الثوابت الخمسة هو بإدارة لبنانية كلها سوا.
1: لكن البعض يقول إنه الوضع بلبنان قد يكون متروك لمسارات للتفاوض بأمريكا بواشنطن، وليس ما يتعلق بين إيران وأمريكا.
2: بس أنا عم بقول بس أنا برجع بوضح شغلة صغيرة. إصرار الجمهورية الإسلامية على وقف إطلاق في لبنان أو كل الجبهات اللي سموها، إصرار هيدا وقف إطلاق النار. أما ما يحقق بالثوابت الخمسة يلي يلي فخامة الرئيس كمان عددها، ويلي كمان دولة الرئيس عددها، ويلي نحن متمسكين فيها، بيبقى الاختلاف على الاسلوب نحن وياهم. كلياتنا متفقين
1: على الاخراج، يعني يكون اخراج
2: لا لا لا في الاسلوب، في الاسلوب. هل الاسلوب تفاوض مباشر او غير مباشر؟ هذه نقطة خلافية بينه وبينهم.
1: ولكن اليوم عندنا رئيس جمهورية عم بيقول انه القرار هو في لبنان وليس في ايران. كمان حكي كذا.
2: خلينا بس هيك، بس نحن حدا ما نلعب على الكلام بشكل أو بآخر حتى نبين أنه كمان كأنه في وصاية على لبنان من قبل الإيرانيين. الإيرانيين هو عامل مساعد من أجل وقف هذه الإبادة وهذه العدوان الإسرائيلي على لبنان كلياته سوا، وهن بيعتبروا أن هناك دي فرصة للبنانيين من خلال حط جد. هو عم بقوله أنه ما تبقى ذلك، اللبناني يفاوض عن نفسه. يعني موضوع الانسحاب، موضوع إعادة النازحين، موضوع إعادة الأسرى، موضوع كمان بنفس الوقت إعادة الأعمار، موضوع كمان انه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، هون هن بيساعدوا بهالموضوع هيدا كله تسوى. اما الامور التانية يلي هو فعلا اللبنانيين بتفهموا على اسلوب معين وهيك، نحن كنا مختلفين معهم على الاسلوب، مش مختلفين معهم على الاهداف. الاهداف هن بالنسبة لألون هن دايما بيطلع بيقلك انه الثوابت الخمسة، صح ولا لا؟ حتى في خطاب القسم، حتى في البيان الوزاري بيحكوا عن انسحاب، بيحكوا عن اعادة الاسرى، بيحكوا عن اعادة الناس، عن اعادة الاعمار. نحن مختلفين بالاسلوب. نحن عم نقول انه عناصر القوة اللي نحن فينا نوصل للنقاط الخمسة، خاصة اذا في مساعدة خارجية، اعتبر المساعدة من مكان. يعني نحن مثلا بعطي مثال على ذلك، تتذكر اول ما صار وقف اطلاق النار بين الايرانيين والامريكان، نحن كحزب الله بلغنا وقلنا انه هذا ضغط ايراني ورعاية باكستانية وتعاون سعودي. نحن نعرف انه كان في تعاون سعودي بهالموضوع ايضا. نحن شو بدنا نحن كلبنانيين؟ ما عادة الواحد بيجي بيقول انه متى ما بيجيني الترياق، عارف كيف، انا بالنسبة لي بياخذوا ما هو التراء حتى كمان إجا صفي بصحة سليمة. نحن ما عندنا مشكلة بأي دولة كان إذا بتعطي كمان هذا الضغط على إسرائيل وكمان بنفس الوقت تعطي ضغط على أماكن من أجل أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل وكامل دون أي شروط. نحن بالعكس نحن مرحب بهالموضوع هذا. نحن غايتنا يعني نحن ما عنا طرف لقتال، ما عنا طرف كمان بنفس الوقت أنه والله هيك. نحن عنا غاية أساسية بالنسبة لنا، سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان وشعبه، ونقطة على السطر بس.
1: لكن سعادة النائب، ولو أنه هذا السؤال عطول يطرح، أنه تحرك حزب الله بعد 15 شهر من توقف القتال قد يكون جاء بقرار إيراني بعد اغتيال خامنئي،
2: في أسأل
1: يعني هذا السؤال لكل مرة يسأل لبنان لماذا بقي حزب الله 15 شهر
2: في جواب عليه بشقين. بال2025 خلال التزام حزب الله بوقف اطلاق النار، التزام اللبناني بوقف اطلاق النار من 27/11/2024، عم نحكي 25 بحزيران ما صار في كمان عدوان على ايران، هلا سمينا نحن عدوان 12 يوم بتتذكري؟
1: نعم.
2: حزب الله كمان اطلق رصاصة واحدة خلال 12 يوم.
1: نعم. لم يطلق. لكن بعد اختيار خامنئي.
2: خليني لحظة. نحن كان شو كان؟ كل سرديتنا اللي كنا عم نحكي فيها مع جمهورنا، وكنا بنفس الوقت عم وجه تحذيرات يعني مش تحذيرات إلى السلطة، أنه يا خي هذه الدبلوماسية لم تؤدي إلى النتيجة. خلال 15 شهر نحن عبرنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، للصبرنا حدود. ما عم نحكي، عم نقول له أنه نستنزف بكل يوم شهيد، نستنزف بكل يوم تدمير بعض مجموعات سكنية. نحن بقول لك ايه، بحكيك اياه بكل صراحة، نحن كنا على جهوزية تامة مشان نوقف هيدي المهزلة يلي نتعرض لها بشكل يومي، استنزاف بشكل يومي بالمدنيين 15 شهر. نحن شو قلنا؟ انه هيدا نتيجة الجو المناسب بالمنطقة كلها سوا نقدر نغير المعادلة تبع 27/11 بموضوع حديث الحركة. وانا عم بقول لك لو هو بال 2025 بحزيران كان هو الوقت المناسب إذا كنا نحن نتدخل إلى جانب الجمهورية الإسلامية في اعتداء أو عدوان الإسرائيلي والأمريكي. 12 يوم نحن بنفس الوقت كنا ملتزمين بوقف إطلاق النار، وكنا ملتزمين بكيفية أن يكون هناك انتشار للجيش اللبناني بكل جنوب النهر. مين هل هو أحد العقبات الأساسية لانتشار الجيش اللبناني؟ مش النقاط الخمسة؟
1: قد يكون أن وجود الجيش الإسرائيلي بمناطق معينة منعت الجيش اللبناني من التقدم كرمال يفرض سيطرته، ولكن كمان من بعد الحرب الأخيرة تبين أنه كمان في مراكز ويعني في وجود بعض العناصر حزب الله لم يكن الجيش اللبناني بعلم فيها. نحن كنا
2: بالعلم بالعلم
1: خلصنا من جنوب الليطاني وانتقلنا لشمال الليطاني.
2: كريستال، بالعلم العسكري بقول في عادة بقول أنه وجود وتفعيل أو تفعيل. نحن بالنسبة لنا باثنين أذار فعلنا وجودنا تفعيل. يعني نحن يعني بدي اسألك سؤال، يعني انه شباب حزب الله ولاد مين؟ مش ولاد هالكرة كلياتها سوا؟ اذا كان في كمان اعتداء عليهم على هالكرة على اللبنانيين، هول ولاد لبنان، هول ولاد لبنان اصليين. نحن فعلنا وجودنا بعد 2 اذار، ولكن اذا بتشوف كل يونيفل الميكانيزم الجيش اللبناني من خلال اللقاء الأول واللقاء الثاني في مجلس الوزراء، قال هناك تنفيذ تقريبا 90% من انتشار الجيش اللبناني والتزام كل القوى المسلحة أو السياسية موجودة بجنوب النار. الطبيعي ما بدها تكون في حرب بهالحجم هيدا بدي فعل وجودي، أنا تفعيل وجود بدي فعل وجودي بكل منطقة. أنا بعتبر حالة أنه هيدي صارت منطقة يجب أن يدافع عنها من جنوب لبنان. نحن كنا ملتزمين خلال 15 شهر بموضوع انتشار الجيش اللبناني، وهيدي بشهادة المؤسسة العسكرية خاصة في لقاءين في مجلس الوزراء. مخي هذا لبنان كله هالقد. لا، إذا قال بلش الحرب 2 أذار الساعة 12 بالليل، أنه الساعة 1 الصبح من 3 أذار ما في أنه أنا والله كسب وجودي من الشمال للجنوب، ما هي طبيعة الأمور هيدي كلها تسوى
1: فعلا
2: هيدي.
1: هو هيك أو أنه عن جد كان فيه لا يزال
2: نحن كنا صادقين وعندنا حسن النية بالتنفيذ، وبنفس الوقت
1: التزام
2: كامل بجنوب النهر. وحدا كمان بنفس الوقت طلع كل التقرير تبع يونيفيل، طلع التقرير. شو بدي يلا بالجيش اللبناني؟ يونيفيل طلع التقرير، كنا التزام كامل.
1: الجيش هو عنده كل المعطيات
2: والبيانات. أكثر من هيك عم جيب شاهد تاني. يمكن الجيش اللبناني يعني هو أكد أنه في التزام، بس أنا عم بقول إضافة إلى الجيش اللبناني هو اليونيفيل كمان يحكي
1: كان في التزام، يعني
2: التزام كامل،
1: يعني الأمور كلها بإطار. هلأ إذا بدنا نختصر إنه الأجواء إيجابية برأيك بالنسبة للإيراني والأمريكي والتفاهم اللي قد يحصل، بس برأيك يعني خلال أيام، يعني البعض قال الأحد، البعض قال إنه أول الأسبوع، يعني الأجواء إلى ما تشير إلى أيام أو قد يصير في انتكاسة لا سمح الله.
2: في شغلتين مفروض إنه نشوفهم خلال هال 24 ساعة. أول شيء يطلع إعلان من القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران أن وافقنا على
1: بنود التفاهم،
2: هذا التفاهم، هذا واحد. نعم. مع العلم أن الوسطاء مأكدين أنه يعني صار في توافق على هذا التفاهم، هي أول نقطة.
1: في حركة بجنيف اليوم،
2: نقطة أحسن. النقطة الثانية هو خلينا نشوف الشكل اللي هو عم بتحضر بجنيف. النقطة الثالثة أنا بتزيد نقطة كمان هون، بده تشوف ترامب كيف كمان بده يتعاطى مع الموافقة النهائية بالنسبة لل... أنا برأيي بالمضمون وبالشكل الاتفاق إن شاء الله سيحصل. نحن أبلغنا ودولة الرئيس أبلغ أنه إن شاء الله الاتفاق سيحصل، وأبلغنا بالشيء اللي بيختص فينا كجزئية، برجع بقول بوقف إطلاق نار شامل على كل الجبهات. أما النقاط الخمسة والثوابت الخمسة اللي نحن عم نسعى لنا كلبنانيين كلياتنا سوا، مختلفين بالأسلوب، وهذا الاختلاف بالأسلوب هو كمان بيؤدي إلى نقاط ضعف هون ونقاط قوة هون.
1: ما هو ساعة النائب دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. لا
2: في
1: تفاصيل، يعني إذا
2: في ماش في تفاصيل هون.
1: الأسلوب،
2: لا هو الأسلوب مش تفصيل، هو الأسلوب منهج
1: أساسي. منهج،
2: لا لا لا
1: ما إذا بدنا ننطلق من المنهج.
2: لا لا لا، الأسلوب هو منهج مش أسلوب. نحن عم نقول منهجيتنا حتى نوصل للأهداف اللي منا إياها نحن كدولة وكحزب الله وكدولة الرئيس نبيه برغي، مش مخلية التفاوض المباشر. نحن بنقول في عناصر قوة مفروض انه كانت تستغلها وترسمي عليها وتستثمرها الدولة اللبنانية بالتفاوضات غير مباشرة، هي عناصر ثلاثة. وضعنا في الميدان يلي هو 100 يوم ما قدر كسر ارادتنا الاسرائيلي ولا بأي شكل،
1: لكن حجم الدمار ساعة النائب،
2: لكن حقلك شهادة صغيرة، ضرب احد العواصم العربية صح ولا؟ وفي يضرب اكتر من هيك صح ولا؟ بس قدر كسر ارادي بالنسبة لنا. شو عم تقولي؟ عم تقولي 70,000 جندي.
1: نعم، ولكن طيران حرب ميدان، يعني اليوم ما بقى شيء في بلدات وقرى جنوبية، دمرت دمار كامل.
2: لك لحق بس بقيت إرادي. طيب ما عم نحكي نيه 100 يوم بالغرب وبالوسط وبالشرق، طيران حربي، مسيرات، درونات، دبابات، مشات، 70,000 جندي اللي بحرب. هلا نحن بحزيران ب 67 6 أيام راحت 3 بلاد عربية. خلينا نحكيها مثل ما هي الأمور كلها سوا، إنه هول الشباب هول أجيال السيد حسن نصر الله، هول تربة 2006، إنه بيقدر يصمدوا قدام الجيش الإسرائيلي بمئة يوم، ما بيقدر كمان يكسر لهم شوكتهم ولا عزيمتهم ولا ثباتهم. بعده عم بي
1: رجال السيد حسن نصر الله ورجال الشيخ نعيم قاسم.
2: هلا عم نحكي هول تربة السيد حسن، هول بيستمر معهم الشيخ نعيم قاسم أكيد. نعم. بس عم نحكي هول 2006، هول لما كانوا ولاد صغار تربوا على يد السيد حسن، عشكن للسيد حسن، خليهم بالالتزام هيدا. طب قديش هو بعده بالبياضة؟ بعده قدام. ما كل يوم نقول انه والله
1: علي طاهر، يعني صرنا عم نحكي بمناطق كتير متقدمة، النبطية عم نحكي، يعني الواقع بصور، يعني اذا بدنا ناخد الواقع الميداني
2: بدك تشوفي في اسلوبين بالمنهجية العسكرية بيختلفوا عن بعضهم البعض. في الجيش التقليدي اللي هو بتمسك بالجغرافيا، وفيك المقاومة اللي هي جغرافيا عندها تكتيك. يعني أنا شو هدفي أنا بالنسبة لك؟
1: ولكن بيناتهم في واقع.
2: خليني كفي شو هدفي أنا بالنسبة لك؟ ما أنا بعرف آخر النهار بده ينسحب غصب عنه، شاء ولا أبدا بده ينسحب. شو الهدف تبعي؟ إنه إلحاق الخسائر، عارف كيف، في العدو الإسرائيلي. بيبقى هلا الجغرافيا أنا عندي متحركة وليس ثابتة.
1: نعم.
2: يعني هلا بتيجي تدليل بعلي الطاهر بيقول لك شو عمل بالحداثة والطيره؟ طب هذه بتبعد عن الحدود 17
1: مطار، لكن حجم الخسائر بين لبنان وبين شمال اسرائيل.
2: بعد عم بقول لك هو اخذ قرار، طلع احد ضرب احد العواصم العربيه، بدناش نسمي الامور مثل ما هي، ما نحن كلنا بنعرف هالشيء. يستطيع انه يطلع يدمر اي منطقه في المنطقه العربيه كلها سوا بما يملك من امكانيات ورعايه امريكيه بالنسبه للموضوع هيدا. ما عم نقول لا، بس عم بقول 100 يوم من الست أيام 3 دول

0: طاولوا كتير علي.
1: لا لا لا أحمل لك، شو استفدنا منه؟ بس أعطوني شغلي، جبنا وقفت لقنا شامل وكامل دون حرية حركة. إذا بتقرأ البيان، البيان اللي طلب 4 أو 5 حزيران.
0: كيف في رد واضح على رئيس نبيه بري واعتراض على نقطين؟
1: لا لا مش رد واضح، لا حقول لك شغلة زي ذلك. البيان شو البيان؟ لخصي 3-4 جمل بس، 4 كلمات. يحق للإسرائيل والأمريكا أن يكون هناك إجراءات تنفيذية، عرف كيف، في جنوب لبنان. بالنسبة لنا أعطونا جملة إنشاء عربي، احترام السيادة، احترام الحدود، احترام كذا. هوديك عندهم إجراءات تنفيذية، بضلوا العملية المستمرة كما يشاءون. بالنسبة لنا أعطونا بيت شعر.
0: سأتابع الحديث معك.
1: هذا منطق، هذا
0: سأتابع في التفاصيل، ولكن بعد هذا الفصل القصير معي النائب أمين شري بعد الفصل.
2: أحداث في حديث.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
0: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أحداث في حديث أرحب بكم مجدداً مستمعي صوت كل لبنان في هذه الحلقة من برنامج أحداث في حديث وضيفي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري صباح الخير من جديد
8: صباح النور مجدداً
7: كنا عم نحكي عن التفاهم الأمريكي الإيراني يبدو حتى الساعة إسرائيل حسب ما كنا عم نقرأ بالأخبار أنه تتريس في إبداء أي أنه إذا رح تنجح ورح تنعكس على المفاوضات مع لبنان في واشنطن أو لا تنعكس ولكن حتى الساعة الأمور تصعيدية

0: في رصد إطلاق يبدو صواريخ من لبنان أيضا باتجاه إسرائيل، وفي مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية بالشمال. يعني الميدان مثل ما قلنا رح يضل مشتعل بالوقت الفاصل عن توقيع أي تفاهم أو مذكرة تفاهم. حتى في هذه الأثناء في حديث لرئيس الجمهورية بيقول في لبنان أمام استحقاق مصيري بين دولة سيدة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات. شو رأيك؟
1: هذا رأيه،
0: كلام رئيس الجمهورية،
1: رأيه معبود. شو هو رأي مين هذا؟
0: رئيس جمهورية لبنان.
1: رئيس جمهورية لبنان، يعني عادة هذا فخامة الرئيس هو رئيس جمهورية لبنان، بس نعم. لكن نحن أنا بحب أقول أنه في شعب لبناني أو جزء من الشعب اللبناني يتعرض إلى إبادة جماعية إن كان على صعيد المدن والبلدات والضياع، وهذا الشعب كمان بنفس الوقت دفع ثمن كبير من خلال العدوان الإسرائيلي اللي هو بلش باثنين أذار وبلش ما قبل اثنين أذار خلال 15 شهر. ما بدي نقول على 15 شهر، في يقول من 9 كانون تاني عندما انتخب فخامة الرئيس بال2025، كذلك الآن بدي أقول من خلال الشباط ال2025 عندما تشكلت، عارف كيف تكلف الرئيس نواف السلام وشكلت حكومته. طب هال11 شهر أو 12 شهر ما كان في اسمه شعب لبناني وتارك هيدا الشعب اللبناني كليته الشعب الجنوبي بالأخص الحماية والرعاية إلى الدولة اللبنانية؟
0: كان في اتصالات ومساعدة تكون فيها بعيدة من الأضواء.
1: 11 شهر عم نحكي، وكل يوم في استنزاف، كل يوم في ضحايا مدنيين، شهداء مدنيين، كل يوم في استهداف كمان بنفس الوقت لمجموعات سكنية. وكمان ما بننسى أنه كمان كانت في مجازر بالأطفال. طب هال 11 شهر
0: ما فينا ننسى أنه كان أيضا كان في مد وجزر بأمور التواصل والاتصال وموقع لبنان بالملفات مع الخارج،
1: مع أي خارج منه، بس فرمونا أي خارج،
0: يعني شوفونا بس
1: وقليل أي خارج
0: ترك وكأنه ترك.
1: لا لا لا،
0: رجعنا استأنفنا الحركة الخارجية.
1: يا عزيزتي يا عزيزتي، والله خلينا نكون يعني نكون واقعيين ومنحكم منصفين لبعضنا البعض. نحن ما بنخطئ بنقول هون أخطأنا، يوم بنقول كمان بنفس الوقت لغيرنا أصاب بنقول هو الأصاب. نحن عم نقول 11 شهر من عهد الرئيس و11 شهر من تشكيل الحكومة، لك ملف على مجلس الأمن ما بعته، ملف على مجلس الأمن ما بعته، ما في حركة دبلوماسية عند عواصم القرار ماذا يفعلون الإسرائيليين.
0: لأنه في اتفاق
1: شهر
0: كان ملزم بتنفيذه لبنان لتم توقيعه بتشرين.
1: يعني في إسألك بعد مش عم نحكي، والله مش عم نحكي،
0: نرجع بنفس الكرة
1: والله مش عم نقول
0: في أمور وكأنها كانت واضحة.
1: والله كيف مش واضحة؟ بعد عم نقول التزام اللبنانيين بعدم إطلاق رصاصة خلال 11 أو 15 شهر ما بعد الحدود، أو كذلك الأمر في المواقع الخمسة اللي كانت موجودة فيهم. أنا كلبناني مش حقي إنه أنا دافع عن أرضي إذا كانت محتلة، بنفس الوقت هذا الحق ما مارسته، بس حتى أترك فرصة لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس مشان يكونوا في عنده حراك سياسي ودبلوماسي. شو عملنا بال11 شهر؟ وين وصلنا؟ هلا بتقلي لي إنه والله إنه عملوا جهدهم طلعوا، لك إجا توم باراك يعطينا، عارف كيف، يعطينا دروس، يعطينا النموذج السوري بالنسبة لإسرائيل.
0: هلا يبدو يعني كمان في حديث لرئيس ترامب بتدخل عسكري سوري ايضا لانهاء حزب الله، يعني نفى رئيس الشرع، ولكن الامور قد تذهب الى هذا الخيار.
1: يعني لما اجى توم باراك يعطينا النموذج السوري بتتذكر يعني، وبنفس الوقت بلش يعطينا ضم لبنان الى سوريا.
0: كنتوا
1: يعني
0: بمرحله معينه موافقين على النموذج السوري، يعني اليوم مختلف الامر.
1: اعطينا النموذج الشيري مع الاسرائيلي، صح ولا؟ شوف النموذج السوري، عشرات اللقاءات أمنية سياسية عسكرية، وبنفس الوقت احتضان تركي خليجي أمريكاني لهذا النظام. شو عمل؟ تدمير كل القوى العسكرية، كل القدرات العسكرية عند الجيش السوري. بتذكري مرة ما خلى شيء، قصف قصف قصف، حتى آخر شيء وقت مشكلة السويداء قصف رأس الأركان، احتل بحدود 600-700 كيلومتر كيف من جبل الشيخ إلى سعسع بسموها، كل هذا الخط بسموه. قدموا شو ما بكون، قدموا اتفاقية أمنية، اتفاقية كمان حسن جوار، والإسرائيلي ما تراجع عن لا عن جبل الشيخ ولا عن كل هذا الشريط الجنوب سوريا حتى يوصلوا في جنوب لبنان. طب هذا النموذج، نحن كنا عم نقول هذا النموذج، هيدا إسرائيل. دايما نحن نتعاطى مع إسرائيل بحسن نية، إسرائيل ليس كذلك.
0: ولكن سعادة النائب ما أخذ تعليقك. اليوم نحن أمام لبنان دولة سيدة تحتكر السلاح، أم سنبقى كما قال البقاء رهينة منطق الميليشيات؟
1: نحن يجب أن نكون قدام دولة تحافظ على عناصر القوة من خلال حوار وتفاهم وطني مع بعضنا البعض دون أن يكون هناك ضغوطات وأملاءات خارجية.
0: تواصل بي. قائم بينكم بين رئاسة الجمهورية؟ كان في مرحلة معينة تواصل كان مباشر. في عتب و...
1: لا لا لا
0: تباعد
1: لا لا لا نحكي الأمور مثل ما هي.
0: نعم.
1: ليس هناك تواصل مباشر مع فخامة الرئيس
0: عبر الوسطاء،
1: بس لكن هناك آليات معتمدة ما بيننا وما بين فخامة الرئيس من أجل تبادل الرسائل
0: عبر الرئيس بري أم هنالك
1: لا قنوات عديدة
0: اليوم رئيس نبيه بري يعني القرار اللي والتشاور بينه وبين حزب الله هنالك ضمانات وكأنه الحزب أعطاها للرئيس نبيه بري، هل فعلا يلتزم فيها حزب الله هذه الضمانات اللي تحدث عنها رئيس بري؟ لأنه بمرحلة قال أعطوني وقف لإطلاق النار وهنالك التزام من حزب الله.
1: ما يدور بين قيادة حزب الله وما بين دولة الرئيس نبري هذا يبقى بينتهم اثنينتهم سوا. لا شك أحد عناصر القوة بالنسبة لنا نحن كلبنانيين هو وحدة الموقف الثنائي الوطني. نحن أي أمر من الأمور حتى لو كان في كمان مبادرة أو في فكرة توصل أنا أو الرئيس بري بكون نحن محل نقاش وحوار حتى نوصل إلى موقف واحد يبلغ الرئيس بري للجهات المعنية إذا كانت جهات خارجية أو إذا كانت جهات داخلية. لذلك هلأ لما نوصل نحن والرئيس بري على موقف واحد ودايما نوصل على موقف واحد لذلك ما في شيء أي
0: في التزام سيكون يعني اليوم نحن من قال الرئيس نبيه بري انه في التزام من حزب الله لقينا تاني نهار انه ما في التزام.
1: عزيزتي في التزام نحن والرئيس بري بالموقف اللي نحن موافق عليه مع بعضنا البعض مثل ما كمان سافي مين كان عم يفاوض بموضوع 1701 والاجراءات التنفيذيه طبعا مش الرئيس بري كان عم يفاوض بطريقه مع الاسرائيلي بطريقه غير مباشره كان هوكشتاين
0: اليوم مرحله تختلف
1: خليك بس عم نحكي هوكشتاين صح ولا
0: نعم
1: يما مستوى اتفاق نهائي وعرض علينا حتى لو كان عندنا شويه ملاحظات بذاك الوقت نحن توافقنا ان نحن رئيس بري على هذا الاتفاق يما متفق نلتزم نحن رئيس بري بهذا الاتفاق مثل ما اتفقنا انه بموضوع انتشار الجيش في جنوب الليطاني كامل جنوب الليطاني صح ولا رحنا نفذنا بس لكن الإسرائيلي ما نفذ.
0: تقول نفذتم لكن المعطيات والوقائع وكمان أيضا
1: ليه بتروحون على الجانب الثاني يعني الإسرائيلي ليش ما مطالب الإسرائيلي بعدم التنفيذ ما قادر أفهم أنا يعني مش قادر
0: لبنان هو موجود عزيزتي كان عزيزتي بهذا الاتفاق
1: عزيزتي نحن عم نقول إيه ما في طرفين ما هو انت
0: في راعي لهذا الاتفاق
1: في طرفين ايه في طرفين ليش عم نقول انه بالاتفاق في خلال 50-60 يوم ينسحب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانيه ليش عم نقول كمان بنفس الوقت وقف اطلاق نار شامل شو صار انه حريه الحركه اذا في عندي اشتباه او اذا في نيه لفلان او في نيه للمجموعه او لهالبيت او لهيك ساعتها الى حق
0: يعني الله. حريه الحركه ستكون مقيده باي اتفاق
1: ولا ما بكون اتفاقنا شامل وكامل نرجع نحن ما نلوم حالنا نحن اللبنانيين ونجي نبرر الاسرائيلي بعدم التنفيذ
0: ليس تبرير
1: لا لا لحظه
0: هنا الاتفاقات نحن عم نقرا شو موجود بالاتفاقات اذا عم نلتزم او مش عم نلتزم
1: لا ما عم بقول ليش نحن ما نبرره بعدم التنفيذ ما عم بقول ليش انه هو ما التزم بال1701 خلال 60 يوم ليه ما التزم
0: يعني اليوم وإذا ما التزم الإسرائيلي شو رح يصير الخيارات المطروحة إذا كان في اتفاق تفاهم بين الإيراني والأمريكي وضمن وقف يعني القتال على الجبهة اللبنانية وما التزمت إسرائيل شو رح يصير
1: التزم شو بالانسحاب
0: لم تلتزم بوقف اطلاق النار بالانسحاب
1: لا لا بتلتزم بوقف اطلاق النار صفي موضوع تاني آخر هلا هو ساعتها بتحمل
0: حتى ولو أرادت إيران إنه حزب الله يلتزم
1: يعني حطونا هذا هذا الموضوع نحن أرادنا بنخده نحن بأنفسنا ذاتيا إذا ما التزم بوقف اطلاق النار معناتها إنه هذا العدوان ما زال مستمر شو بعمل أنا بدل له رقبته مشان يذبحني وبنفس الوقت هذا اللي بسمي حاله كمان إنه راعي الأمريكي اللي بيقولوا بيبي اعمل هيك وعمل هيك وعمل هيك وعمل هيك انه هو وين دوره بالقصة كلياتها سوا
0: كان زعلان من نتنياهو بمرحلة معينة بالايام يعني صدر الى الاعلام انه مش راضي عن اللي عم بيقوم فيه نتنياهو
1: لكن حقلك شغل زيدي بس رئيس الوزارة كشخص رئيس وزارة العدو كشخص اسرائيل ككيان هول اثنين اذا ما في رعاية امكانية بنفس الوقت ليس لهم عفكي فرصة للحياة لا هو على صعيد فرصة للحياة السياسية، ولا هذيك على كيان أنه موجود بهذه المنطقة غدة سرطانية. لذلك ما يريده الأمريكي يفعله الإسرائيلي.
0: اليوم في جولة المفاوضات ب22 جولة جديدة تعولون عليها، تأتي استكمالا للجولات اللي كانت قائمة، إن كان بالبنتاغون إن كان بوزارة الخارجية
1: بعلم الأحياء في استنساخ صار صح، تذكري أنه والله هيك مثلا النعجة دولي أنه والله استنسخوها عن نعجة تانية بنفس الوقت. أنا برأيي
0: يعني هيدا التشبيه بيقول أنه أنتم مش موافقين على الجولات اللي عم بتصير.
1: أكيد مش موافقين على نحن مش موافقين بالأصل. ما هيدا الخلاف عم بقول بين منهجين، المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، صح ولا؟ نحن هذا استنساخ 22 حزيران سيكون استنساخ على 2 3 و4 حزيران وما قبله وما قبله وما قبله، الا اذا قالوا بس حتى يجملوا القصه كلياتها سوا بعد الاتفاق الايراني الامريكي، يجي يقولوا جبنا المن والسلوى بخلال 22 حزيران، بكون هو اللي جاب المن والسلوى هو الاتفاق بالنسبه للمنطقه كلياتها سوا. ان شاء الله. انا عم بقول وين ما بتشتي مطح ما بتجي، نحن مستفيد منها، ما عندنا مشكله بالقصه كلياتها سوا. بس لكن كان في غلطه مميته للسلطه بالمفاوضات المباشره، لانه التنازل ثم التنازل ثم التنازل.
0: من قال تنازل؟ يعني اليوم اذا لبنان اخذ كل ما يطمح اليه والمكاسب اللي بده اياها بيكون تنازل؟
1: في اسال سؤال، انت اعلاميه ومميزه، شكرا. قريتي انت البيان تبع الجوله الاخيره؟
0: كان في ملاحظات.
1: قريتي البيان؟
0: قرأ اكيد.
1: قريتي البيان؟ شو اخذنا منه غير انشاء عربي؟ وشو اخذ الاسرائيلي؟ كل شيء تنفيذيا واجرائيا. شو اخذنا منه؟ بقول لك اياه هلا اخر فكره، انه نحترم سيادة لبنان والحدود بين البلدين، هذا اللي اخذنا منه. احترام. شو اخذ منه الامريكي الاسرائيلي؟ كل شيء اخذ. بده عناصر حزب الله 2300 ينشيلوا حتى وقف اطلاق النار، بده بنفس الوقت حرية الحركة إذا كان في أي اشتباه بالنسبة له هو بمخيلته يعمله، بنفس الوقت ما أعطى كلمة انسحاب من حكى أنه حتى خطوة إيجابية بالمعنى الكلامي ما أعطى. شو منه نحن؟ هيدا هو البيان اللي نحن بأكدنا سيادتنا وقبله. نحن شو منه؟ وين جبنا وقف اطلاق نار؟
0: ما الجولات مستمرة.
1: وين جبنا وقف اطلاق نار؟ وين جبنا؟ شو قال لهم رئيس بري؟ عطوني وقف اطلاقنا شهرين والامور الثانيه نحن خلال الشهرين بنحلها داخليا ولا لا؟ ما قالش هيك الرئيس بري؟ وين جابوا؟
0: الرئيس بري ايضا طالب بمظله ايرانيه سعوديه امريكيه لضمان اي اتفاق.
1: هلا عم نحكي اتفاق شيء، بس عم اقول هلا اذا هول الناس اللي هو عم يفاوضوا هونيك بطريقه مباشره،
0: يعني نحن مهمه الشهرين
1: جابوا لشهرين وقف اطلاقنا. عم نحكي قبل
0: امام وقائع.
1: لا قبل هلا اختلفت الامور كلياتها مستجدات. قال له جيبوا لي شهرين والامور الثانيه انا كفيل بحلها، صح ولا؟ قضوا جبنا 24 ساعة ويسمحونا فيها تحييد الضاحية، كان إلا 3 عناصر وبيروت العنصر الأول المسيرات تبعنا نحن شمال مقبيل الضاحية، العنصر الثاني دخول الإيراني إلى جانب اللبنانيين من أجل تحييد بيروت كلها تسوى، والعنصر الثالث ما بده
0: هذا اليوم في
1: تهديد، ما بده ترامب يخربط الاتفاق بينه وبين الايراني.
0: اليوم ايضا في تهديد بغير مسبوق للضاحيه ايضا، انه اذا تم تصويب اي شيء باتجاه اسرائيل سيكون انه الرد بالضاحيه. فاذا بعيدا عن اي تفاهم حسب ما جاء على اللسان الاسرائيلي، بعيدا عن اي تفاهم بين الأمريكي والإيراني، يعني اليوم التهديد الجديد كمان أيضا للضاحية قد يكون أعادنا للمربع الأول. يعني الأمور كلها اليوم ميدانيا إذا بدنا نقول، وكأنه رجعت
1: نحن عادة يعني هذا بعلم العسكر كل الناس بتحتاط بربع الساعة الأخيرة.
0: نحن بالربع الساعة الأخيرة هلأ
1: من الاتفاق.
0: نعم، يعني الأمور
1: السلكة عم نحكي كل الناس بتحتاط لأي معنى، أنه خي بياخذ فرصة ومشتغل على أساسها كلها سوا ومشتغل. بس بدي ارجع، ما بعرف اذا عندك وقت، بس
0: أكيد.
1: حتى اقول انه ليش نحن في مفهومنا وتجربتنا بالموضوع التفاوض غير مباشر، نحن يمكن صار في عندنا حالتين.
0: حتى ايران اليوم عم بتقول يمكن التوقيع يكون غير مباشر ايضا كمان.
1: هلا هول دول تعرف مصالحها، نحن عندنا عدو اسرائيلي هونيك في شيء تاني. يعني شوفي، خدي مثلا تفاهم نيسان 1996، اجت العالم كلياتها سوا اجت على سوريا، كروستوفر وزير خارجية فرنسا دوشيرير وقتها كان اسمه هيك، وريميكوف الروسي وواحد والجمعة العربية. كان في مفاوضات غير مباشرة صح ولا؟ وكان وقتها دوت الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيس وزارة. لما صار الاتفاق كله سوا بصيغته النهائية وين أعلن الاتفاق ووقع؟ وقع بشتورة، مع العلم أن الدولة اللبنانية كانت لديها أي دور بالنقاش كله سوا. كان النقاش بطريقة غير مباشرة معنا من خلال رئيس حفظ الأسد،
0: نعم،
1: من خلال كريستوفر وزير خارجية أمريكا، وهو بيبعث الرسائل لإسرائيل. لما أعلن الاتفاق اللي تفاهم نيسان وقع في شتورة بالرؤساء الثلاثة، رئيس الحراوي الله يرحمه رئيس الحريري وطول بعمره رئيس نبيه برغي. هيدا الإخراج اللي نحن حافظنا على الدولة. هيدا اتفاق غير مباشر وصلنا للنتيجة منه. ليه؟ لأن في ثلاث عناصر القوة كان في وحدة قرار عند السلطة، وحدة قرار عند لبنان حتى لو كان لأنه الإدارة السورية كانت موجودة، كان وحدة قرار عند اللبنانيين، والشغل الثاني كانت الميدان الثالثة. شوف نحن والإسرائيلية،
0: بس يوم وحدة القرار عند السلطة موجودة،
1: لا في تمييز
0: بين مين ومين؟ يوم رئيس الجمهورية ورئيس نواف سلام والرئيس نبيه بري،
1: لا في يعني تمييز مع رئيس مع مع
0: مع, مع الرئيس بري.
1: ايه طبعا، ما بقول لك وحدة السلطة وحدة اللبنانية مش موجودة، بالعكس في بعض اللبنانيين يمكن بيقولوا يا رب الحرب بتطول أكثر حتى نخلص من شيء اسمه حزب الله. في بعض اللبنانيين هيك بيقولوا بينهم بين أنفسهم، وفي بعض اللبنانيين بحردوا علينا إن كان بأمريكا أو كان بمحل تاني، على أساس إن هن مثل ما عبر الزعيم الوطني وليد جنبلاط إنه في بعض اللبنانيين إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين بالنسبة لأسلوب الأهداف اللي بدهم إياهم وكيفية التعاطي بالعلاقات مع الأمريكان. خذ النموذج التاني بالأسرة، قعدنا سنوات نحن نعمل تفاوض غير مباشر بوساطة ألمانية، وصلنا للهدف بدنا إياه. مش معناتها انه والله التفاوض غير مباشر هو معيب، بس لكن المعيب ان لا يكون هناك وحدة موقف. تصوري لو رحنا مثلا حطينا نحن الوسيط الامريكي مثل هوكشتاين انه يكون هو ساعي ما بين لبنان وبين العدو الاسرائيلي، وهول اللبنانيين كلياتهم متفقين على رؤية واحدة بالنقاط الخمسة يلي اعلنا بالنقاط بالخطاب القصم وبالبيان الوزاري، ونحن متمسكين فيها بنعتبرها ثوابت. ما كانش موقفنا أكبر وأقوى وأهم؟
0: ولكن اليوم في إجماع دولي، إذا بدنا
1: مش إجماع دولي،
0: في عدد النائب أنه نزع السلاح حزب الله أولوية اليوم.
1: يا عزيزتي ما حدا يتوهم أنه بهيدا العدوان الإسرائيلي في ينزع روحنا سلاحه وروحنا، ما حدا في ينزع روحنا.
0: ولكن بالتفاهم ممكن أنه حزب الله
1: يقدم سلاحه؟ بالتفاهم لا، بالتفاهم نقدر أن نوصل لصيغة نضل نحافظ على عناصر القوة مع بعضنا البعض، ونوصل آخر شيء لصيغة نقدر نفهم يلي هو عبر عنا فخامة الرئيس وعبر عنا البيان الوزاري استراتيجية الأمن الوطني.
0: اليوم في تواصل من الجانب الأمريكي مع حزب الله أم أنه يقتصر مع الرئيس نبيه بري؟ وفي الساعات الأخيرة كان في تواصل.
1: هلا هو رئيس ترامب شو قالت رئيس ترامب هذيك اليوم؟ شو قال؟ قال صار في تواصل بينه وبين مسؤولين. مين قال؟
0: رئيس ترامب
1: يسأل رئيس ترامب،
0: بس من جهة تكون في تواصل مع رئيس الأمريكي؟
1: يسأل رئيس ترامب، هو عم بقول، هو قال، هو يسأل ولاده
0: في اتصالات مع الأمريكيين،
1: يسأل هو
0: بتجاوبنا الساعة ما قدر أوصل لترامب. هلا
1: فيكم توصلوا، فيكم في مكان في يوصل. أعلى سلطة موجودة في الولايات المتحدة هي عبر أنه هناك تواصل، صار في اتصال بينه وبين مسؤولين بحزب الله، صح؟
0: يعني حصل
1: هو يسأل هو، مش أنا بجاوب. أنا مش بورد انه جاوب ايه او لا، هو يسأل.
0: طب تعولون على التواصل الامريكي مع الرئيس بري انه باحداث خارق معين باتجاه،
1: يعني هذيك اليوم يعني في حراك معين؟ نعم. من السفير الامريكي راح عند الرئيس بري، وبنفس الوقت سمعنا تصريحه عن عين التينة، ورئيس بري بعده
0: في تواصل حصل مع مستشار رئيس بري حمدان،
1: بعده وقف الرئيس بري على الثوابت اللي هو مقتنع فيها. عنده شغلتين، وقف اطلاق نار شامل وعودة النازحين، وبعدين الأمور التانية بنحكي فيها.
0: وبالنسبة للتواصل السعودي في بين الحزب والجانب السعودي أي تواصل، أم أنه أيضا عبر قناة الرئيس نبيه بري كان في موفد سعودي موجود بالبلد؟
1: إيه
0: حصل اتصالات مع حزب الله بعيدة من الإعلام ومن الأضواء؟
1: ليس عندي علم أنه صار في تواصل، يمكن صار بس ما عندي علم أنه صار في تواصل. بس لا شك
0: تعول على الحركة السعودية اللي حصلت، يوم صار عنا سفير سعودي جديد في لبنان
1: فهد الدوسري.
0: نعم يعني يشير إلى مرحلة جديدة.
1: يعني أنت عبرتي بخلال سياق حديثك أنه بتقولي يجب أن يكون هناك رعاية أو هيك رعاية أمريكية سعودية إيرانية
0: للبلد. هذا ما قاله رئيس نبيه بري، قال بدنا مظلة إيرانية أمريكية سعودية.
1: إن شاء الله هو المظلة بتحمي من
0: عم نأمنها.
1: لك المظلة بتحمي من شغلتين، بتحمي من حرارة الشمس وبتحمي كمان بنفس الوقت من الأمطار العاصفة. إن شاء الله نحن كمان بنفس
0: مهمة.
1: الوقت إنه نقدر تكون راسنا محمي حتى ما يكون عندنا مثلا ضربة شمس، وبنفس الوقت إنه نحمي حالنا من المطر الغزير.
0: بما إنه عم نحكي عن الملف السعودي، كيف قرأت استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة؟
1: محل تقدير، ونحن كنا نتمنى أن لا يكون هناك القرار بالسابق، بس لكن هلا القرار عارف كيف
0: كان مرتبط بمحل معين القرار السابق.
1: والله بدي احكيك اياها بكل صراحه، مش مسؤول عنه اللبناني، مسؤول عنه هول المافيات يلي هن الزعران الموجودين بالبلد كلياتهم سوا، ويلي هن كلياتهم معروفين عند الاجهزه الامنيه ومفوكسين عليهم. نحن كمان بهالمناسبه نشكر الاجهزه الامنيه اللي كشفت هذا المستودع الموجود بالجيه امبارح او اول امبارح. يا اخي والله ما هيك حتقلك دائما ما نحن ليش أوقات ما
0: يعني اليوم
1: نحس
0: الله
1: نحس
0: لبيس
1: نحس
0: يعني
1: كل أحسنت برافو عليك. ليش أوقات بنحس بحرقة؟ نحس بحرقة لما بيبلشوا يفبركوا أخبار تشويه سمعة لنا، ونحن مش هيك
0: يعني
1: مفاهيمنا مش هيك، أدبياتنا مش هيك، ديننا مش هيك.
0: قد تكون بعض الأمور المطروحة إلى الإعلام والرأي العام تذهب بهذا الاتجاه. اليوم إذا بدنا نحكي أيضا عن موضوع إلى جانب الصادرات اللبنانية اللي كانت تذهب إلى السعودية وتوقفت بمرحلة معينة كرمال تصدير البنتاغون، هنالك أيضا موضوع العفو العام. اليوم بيقولوا إنه حزب الله متمسك ببعض التجار، يعني
1: لا اسمحينا فيها بهيك
0: كرمال بعض الأسماء.
1: بحكيك إياه بحكيك إياه مثل بكل صراحة بكل صراحة بكل صراحة. نحن بالنسبة لأننا بعطيك مثال، نحن عرضنا زراعة القنب الهندي،
0: ولكن رايحه باتجاه التشريع.
1: لا بس لحظه، عم بقول لك نحن عم نحكي ككتله، عم تحكي موقف حزب الله ككتله. عرضنا زراعه القنب الهندي لان عملنا هيدا انه اذا كان هناك عدم اساءه او سوء اداره بالتطبيق سيكون هذه افه اجتماعيه. انا بدي اعفى عن تجار المخدرات،
0: لكن بعض الاسماء قد يكون
1: مين بعض الاسماء؟ اعطونا بعض الاسماء. مثل مين نحن حامينه؟
0: يعني انتم بالعفو العام
1: شوف المنظومه اللي هي كانت تحمي هالناس كلياتها سوا، وشوف هذه المنظومة اللي هي المافيا اللي كان كمان علاقاتها مع مين ومين بالدولة اللبنانية. نحن بالنسبة لنا في ثلاث أشياء، في شهداء الجيش،
0: نعم،
1: في المخدرات، وفي كمان بوقت الوقت الفارين إلى إلى إلى إلى إلى
0: العدو
1: الإسرائيلي. هات ثلاثة هيدا انحلت،
0: نعم،
1: في القانون 194 أو 198
0: التزام فيها بموضوع التجار. شو راح يصير فيهم؟
1: نحن بالنسبة لنا انه في شيء جناح وفي اسمه جنايات، صح ولا؟
0: نعم.
1: بالنسبة لنا نحن موضوع الجناح والجنايات، تعرف كيف؟ مثلا اعتبري واحد متعاطي،
0: نعم،
1: بحطه بالحبس ولا بعالجه؟ اعتبري مثلا انه انا عندي شقفة ارض، وهذه شقفة ارض اجى التزمها فلان مني وزرع حشيشة، يكون انا المسؤول وهو المسؤول. ما هي صار
0: يعني التفريق بين الجنحة وال
1: ما نشوف في شيء انه هذا ليست حرب ناعمة للمجتمع بدور فيه ومفسدة، انه والله انه انا عندي شقة ارض والله استأجرها فلان ام زرعها ام انا صرت المسؤول. طب شو العلاقة انا بالموضوع؟ يعني هذا من حيده شو اسمه المتعاطي كمان بعالجه، مش انه متعاطي بحطه بالحبس بصفي بدل ما ياخذ 5 جرام صفي ياخذ 50 جرام. موضوع تاني موضوع العفو العام،
0: موضوع الجيش لا لبس فيه، الكل يعني يتفق على
1: نحن بحكيك اياه بكل صراحه، نحن ورا الجيش
0: وبالجيش
1: نحن ورا الجيش بالموضوع.
0: تحيه لعناصر الجيش اللبناني قياده، نعم،
1: يلي قدموا كمان قدموا بجد عسير، قدموا الجيش اللبناني شهداء، كمان بصيدا قدموا شهداء، وهلا ما زال كمان بالعدو الاسرائيلي عندهم شهداء، واخر شهيد يعني اخر ثلاث شهداء،
0: نعم،
1: العميد وسام، كذلك الامر احد ابناء الجنوب النائب والجندي اللي كان موجود معهم.
0: نعم.
1: تعرف شو السبب انه استهداف لقلون؟
0: شو السبب؟
1: السبب لانه هن عبروا بالكلام عن وطنيتهم تجاه العدو الاسرائيلي.
0: يعني تحية لأرواح كل
1: الشهداء،
0: نعم، وشهداء المؤسسة العسكرية اللي عم تبذل أقصى يعني ما عندها،
1: وهي الضمانة بالنسبة لموضوع،
0: نعم، وتبقى الضمانة على أمل أنه تكون الأيام المقبلة تحمل، يعني مثل ما بلشنا بتفاؤل حول التفاهمات اللي عم بتصير، الأجواء كلها تروح باتجاه يعني إيجابي ينعكس على لبنان. يعني هيدا اللي بهم أهم شيء بالنسبة لنا، أنه يكون أي تفاهم ينعكس على لبنان إيجابا وليس على حساب لبنان أي تفاهم. شكرا لك سعادة النائب أمين شري عضو كتلة الوفاء للمقاومة، شكرا للمخرج محمد حمدان، وشكر الأكبر لكم مستمعين الكرام. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,449,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,467,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,081,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,287,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. بعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء 20 قرية جنوبية، استهدفت غارة من مسيرة سيارة في بلدة كفر حوني، ما أدى إلى وقوع إصابة. كما طال الاستهداف بلدة الريحان في حين طال قصف مدفعي أطراف صريفة وقلوي. توازيا، سجلت محاولات تقدم إسرائيلية على محوري أرنون الزفاتي والمعبر، حيث وصل عدد من آليات العدو إلى داخل بلدة كفر تبنيت، مع محاولات للتقدم باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال إسرائيل وإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي المطلي ومسكاف عام. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه للمرة الثانية خلال 24 ساعة تخترق مسيرة تابعة لحزب الله الأجواء الإسرائيلية في الشمال. في غضون ذلك، نقلت يدعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستهاجم الضاحية إذا استهدف حزب الله بلدات الشمال، وإذا هاجمتها إيران حال استهداف الضاحية فإن إسرائيل سترد ولن تقبل بتوحيد الجبهات. كما نقلت عن مصدر أمني تأكيده أن إسرائيل ستعارض أي انسحاب من لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعرب النائب أمين شري عن تفاؤله بالاتفاق الأمريكي الإيراني في الشكل والمضمون، بحيث هناك مؤشرات إيجابية لاستكمال هذا التفاهم الذي يقوم على مرحلتين، لكنه شدد على أن المطلوب اليوم هو إعلان واضح لبنود التفاهم وموافقة إيرانية رسمية على هذا الاتفاق، بانتظار كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا الاتفاق، آملاً في الوصول إلى خاتمة سعيدة تنعكس على الوضع في لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، شدد شري على أهمية وقف النار على كل الجبهات، معتبرا أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر من الاتفاق الحاصل، وجدد التأكيد على أن أحدا لا يتمكن من نزع سلاح حزب الله. شري انتقد مسار المفاوضات المباشرة في واشنطن التي قال إنها بقيت من دون أي إجراءات تنفيذية للبنان، منتقدا أداء الدولة اللبنانية التي اعتبر أنها قدمت تنازلات لإسرائيل من دون أي ضمانات للبنان، وقال لم تذكر كلمة انسحاب حتى في حصيلة المفاوضات الأخيرة، إنما تم الاكتفاء بالعبارات الإنشائية. من هنا أوضح شري أن حزب الله لا يوافق على استكمال هذا المسار التفاوضي المباشر، على اعتبار أن الجولة المقبلة ستكون استنساخا لما سبق. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجي وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن، إن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم ما لم تعلمنا إياه سنوات السلم لعدم التكرار. أضاف الرئيس عون: تحل هذه الذكرى الأليمة، ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح ويسود فيها القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف لكل مكونات هذا الشعب من دون استثناء. وختم رئيس الجمهورية: أجدد اليوم أمام أرواح ضحايا إهدن وكل شهداء الحرب الأهلية من كل الطوائف وما تلاها من حروب، أجدد عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارا ومتساوين، لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل تجمعهم المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة الحق والقانون. في الخبر الأخير، أكدت سلطات فنزويلا مقتل النينيو غريغورو زعيم عصابة ترين دي أراغوا خلال عملية مشتركة نفذت مع الولايات المتحدة داخل الأراضي الفنزويلية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك في وقت سابق. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
5: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
4: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: كنا
1: متأمين. أنا لبنان تلقف
2: هذه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بصبحية جديدة وبداية ويك أند جديد اليوم السبت 13 حزيران 2026. اليوم عيد مارنتانيوس، بدي عيد كل يلي بيحملوا اسم توني، أنطوان، أنطوني، أنطوانيت، أنطونيلا، واسمحوا لي عيد اليوم ابني أنطوني شويري، وبدي أقول للكل مارنتانيوس يحميكم. نلتقى من هلا للساعة 12 تقريبا، وبيرفقني بهالصبحية المخرج محمد حمدان.

بدي صبح كل يلي عم يسمعونا وهن على الطريق وعلى القنين بعجقة سير، خصوصا يلي على طريق أنت الياس دبي، لأنه في حاجز لأمن الدولة قدام تونيل نهر الكلب وعامل عجقة سير كبيرة. ويلي بحب يتصل فينا مثل العادة 0454535352 أو واتساب 03000933. وأول

0: ونسمع أندري.
1: بونجور ندى وصبحية ندى والمخرج كمان. عم نحكى اليوم كتير عن مذكرة تفاهم بدها تنمضى بكرة يمكن بين أمريكا وإيران. عظيم، ممتاز، ممتاز يا الشغلة. بس بلبنان شو بده يصير؟ هذا السؤال الكبير. بلبنان شو بده يصير؟ انه بيقول المذكرة التفاهم تشمل لبنان بانها انتهاء الحرب فيه. طب على اي اساس؟ على اي اساس انه حزب الله بيسلم السلاح وبيمشي بالسياسة؟ انه شغلة مبهمة كتير هايدي. وان شاء الله ان شاء الله انه انتهاء الحرب بلبنان تشمل وقف تسليم السلاح، تسليم السلاح حزب الله ان شاء الله، ولا ما بيكون عملنا شيء يا ندى، ولا ما بيكون عملنا شيء. هن يصطفلوا بالايرانيوم تبعهم الامريكيين مع ايران، يصطفلوا بالمبالغ المجمده عند امريكا، يصطفلوا. شو فرق معنا نحن؟ نحن بهمنا بلبنان. بلبنان شو بده يصير؟ يعني اذا ما برجع بكرر حالي، اذا ما شملت مذكرة التفاهم تسليم سلاح حزب الله، ما بيكون عملنا شيء بلبنان. يعني العود بسلامتك، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: أكيد يا أندري، أي اتفاق راح يصير طبعا راح يكون بيشمل لبنان وراح يكون له انعكاسات على كل ملفات المنطقة. على كل حال إذا بتحب هلأ لازم تكمل معنا وتسمع تحليل سياسي، راح يكون معنا قراءة للإعلامي والكاتب السياسي دكتور داود رمال، وبنسمع قراءته لهالمذكرة ولمسار المفاوضات يلي راح تكمل، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اللي راح تستأنف ب 22 حزيران.
2: يبقوا الناس بهالساحات، شي معهم كياس شي عربيات، رايحين جايين على طول الطريق.
0: ومنذكر شو في بصبحيتنا لليوم. مثل ما قلنا بعد شوي رح يكون عنا لقاء مع الإعلامي داود رمال تنحكي عن مسار المفاوضات والتطورات بلبنان، ورح يكون عنا لقاء مع الممثلة هلا عون يلي رجعت على لبنان بعد طول غربة. أيضا رح يكون عنا لقاء مع ليلى أبو حبيب، هاللقاء كان مقرر يكون الأسبوع الماضي ولكن بسبب ضرورات النقل يلي صارت من مطار لقليعة تتأجلت لليوم. ليلى أبو حبيب رح تحكي عن التدخين لمناسبة مكافحة التبغ، اليوم العالمي لمكافحة التبغ، ورح نتطرق لموضوع مخاطر التدخين خلف التسويق، ولقاء مع عضو بلدية جديدة البوشري سد باسكال أصوف تنحكي عن الفيدولا ميوزيك يلي رح تحتفل فيها هالبلدية الأسبوع الجاي.

وبغمرة اهتماماتنا بالمفاوضات ورغم كل التطورات الأمنية يلي عم بتصير والظروف الصعبة يلي عم نعيشها، ولكن اللبنانية عايشين بحماس، حماس المونديال.

رغم كل شيء بضل للرياضة محل كبير بحياتنا. بلش المونديال وبلش الحماس والكل عايش هالحماس، لبنان والعالم عايشين على وقع كرة القدم.

القدم المونديال أو كأس العالم 2026 انطلق الخميس بأجواء احتفالية كبيرة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك، والحماس بلش يكبر يعني من مباراة لمباراة بتبلش حماس الناس يزيد أكتر. امبارح كانت الأنظار على المنتخب الأمريكي يلي كان له أول ظهور امبارح بهالمونديال، افتتح مشواره بفوز كبير على الباراغواي 4-1، يعني بداية كتير قوية وتسجل للمنتخب الأمريكي بتاريخ كأس العالم. يعني بهالفوز حقق انتصار قدام عشرات آلاف المشجعين بأحد ملاعب لوس أنجلوس، ويمكن وجه رسالة قوية إنه هو جاي على البطولة بطموحات كبيرة وقدام جمهوره وعلى أرضه.

ولكن هالمونديال راح يكون هيك عم بتواجه بعض الصعوبات بالدول العربية نظرا لفرق التوقيت. يعني هالمونديال راح يقلب ليل العواصم العربية إلى نهار بسبب فرق الوقت، ومعظم المباراة الحاسمة رح يكون حسب توقيت الدول العربية بعد نص ليل لحد الفجر. ومثل ما بنعرف انه في 8 منتخبات عربية كمان رح تشارك بك

0: وبنسمع واتساب جديد من محمود الأحمدي.
1: جون ندى وجون سمعي الكرام، الحقيقة اللي هيك يعز علي كتير في المونديال كل 4 سنين مرة فرحة حقيقية لكل الناس في أكتر رياضة شعبية اللي هي الفوتبول. مونديال طويل عريض كتير حلو لو الناس كلها فات على بيوتها هالمونديال وشافته بدون منة أحد، فقط الدولة تمسك بهالموضوع وعبر التقل تقدر
0: إن شاء الله
1: توصلنا إنه نقدر نستقبل نستقبل هالحدث العظيم ويوصل للبيوت كلها بدون أي مقابل. وهي فرصة كانت تاريخية إنه تلفزيون لبنان مثل ما عم بيجدد بكل شيء، كمان جزء من تجديده يكون يخلي كل الناس تحتضنه لأنه في مونديال بالنص، ومن خلال الاحتضان تستمر بعد المونديال مشاهدة برامجه. ما بعرف ليش يعني ما الحظ قليل، حظ الشعب قليل بهالموضوع هيدا، وشو بدها تكلف الدولة هالشغلة بالرغم من كل شيء. يعطيك الألف عافية بكل أمانة بكل إخلاص محمود أحمدية.
0: بدي لك يا محمود أنه تلفزيون لبنان بعده عم بيفاوض بموضوع المونديال، بعد إدارة تلفزيون لبنان عم تشتغل على الموضوع، بعد في أمل كتير كبير. إن شاء الله إن شاء الله أنه نوصل لنتيجة قريبة جدا، ممكن خلال 24 ساعة تظهر نتيجة. بعدنا متأملين أنه هالمونديال يتم نقله على شاشة تلفزيون لبنان حتى يقدر كل لبناني يكون عم بيتابع هالمباراة، فبعد ما فقدنا الأمل.

0: هلا انا ما بدي اعمل دعايه لوين بدكم تحضروا المونديال. اول شيء ان شاء الله نقدر نحضره على شاشه تلفزيون لبنان, بس كمان بدي سجل ثناء كتير كبير لكازينو لبنان. كان في للحقيقة احتفالية رائعة جدا اليوم الخميس وأيضا بالبترون, فيلي بحب يحضر هيك ويستمتع بأجواء حماسية بنصحه أو بالكازينو أو بالبترون, لأنه بالفعل شفنا افتتاحيتين رائعتين يمكن أحسن من موقع الافتتاح كانوا.
1: قربك يفرق فيني حيل يقفر عيونك حبيبي جميلة وتسحر.
0: ومن أجواء المونديال مننتقل للمشهد السياسي. يبدو أنه مسودة التفاهم بين طهران وواشنطن صارت بمراحل النهائية. التوقيع يتوقع خلال أيام قليلة مثل ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي, اللي قال أنه هالاتفاق سيوقع بمراحله الأولى بشكل رقمي وعن بعد, يعني كل طرف بيوقع من موقعه قبل ما يتم الإعلان رسميا عن إتمام مذكرة التفاهم بين الجانبين. يعني هالتطور عم يتسجل وسط ترقب إقليمي لما سيحمله هذا الاتفاق من انعكاسات على ملفات المنطقة, وطبعا بطبيعة الحال بمقدمة هالملفات الحرب بلبنان. المعلومات متقاطعة بتقول انه لبنان مشمول عمليا بأي اتفاق أمريكي إيراني, ووقف الحرب رح يكون على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية, بينما نقلت يدعت أحرنوت عن مصدر أمني انه إسرائيل رح تعارض أي انسحاب من لبنان. وكان في للحقيقة إشارات متناقضة من إسرائيل لجهة دعم الاتفاق أو التمسك بحرية العمل العسكري داخل لبنان وحرية القيام بأي عمل. بهالوقت رح نشهد جولة تفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن ب 22 حزيران, وطبعا لحد هلأ الخلاف جوهري حول مستقبل الجنوب, عودة الأهالي, الانسحاب الإسرائيلي, بينما إسرائيل عم تسعى لتثبيت وقائع ميدانية جديدة وعم تطرح المناطق التجريبية كمدخل لعودة السكان وانتشار الجيش اللبناني. لا نضوي على المشهد السياسي وقراءة لمسار المفاوضات وما يجري حول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية مع الكاتب السياسي والإعلامي الدكتور داود رمال. صباح الخير دكتور داود رمال.
2: صباح النور ندى إليك وللمستمعين.
0: دكتور داود, يبدو التطورات تتسارع, عم نحكي عن توقيع اتفاق أمريكي إيراني خلال أيام وعن بعد, فبداية هل نحن فعلا قدام لحظة سياسية مفصلية بالمنطقة, أم هالتفاصيل الصغيرة اللي بعد عالقة ممكن أنه تعطل أي اتفاق باللحظات الأخيرة؟
2: بعتقد لا, ذاهبين إلى هذا التوقيع والدخول بمهلة 60 يوم للتفاوض على البنود الأساسية, تحديدا البندين, البند الأول متعلق بمصير المخزون النووي النهائي والبند اللي له علاقة بالأموال المجمد. لبنان ما عنده مشكلة, لبنان الرسمي ما عنده مشكلة من أين يأتي وقف إطلاق النار. المهم أن يكون هذا الوقف إطلاق النار شامل ودائم لكي ننتقل للبحث بالملفات الثانية اللي له علاقة بالانسحاب وعودة النازحين وأطلاق الأسرى وبدء إعادة الأعمار. لا شيء واضح بالتفاهم الإيراني الأمريكي بهذا الاتجاه, ولكن الواضح أن لبنان استطاع على طاولة واشنطن لمرتين أن ينتزع وقفا شاملا لإطلاق النار, يختزن عمليا عدم العودة إلى ما قبل 2 آذار, وهو مطلب مزمن للثنائي إنه ما لا يقبلون العودة إلى سيرة 15 شهر, تفعل إسرائيل ما تشاء وتقتل من تشاء وتدمر ساعة تريد. ووضعت أجندة لبنانية على طاولة واشنطن. هذه الأجندة اللبنانية كان في معركة دبلوماسية حقيقية على الطاولة استطاع لبنان أن أن أن يفرض هذه الأجندة بالكامل على جدول الأعمال مع دعم أمريكي وتبني أمريكي لهذه الأجندة. باعتقادي أنه لحتى ما نصدم المستمع أنه ما سيصدر عن واشنطن اللي له عليه وقف إطلاق النار أيا كان هذا الأمر سيمر عبر طاولة واشنطن حصرا ومن خلال السلطة الرسمية اللبنانية. إذا صدر أصلا هو صدر قبلا بالمخرجات الجولة الرابعة، ولكن عرفنا أنه إيران رفضت بالأول وبعدين الشيخ نعيم عاصم رفض ثانيا لأنه هناك إصرار على الإبقاء على ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. دعيني أشير إلى خطورة أساسية ويجب أن نتنبه إليها منذ الآن. إذا صدق التوقعات التي لها علاقة بأن لبنان مشمول بتفاهمات إسلام أباد، يعني علينا أن ننتظر بعد 60 يوما جولة جديدة من الحرب الطاحنة وحفلة التدمير في لبنان. لماذا أقول هذا الكلام؟
0: يعني كلام خطير كمان.
2: نعم، أقول هذا الكلام أن إصرار الكل يعلم أن إيران خسرت كل أذرعها في المنطقة من غزة. غزة دمرت ورمدت وبينت بهذه الحرب اللا فاعلية على الإطلاق لغزة في مسألة وحدة الصحة. حتى بالضفة يعني كنا ناطرين أنه هيك هذا لبنان انتبه عشان كنا عملوا عملية دهس، ما حدا عمل شيء. النظام السوري سقط عمليا، سوريا بطل، سوريا الأسد صار سوريا الشرع، اليمن تبين أنه ضعيف جدا بالكاد بيطلع صاروخ بينزل للبحر، العراق صار في مسار آخر مع رئيس الحكومة علي الزيدي وهذا المسار هو توجه أمريكي عربي بالكامل ووضع حدود للعلاقة مع إيران والتغول الإيراني في العراق. لم يبقى لإيران إلا لبنان، لذلك هي تصر على الإبقاء المسك بهذه الورقة عبر حزب الله في لبنان، لأن مفاوضات 60 يوم ستكون مفاوضات صعبة جدا على إيران. وهذه المفاوضات هناك شروط قاسية لها علاقة بالنووي وبتفكيك البرنامج النووي، البرنامج العسكري النووي، لأنه هناك قناعة غربية طبعا عن وجود هذا البرنامج بدليل انه قدروا يخصبوا فوق 60%. وفي كمان مفاوضات صعبة لها علاقة بالاموال المجمدة واذا عادت كيف تستخدم وفي اي مجالات سيعاد استخدامها. يعني هناك مفاوضات شاقة. لنفترض، وانا وهذا ليس افتراض، هذا احتمال كبير جدا، ان هذه المفاوضات 60 يوم وصلت الى حائط مسدود. كيف تحافظ إيران على المكتسبات بالتفاهمات الحالية اللي إلى عليها برفع يعني وقف الحرب النهائي عليها ورفع الحصار عن الموانئ ورفع الحصار اللي له سنوات عن إيران من دون أن تخسر هذه المكاسب؟ من نشوف صواريخ مجهولة تطلق من الجنوب تفتح الجبهة من جديد، تقول إيران أنا علقت التفاوض لأنكم أخليتوا بالاتفاق وتحديدا بالبند الذي له علاقة بلبنان والجنوب والضاحي وما إلى ذلك. لذلك أقول من الخطورة بمكان ربط الملف اللبناني بهذه الورقة مع الملف الإيراني. والصح هو سيكتشف الجميع وباعتقاد الأغلب الأعم من اللبنانيين يعلمون ذلك أن مصلحتنا هو بفصل هذا المسار نهائيا وبالتعاطي وفق المنطق الدولتي السيادي الذي يمارسه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة في مسألة أن لبنان يفاوض عن نفسه. لبنان هو الذي يبرم الاتفاقات والمعاهدات. لازلنا لحد الآن نواجه عنادا غير مسبوق من حزب الله. رئيس بيري متجاوب إلى أبعد الحدود، ولكن صار واضحا أنه لا يريد أن يصل إلى نقطة اللاعودي ويصدر موقف يؤدي فيه إلى شق صف الشيعة في لبنان إلى قسمين، ما بده يوصل لهي المرحلة، ولكن الآن ذاهبين إلى واشنطن ب 22 ليعيد الوفد من جديد، طرح مسألة الوقف الشامل لإطلاق النار ولمن ضمن عدم العودة إلى 2 آذار، وفق الحوار الذي أجراه قيادي أمني مع حزب الله على لساعات طويلة ولأيام طويلة بتكليف من رئيس الجمهورية، واللي على ضوءه كان إلهم هن بعض المطالب رفعت إلى الوفد اللبناني هذه المطالب، وتبين أن ما يطالبون به هو عملياً موجود كليا في الأجندة اللبنانية.
0: يعني قبل البحث التصور يلي قدمه حزب الله،
2: هن اصلا الأجندة اللبنانية عندما وضعت ندى وضعت بعد حوار لسنة وشهرين بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد،
0: واول مرة بيكون في تصور بيسلموا الحزب للدولة.
2: ما سلموا، في نقاش حوار
0: فيها، في معلومات بتقول انه تم تقديم تصور لطرحه ومناقشته. قديه دقيقة هالمعلومة؟
2: تصور شفهي وليس مكتوب. هن عم يبعدوا عن قصة التصور المكتوب، عم يبعدوا عن قصة اللقاء المباشر مع رئيس الجمهورية على قاعدة انه هذا اللقاء هو اقرار بخيار السلطة، بخيار الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض اللي هي اللي ضدهم.
0: يعني هو بيعتبروا أنه محاولة لإدخال الحزب بإطار التفاوض تحت سقف الدولة، هيك يفسر هذا التصور؟
2: ما سمعت سؤال.
0: عم بقول أنه لأول مرة الحزب عم بيقدم تصور للحل، فبرأيك أنه هيدا محاولة لإدخال الحزب بإطار تفاوضي تحت سقف الدولة؟
2: هو معروض على حزب الله مثل ما عنده الممثل، كان ممثل بطهران السيد عبد الله صفي الدين من ضمن الوفد الايراني اللي عم بيفاوض باسلام اباد. طيب ما انتم قعدتوا مع الذي قتل المرشد، ليه ممنوع على لبنان ان يجلس بمفاوضات مع الاسرائيلي؟ طيب ايران قعدت مع الشيطان الاكبر، ليش لبنان ممنوع يقعد مع الحليف الاستراتيجي للشيطان الاكبر؟ ما هيدي بنرجع لست ندى لفقدان العقل للدولة عند حزب الله والابقاء مصر رغم كل الخسارات التي تكبدها لبنان. لا اقول حزب الله تكبدها كل لبنان، هذه الخسارات الهائلة التي تكبدها كل لبنان، مصر حزب الله انه يستطيع ان يبقى على ذات المسار الصابق قبل حرب اسناد غزة. لا، تغيرت الامور كليا وجذريا، وما بقى في عنده مصلحة إلا العودة إلى الدولة، وهذه أبواب العودة إلى الدولة لازالت مفتوحة ومشرعة لحزب الله. المهم أن يقتنع أن يكون قراره الداخلي مستقل. للأسف هذا اللي عم تواجهه السلطة الرسمية في لبنان، أنه قرار حزب الله ليس مستقلا، وبدليل أن الذي يجيب على كل تطور إيجابي بمفاوضات واشنطن هي طهران قبل أن يردد الصدى في بيروت حزب الله.
0: طيب بدي أرجع لمفاوضات 22 حزيران، برأيك هل جولة من جولة المفاوضات رح تسجل اختراق ورح تختلف عن الجولات السابقة بضوء التفاهم يلي رح يصير الإيراني الأمريكي؟
2: قوة المفاوضات ست ندى شو هي؟ أن يكون فيها سرية وكتمان، لانه وقت اللي بتصير المفاوضات يعني هيك عبر الشاشات واخبارها تذاع والكل يطلع على المحاضر، تسقط هذه المفاوضات، لانه في بعض الامور المعقده تحتاج الى سريه مطلقه. الوفد اللبناني برئاسه السفير سيمون كرم، هذا يعني الرجل الوطني اللبناني الاستثنائي اللي بقول هو اللبناني أكثر من كثير من شككوا به وخونوه واتهموه، عم يخوض معركة دبلوماسية هائلة على طاولة واشنطن، وعم يستخدم كل أدوات التفاوض للوصول إلى نتائج هي بالكامل لصالح لبنان. كل ما يطرحه حزب الله في بيروت أو غير حزب الله، وكل الاتهامات هذه معروضة على طاولة واشنطن وتناقش، ولكن المدخل اللي إلها هو وقف شامل ونهائي لإطلاق النار وبدء عودة الأهالي إلى المناطق التي لا تحتلها إسرائيل، ومن ثم الانتقال للتفاوض على مسألة الانسحاب الذي يريده لبنان انسحابا سريعا. يعني لا يخفى على أحد أنه صار نقاش أنه الإسرائيلي بده يبقى سنتين ويعمل انسحابات تدريجية. رفض لبنان، خفضت المهلة لستة أشهر، وجرى التفاوض أنه بينسحب خلال شهرين، ولكن كل ذلك هذا له متطلبات. هذه المتطلبات علينا أن نفهم من يمني النفس بإعادة الأعمار. بالسابق كان الانسحاب وإعادة الأعمار مقابل السلاح، الآن صار الانسحاب مقابل السلاح، يعني فقدنا إعادة الأعمار. والمشكلة اللي عم بيواجهها لبنان الإضافية أنه مسألة اللي لها علاقة بالسلاح ليست مطلبا غربيا أو إسرائيليا أو أمريكيا فقط، هي مطلب عربي بالدرجة الأولى. الدول الشقيقة، الدول العربية الشقيقة لن تقدم دولارا واحدا لإعادة الأعمار إذا لم يكن هناك حصرية سلاح وحصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. لن تعيد إنتاج تجربة ما بعد 2006، حرب 2006، نعمر العرب بعمره لحتى يعود يتدمر الجنوب من جديد. ما بقى حدا بيقبل بإزدواجية القرار السياسي والعسكري في لبنان. الأمور تبدلت، وحجة حزب الله صارت ضعيفة جدا إلى أبعد الحدود، لا بل ما بقى عنده ذريعة، كونه هو جزء من السلطة. ما في يكون بالحكومة وبمجلس النواب وبمؤسسات الدولة ويمارس من خارج الدولة. هذا المنطق لم يعد مقبولا لا في الداخل ولا في الخارج. لذلك امتناعه أو منعه من قبل إيران عن فتح الحوار مع رئيس الجمهورية لأسباب إيرانية تعود إلى مسألة طرد السفير وإلى مواقف رئيس الجمهورية السيادية المستقلة التي لا ترهن لبنان لأي أحد. المواقف التي يطلقها رئيس الجمهورية هي متشددة أكثر، لبل سمعناه شو قال على CNN عن نتنياهو، والكلام القاسي اللي رد عليه نتنياهو باغتيال الضابطين والجندي في منطقة النبطية. حتى بالعلاقات مع الدول العربية، العلاقات النتية، في نهج جديد في لبنان. هذا النهج الجديد سقفه الدستور، الكتاب.
0: وهون بدي أحكيك، بدي أسألك هون عن العلاقات العربية وعن الدستور والكتاب، ولافت دايما موقف الأمير يزيد بن فرحان. شو كيف بتفسر هيدا عودة الزخم للحراك السعودي بلبنان وزيارات الموفد السعودي وتأكيده دايما على الطائف؟
2: لأنه في معطيات وفي وقائع أيضا وفي رسائل وصلت أنه أيا كانت نتيجة الحرب مع إسرائيل سنرتد إلى الداخل، وسنرتد إلى الداخل على قاعدة يعني قلب الطاولة على رأس الجميع. هذا الأمر سيؤدي إلى إنهاء وجود الكيان اللبناني بما هو قائم حاليا. ولذلك هذه التحذيرات والتنبيهات تحديدا لمن يرفع هذا التهديد، واللي عبر صراحة أحد نوابهم أنه نحن حاقدون جدا وأن حقد الجمال، فبالتالي هذا الحقد لا يمارس على شريكك في الوطن. اللي تحمل تفلتك من عن يعني عملك خارج منطق السيادي وانقلابك على المنطق الدستوري والسيادي ل25 سنة، من 25 أيار العام 2000 لحديت الآن، حزب الله فايد بمشروع يعمل لأجندة هي أجندة غير لبنانية، ولأنه انتفت كل أسباب التي لها علاقة بمقاومة المحتل الذي لم يعد موجودا على الأرض اللبنانية. الأمير يزيد بن فرحان عم بينبه أي إخلال بالتوازنات التي أرساها الطائف التي يعمل على تثبيتها، ومسار واشنطن أصلا سيثبت مسار تطبيق الطائف، أي إخلال في ذلك من يخل هو الذي يدفع الثمن.
0: برأيك في رسائل عن ملامح جديدة عم بتم رسمة واقع جديد ويعني صلاحيات بمحل بتاخد من محل تاني، أم بس أنه تسهيل تفاهمات بين الأطراف المعنية وتأكيد على ما هو موجود؟
2: أبدا، التوجه الرسمي اللبناني والتوجه العربي والدولي هو الذهاب لتطبيق النظام، أي تطبيق دستور الطائف بالكامل، لأنه كل العلاج لمشاكلنا اللي عم نواجهها هلأ هو موجود في الطائف. وسبب هذه المشاكل عدم تطبيق النصوص الطائف وتحديدا البنود الإصلاحية في هذا الدستور، وعلى رأس اللامركزية الإدارية الموسعة الإنمان المتوازن مجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية للنظر بإلغاء الطائفية السياسية اللي هي بتشتغل 1000 سنة 2000 سنة مش حتوصل لنتيجة، لأنه قوة النظام اللبناني بهذه التركيب الطائفية وبحصص الطوائف داخل هذا النظام. من يعتقد أنه بده يصير في تعديلات وأنه مننا ناخد مكاسب سياسية، يمكن يذهبوا إلى مسألة المداورة في مراكز الفئة الأولى، أصلا هذه منصوص عليها
0: مطروحة منصوص عليها عفوا. أنا بدي أشكرك دكتور داود رمال، نأمل أنه يعني هالتسويات تنسحب على لبنان ونرجع هيك نشوف الاستقرار رجع على هالبلد وترجع الحياة أقله، يعني يكون الاستقرار اللي بيضمن السلام لهالبلد وعودة أهل الجنوب لقراهن، إن شاء الله تكون بالمستطاع أنها تتحقق وتصير قريبا. شكرا لك الكاتب السياسي دكتور داود رمال.

يعني قبل ما انقل من موضوع السياسي وموضوع الحرب، لفتني خبر المسيرات وتكلفة هالمسيرات يلي عم بيتم استخدامها بهالحرب. المسيرة ما بعرف إذا رح ألفظ اسمها غلط، أو هيرون وان أو هيرون وان ما بعرف، كلفتها 8.5 مليون دولار، وبتشكل غرفة عمليات جوية بحد ذاتها. هي أغلى قطعة من سلاح الجو الاستطلاع الإسرائيلي، هي طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية الصنع من الجيل الرابع، طورتها شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية، وهي قادرة أنه تضل بالجو لفترات طويلة، ممكن تتجاوز 45 ساعة متواصلة.

يعني لو كل هالمصاري يلي بتنصرف على الأسلحة وكل ما له علاقة بالحروب بتنصرف على تطور الطب والأعمار، وين كان صار العالم؟

وعلى سيرة المصاري والأموال والثروات، كل العالم عم تحكي اليوم عن إيلون ماسك اللي صار أول تريليونير بالعالم. إيلون ماسك اللي باع أسهم سبيس إكس يعتبر أنه هو أول تريليونير بالعالم، وكل العالم عم بتسأل شو رح يعمل بهالثروة. كيف صار هيك؟ معلومات بتقول أنه دخل البورصة بأكبر اكتتاب بتاريخ الأسواق المالية. السهم بشركة سبيس اكس انطلق من $150 ووصل ل 176 ورجع أقفل سعره على 161، ولكن هالنجاح الكبير رفع قيمة الشركة لأكثر من تريليوني دولار، وخلى إيلون ماسك يصير أول شخص بتاريخ البشرية تتخطى ثروته التريليون دولار.

0: مملكتي.
1: بس عن جد السؤال شو رح يعمل بمصرياته؟ يعني تخيلوا واحد معه هالقد مصاري شو بيعمل فيهم؟
0: ومملكتي أوف وموال.
1: يعني المهم يكون عايش مبسوط وبمملكة فيها أوف وموال. نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع نلتقى بعد الموجز.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند بلو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30، وهي جبنة شافر لكسكي $4.75، وهي جبنة فوندال $2.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: ب15 حزيران فريق عكابة الحكوم بتيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بزيت وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاب بوكرب وطوني داغت بمونو ب15-8:30. احضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لك تكون العرض بعائد.
6: تذاكر بمكتبة عطوان أو بالمسرح.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزو ابي عارف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت غدا الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز إن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة هذه المقترحات مؤكدا أنه لن يفرج عن أي أموال لإيران حتى تنفذ بنود الاتفاق، وأضاف إن مضيق هرمز سيظل مفتوحا وأن إيران لن تقدم أي تمويل للجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، معتبرا أن طهران وافقت على ذلك. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي أن الصفقة مع إيران رائعة وأن الوقت حان لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيران خلال أيام. وأضاف المسؤول إن نتنياهو أدرك خلال الاتصال أنه لا يستطيع منع ترامب من إبرام اتفاق مع إيران، وأن منشور ترامب الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع إيران فاجأه، وأوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه يثق به لضمان معالجة الهواجس المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجد نفسه خارج كواليس التفاوض ولجأ إلى التواصل مع حلفاء في واشنطن لجمع المعلومات. أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني تمسك الحركة بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشددا على دعم الحوار الداخلي ورفض أي خطوات من شأنها زيادة الانقسام الداخلي، مؤكدا أن الحركة لن تنسحب من الحكومة إنما تطمح إلى موقف لبناني موحد بشأن المفاوضات الجارية في واشنطن. أما عن مقترح المناطق التجريبية فشدد الفوعاني على أنه مرفوض من حركة أمل وحزب الله، فالمطلوب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. توجهت السفارة الإيرانية في لبنان إلى وزير الخارجية يوسف رشدي بالقول: لا تكن مخطئا في فهمك للشعب الإيراني والدولة التي يحبها. كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة أكس في ذكرى استشهاد النائب وليد عيدو: رحم الله وليد عيدو ونجله خالد ومرافقه، نستذكر مع بيروت وأهلها في هذه الأيام العصيبة مواقفه الواضحة ومسيرته الحافلة بالعطاء والتضحيات.
9: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية بأن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها تظهر طائرة مقاتلة من طراز F-16 تحلق في سماء الشرق الأوسط، وأكدت أن القوات الأمريكية تحافظ على وجودها وجاهزيتها في المنطقة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
10: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
11: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
10: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
12: الوحش
13: تعال معي على البيت.
14: لشو؟
13: للحب.
14: مسرحية الوحش.
13: خلينا نروح من هون.
14: أنا لازم روح على البيت.
13: أنت ما عندك بيت.
14: كارول عبود،
15: دوري السمراني،
14: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
16: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
12: صبحية ندى.

ومكملين معكم من هلأ للساعة 12 بصبحيتنا دا. ومثل ما قلنا رح يكون معنا لقاء مع الممثلة هلا عون، وبعدها رح نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة التبغ مع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ليلى أبو حبيب. والفقرة الثالثة رح نحكي عن عيد الموسيقى ببلدية جديد البوشرية سد مع عضو البلدية باسكال أصوف.

0: بعد المطر.
1: ومنتقل إلى لقاء جديد، لقاء مش بس مع ممثلة إنما مع سيدة عاشت الشهرة، الغربة، الفقد والعودة للوطن. لقاءنا اليوم مع الممثلة هلا عون يلي رجعت للبنان بعد طول غربة. هلا عون بونجور.
2: بونجور بونجور مدام مدام، عم بسمع كتير عم بيقصش.
1: ما بعرف، يمكن انت لازم تغيري محلك لانه
2: بعد. خليني غير محلي
1: يلا ونحن نحن معي.
2: غلط لانه ماني مسكره حاسه اكثر نفسي. لا شيء غلط، غير مصلحه. بجوز يلا.
1: نحن عم نسمعك كتير منيح هلا.
2: اوكي هلا عم بسمعك احسن.
1: اول شيء اهلا وسهلا فيكي بلبنان واشتقنا لك
2: حبيبتي. انا اشتقت لكم كثير كمان.
1: قد ايه لك غايبه كنتي؟
2: صار لي زمان كتير. في مسافات.
1: قد ايه عمرها الغربة؟
2: بين كذا محل وروحة ورجعة، في شي 40 سنة.
1: يعني انت تنقلتي بين استراليا وكندا وامريكا؟
2: برازيل اخر شي استقريت بامريكا. ما كانوا كل ما نروح محل يحبونا وبدون لنا نضل، اقعد على ست ساحة شهر شهرين وتروح القصة سنتين وثلاثة. ايام حرب بتقولي يلا منقعد، ما زال في حرب وهيك. اخر شيء استقرينا بامريكا.
1: وراجعه ولا رح هلا يعني تصير روحتك وما جيتك على لبنان دايما؟
2: انا ما قطعت المجي على لبنان، كنت ضلني دايما اجي، بس روح واجي طلع اهلي وبيتي واقعد وعيد اوقات هون واحمل حالي معه، يعني الشهر الماكسيموم اجي اروح، اوقات اقعد ست اشهر اجي اروح. ما قطعت ابدا، يعني انا اذا بقول لك حتى سروي للتيكت والمسافات وهيدا صدقيني، بس لاجي ما تركت لبنان بحياتي، كاني بعدني عايشه هون لو كنت بعيده. هلا ما حدا بيعرف هالشيء اكيد، بس كل سنه كنت اجي طلع على اهلي الله يرحمهم، ما اتركهم ابدا، اخواتي اشتكيهم وارجع اروح. ما قطعت ابدا، على طول اجي.
1: طيب ما دام عم طول عم بتروحي وترجعي، ليه اعتزلت الفن؟ لانه بعرف كتير في كتير ممثلين سافروا لبرا ياخذوا الجنسيه بكندا بامريكا، بس بيجوا بيعملوا كم دور وبيرجعوا بفلوا. انت انقطعتي نهائيا عن الفن وعن التمثيل، اخذتي قرار بالاعتزال؟
2: اخذت قرار. انا ما اعتزل، اجت هيك لحالها. اقول لك شو مدام نضال، المشكله انه انا عندي ثلاث اولاد برقبتي واهلي، انه انا ام وبي، وكتير صعبة تكوني ام وبي بنفس الوقت، كتير صعبة، مسؤوليتي كتير كبيرة، يعني ما بدك تلحقي. وبعدين عم بخلصوا علم وما في اتركهم، وبرا ما بينتركوا ابدا الولاد.
1: غيرتك الغربة هلا؟ غيرتك الغربة؟
2: لا انا غيرتهم.

0: بمساعدة فنانين هن بحاجة للدعم، وللأسف الدولة ما عم تقدر تهتم.
1: يا حبيبة قلبي بليز عن جد بقولوا نفس الله، يعني خلينا نضل هيك شوي.
0: بس أنا بحبك دوي على أعمال حلوة بتقومي فيها والناس ما بتعرفها عني.
1: يجوا من ربنا، صدقيني الإنسان شرير بتفق له لحاله، ما ربنا هو بحط هالشي بقلبك، إحنا ولا شي صدقيني عن جد. يعني أكيد واحد أهل بلده أهله، واحد إذا الإنسان ما خص مع الناس ما بيكون من الناس أصلا، ما بعرف عشي كيف.
0: يعني بتتواصلي بشكل دايم مع أصدقائك من الوسط الفني؟
1: لا أنا ما تتواصلت مع هذا، ليك أما إجمالا بالوسط الفني أصدقائي كانوا كتير كتير قليل، وظروف الحياة وأنا مرقت بظروف صعبة مع مرض وكذا، وحتى جوزي الله يرحمه كانت يعني كتير صعبة أن أتواصل مع حدا، وقضيت فترة كتير كتير صعبة وكتر خير الله، بس قضيتها بفرح بسعادة وشكرت ربي أنه صار معي هيك صدقيني. حتى على المرض كنت أشكره وبس قل له ما ألامك كان يحمل كل الأوجاع عني، يحمل كل شيء عني. بس ما تتواصل أنا إجمالا بالوسط الفني كتر خير الله، كنت أحب الكل مدام ندى وبحترم الكل وعلاقتي معهم كتير منيحة، بس كنت دايما خلص شغلي روح همي روح على بيتي، أولادي كانوا صغار كتير يعني كان كل همي بيتي يعني صدقيني وعائلتي وهيك.
0: بس رغم هالشي معروف عنك انه صحيح انه ما ضليتي تتواصلي وتخلصي وتروحي على بيتك، ولكن حافظتي على علاقات انسانية مع كتار ناس من الوسط الفني.
1: اكيد اكيد، وما كان حدا يعرف غير ربنا على ما نقيب جاء اسيس يعني مثل الحال حكي هالشي من محبته، بس انا ما بحب احكي الشي. انا حتى مع اهلي مع ولادي بعمل شغلات ما بيعرفوا وما بحب، لانه بتاعت المسيح وصينا يعني وما وحق نحن مننا، هو بالنهاية هي الرزقة من عنده مش منا ولا بشطرتنا.
0: قدي حاضر الإيمان بحياتك هلا؟ أنا بعرف أنه هلا كمان كتير متعبدة للعذراء ويمكن عم تحضري لها ترتيلة.
1: صحيح مزبوط، أنا وابني.
0: أنت رح ترتليها؟
1: أنا رح ترتليها بإذن الله بإذن الله.
0: هون عم بتحضريها بلبنان ولا بأمريكا؟
1: أكيد. لا هون أكيد هون.
0: ابنك هلا موجود معك بلبنان ولا بامريكا؟
1: ولادي كلهم معي. هلا نحن بنروح وبنجي مدام مدام، بنروح مثلا بنطلع على البيت نقعد شوي بنجيب الاغراض اللي بدنا نجيبهم وبنجي، مجبورين نروح بس انه ما قطعنا. انه هلا رايحه انا بسبتمبر اذا الله بدي، مجبوره ما فيك تتركي، بس اكيد حياتي كلها بعدين انا صار عمري هالقد قعدت بدي اقعد هون بلبنان اكيد اكيد. واشتريت بيت بجنوب عند اهلي، بيعت اهلي واخذت بيعت اهلي
0: بجنوب. وين بجنوب؟
1: كدا جزين ضيعة صغيرة اسمها الماسونية. سو ضيعة بحبها كتير، بحبها لأنه ضيعة أهلي، عندي حنين كتير. هلأ بروح بقعد ببيت أمي هونيك بتذكر بشوفها قدامي، بشوف بيي بشوف أخواتي بشوف الطفولة الصيفية كله، هيدا حنين هذا ما راح من قلبي. يعني مع أنه أنا مربيت أنا تركت الماما الضيعة وجبتنا، لأن ماما ما كانت عايشة بالضيعة ما فيها، جبتنا أنا كان يمكن عمري 3 سنين ما بعرف يعني، كنت روح صيف بس ماني عايشة بالضيعة كتير يعني، ربينا وكبرنا هون ببيروت. بعد صرت سافر على الصغر، انا بلشت سافر وروح واجي وهيك، بس بعد عندي حنين. بس اطلع بالسياره واجي بس بلش اوسع لبنان بصير ابكي، وزيدي بس اطلع بيت اهلي ببكي. خلص بعد عنا هالحنين لجذورنا لاهلنا، ما بنقدر، ما هن تعبوا لو وصلونا لهون، ما فينا نترك هيك املاكنا وارزاقنا لانه يابا نحن خلينا صرنا امريكان وصرنا فرنسوي. لا نحن ما بنصير نشكر البلد اللي نقعد فيها، بس نحن لبنان بدمنا بحياتنا، اهلنا بيوتنا رزقنا تعبهم حرام لازم نحافظ عليهم.
0: طيب مادام عندك هيدا الحنين للبنان، عندك كمان حنين ترجعي للدراما وترجعي توقفي قدام الكاميرا ونشوفك باعمال تلفزيونيه جديده؟
1: هلا اكيد طبعا هيدا الشيء لو ما انا بحبه كمان ما عملته، ان انا بلشت صغيرة هيك شغلات ما حدا بيعرفها. اخذني الله يرحمه روميو لحود بمسرحية سينكوف مع ملكة جميل كومب وقتها جورجينا رزق، فنانين كبار. كنت صغيرة عمر شي 12 سنة، حطني بالمسرحية وعرفوا اهلي، وقبل الافتتاح اجت امي ضربتني واخذتني على البيت.
0: ليه ضربتك؟ ممنوع الفن؟
1: زمان فعليتهم خوات روميو لحود، رجعت كوثر لعبة الدور الله يرحمها كلنا عرفتك. شوفي قديه كنت حبه بالمدرسة اعمل شعر والكرنس بدي بين انا، عرفتي كيف كنا بالمدرسة أنا وكلوديا مارشاليان وليديا أختها وإيفانا وكوكو، كنا في هذه المدرسة، هنا أصحابي كثير بس عرفوا

0: حرام كمان اتصلوا فيه، يعني هو لي أهلي وبعدت ما عادت شفت حدا. رجعنا هلأ عم نتواصل ونشوف بعضنا وبكي وشو بدي قلك وحنين. بقى كنت دايما أنا سيطر على أنه أنا بدي أقول الشعر وعرفت كيف، كنا هيك صغار بقى عندي هالشي، بس من زمان كان شعبي ما يحبوا الفن أهلنا يخافوا.
1: صحيح. أنا بدي أقول أنه حضرتك عندك أعمال على شاشة التلفزيون بالسينما وعلى المسرح.
0: صحيح.
1: عندك تقريبا شي 15 مسلسل على التلفزيون، شاركت بدراما لبنانية ودراما سورية.
0: لبنان عندي برامج كتير كنا نعملها يومية بأيام الحرب بالثمانينات، ماني متذكرة قدي. أنا في شغلات أنا ما شفتها، يعني ألبوم الأصالة من سيرو بارشانجية هو لما جاب لي أرشيب صار يذكرني بإشي قال لهم بعتولي إياها ما بعرفها نشيتها.
1: شو أهم عمل فني قمت فيه وأهم دور وهيك ترك أثر بذكرة الناس بعده موجود؟ أنا بتذكرك بالأفورة مثلا.
0: صحيح، هيدا نمبر وان، بس في بالأفكار أكثر شيء العالم بتذكرني. مزبوط عم تحكي،
1: كان كان دورك هيك لافت ومميز. قد كان عمرك بهيدا المسلسل؟ بنت صبية حلوة شعرها طويل.
0: كان عمري 20 سنة. هلا صار عمري 65 سنة، لكن
1: العمر كله
0: 65 ب 18 أيار. أنا خلقان بنفس النهار مع جون فول دو والبطرك الخير الله يرحمه، حبوا هالنهار كتير. صار عمري 65 سنة على الأرض،
1: العمر كله هلا. وأنا بدي أقول إنه أنا بس شفتك تفاجأت، يعني ما بتعطي هيدا العمر أبدا أبدا، صبية حلوة بعدك بجمالك وبحيويتك ونشاطك وروحك الحلوة.
0: كتر خير الله، هيدا نعمة عند ربنا وهيدا من ذوقك كمان، وأنت كمان الصليب حولك ما تغيرت نبا اسم الله. عن جد عم بحكي، لكن ما بعرف بي بيدوز
1: هلا عم نتغزل ببعضنا على الهواء.
0: ايه شكرا لك على السبيل حلو انت ومدام اليسار.
1: هيدا واجب نحن نكرم كل حدا طل
0: اهتمامه والمجهود اللي عم تعملوا وعم تعملوه كلكم لتلفزيون لبنان، لأستاذ روبير هالعمل العظيم عم بيقوم فيه. عن جد
1: يعني بفتكر هيدا دور تلفزيون لبنان يكون عم بيرجع يكرم كل الوجوه يلي طبعت هالشاشة وبعدها ببال الناس وتركت بصمة حلوة. هلا
0: كتير حلو البرنامج حقيقة.
1: هلا بتحضري دراما؟ هلا شو رأيك بالدراما اللي بتشوفيها هلا على شاشة التلفزيون؟
0: ليكي بحضر لشوف اللبنانية وين صاروا، صدقيني لو ما هيك قد ما في.
1: كيف بتقيميهم؟
0: لقلك شغلة، أول شيء عم بنقهر من التتريك يلي بالبلد، عم نصير أتراك بمسلسلاتنا بحركاتنا بحكيتنا بأعمالنا. ما بعرف ليه عم بيعملوا ليه. أنا بحب الأفورة وبحب هولي من زمان لأنه كنا محافظين على تراثنا.
1: كان بيور لبناني، كان عمل بيور لبناني، عمل لبناني، أعمال لبنانية
0: يعملوا. مش مشكلة إذا تمثلوا سوري مش مشكلة إذا صار في أعمال مشتركة مع فنانين سوريين كبار، كله حلو كتير طبعا، بس عم بتروح هويتنا. أنا متضايقة كتير حتى بالتمثيل إنه صار كله عم شوف بيعملوا بقلب الأتراك. تجيب لي ما معنا اسمه كتاب كتير، في موناتايا، في كلوديا مارشاليان، مليان أحلى أحلى كتاب عنا يا عمي. ما بعرف ليه عم بيعملوا هيك عن أحلى كتاب عنا على الممثلين الجديد، بياخذوا العقل. انا كثير مبسوطه فيهم، الله يحميهم وان شاء الله يقدروا يثبتوا حالهم بهالبحر اللي حواليهم يلي مالت الصوت عم بيجيبوا كله. ما عم نعرف شيء، ما قلنا بقى هويه. هيدا الشغله عم تقهرني كثير، وزياده عم بيقهروني الفنانين اللي ما حدا عم بفكر فيهم يلي قاعدين يا حرام بس سوما، ما حدا حاسس فيهم، ما حدا عم بيجيب سيرتهم يلي هن فرحوا العالم وعطوا بهجه لهالبلد وعطوا حرام. عن جد تنقهري، يعني في دور ختيار، في دور واحد، في دور كبيرة واحدة قوية كبيرة بالعمر شوي. في بعد مثل شفت مدام تقلى شمعون بمسلسل مغرومة بشخص من عمره يلي هو كمان الفنان الأزير، كمان كان معه بالمسلسل. سوري هلا برجع بتذكر،
1: وانا ما رح اقدر ساعدك لانه ما يعني ما عم بعرف عن اي مسلسل عم تحكي.
0: ما عم شوف اشياء بقى انه مغرومين على كبر. شغله كتير حلوه، ما فيكم تعملوا قصص غرام لناس كبار بالعمر، ما هن الكبار كمان بيحبوا بعض عندهم قلب
1: طبعا،
0: دايما بدهم يروحوا على الاشياء السخيفه السطحيه. بينما لهيك في فنانين عرب عم بيعملوا اشياء عكسنا نحن، عم بينجحوا حتى الاتراك كمان عم بينجحوا بهالشغلات هيدي.
1: بس اذا عرض عليك دور هلا هلا شو اي دور انت بتحسي حالك هلا انت فيك ترجع تلعبيه؟
0: هلا ما هو ما في شيء, في اشياء كثير براسي, بس ما
1: بتحسي انه هلا بيناسبك, بيناسب شخصيتك وعمرك, ترجع بتفكري بثنائيه؟ يعني مثلا عملتي ثنائيه حلوه مع ملحم بركات.
0: ايه لكن مع كمان استاذ شلو كان من احلى البرامج, ما اخذ حقه سجين بين اصابع, اشتغلوا بطريقه رائعه من تصوير من اخراج كل شيء, ما بعرف لما اخذ حقه دعانه سجين بين اصابع كان كثير حلو بوقته, والتصوير خارجي كان رائع جدا جدا كمان, ما اخذ في كثير اشياء ما عم تاخذ كانت حقها, عرفتي كيف؟ هلا بصراحة ما في شيء براسي, بس أنا هلا حاليا عقلي كتير صعب مدام ندى, ما تفكر مش شوفة حال, لا لأنه عم شوف اللبنانية كيف عم بيعملوا فيهم لهالممثلين الكبار, يعني بحطوه هناك بحطوا لهم اسمه هناك وبحطوا اللي طالعين جديد بيهتموا
1: فيهم. للأسف
0: لا عيب, أنا ما أنا ما بطلع هيك, لو بدي آكل عراية النقيب جان أسيس حضرت له حلقة, لو بدي آكل خبزة وزيتونة أنا مستعد آخد آكل خبزة وزيتونة وما يصير فيي هيك, ما بدي أنه أنا بعزي ما فرقت معي, هلأ بتفرق معي بتكل على الله رزق لربنا, يعني هيدا الشغلة ما بتقبله لهيك مقهورة على الفنانين, وصدقيني ما بهمني أطلع وبين, ما بقى فرقاني معي, أنا صرت بغير مطرح, يعني إذا بدي أعمل شيء بدي أعمل شيء أنا فكرة لألي, إذا بدي أعمل شيء بدي أحكي عن شغلات صارت معي أنا بحياتي, شغلات عزائبية صارت معي كيف أنا شفيت من الكانسير, بدي أمشي بهالشغلات المهمة بتعطي معنا بالحياة,
1: بتوصلي مساج بدك توصلي مساج من خلال أعمالك
0: أكيد, ما بقى هيك أطلع سخيفة ويا بقى أنه ما بعرف شو مثل الأتراك, هلأ عم آخر فترة عم بشوف قالوا لي مسلسل تركي قال عاملينه عن الهيبة, هلأ الهيبة ما قدرت شفته بوقتها أنا, بس خبروني عنه قال هيدا نسخة عن الهيبة شفت, يعني إن شاء الله نكون نسخة, يعني بالشوم في هالمسلسل, هلأ الحلو فيه, الحلو فيه المسلسل أنه الممثلين كتير أبضيات يعني رائعين بالتمثيل, شيلك عن الإخراج والإنتاج وإلى آخره, بس الفكرة منا منيحة, الفكرة أنه في خاي خاي مع كذا مع كذا أخوة, يعني هو نص خاي هاف براذر لكذا حدا ومجوزين من بعضهم وكشوها المصر ما عم بيتبهوا العالم شو عم بيحضروا, عم بيرجعونا على أيام الأتراك مش مقدينا جدنا وستنا كانوا عندنا عقل تركي كنا نتضيق منه,
1: عم تحكي
0: مصطلت وصريخ وعييت وقتل ومقابر ما في غير نشوف مدافه,
1: عم تحكي مواقف كمان جريئة يا هلا,
0: أكيد أكيد ليش ما بدي أحكي, ليش من شو بدي خاف غير غير من ربي, أنا هاللبنانية ما بحياتنا كنا هيك عم بنزلونا على الحديد ما قدي خربونا بلدنا كلنا,
1: يعني عم بتحطي اصبعك على الجرح بموضوع الدراما هلا,
0: كمان بدهم يخربونا اللي هو وجهة البلد, لا ما بنقبل اكيد, ما بشتغل كيف ما كان ابدا ولا فرقاني معي, انا بعز شغلات شفت حملت حالي وفليت اخذت اولادي وما فرقت معي, هلا بدها تفرق معي ما فرقاني معي صدقيني, وبقعد ببيتي ومبسوطه كثير خير الله علاقتي اهم شيء, نحن قد ايه بدنا نعيش نضع مجد لله فلين مش بقين هون, مين احنا اهم صباح ووديع وكل هولي الله يرحمهم, يعني مين سأل عنهم
1: للأسف,
0: كلهم ماتت مثل الشعب المصري كله, برافو عليهم, ونحن شو عملوا لهم على الكبار يلي مش منهم بالعالم, والحق على دولتنا اكيد, والشعب غيش شوي اسمحوا لي كمان بزقف, ولا
1: شعب مخدر, شعب احيانا عم بيكون مخدر للأسف,
0: مخدرين كثير ولا لا ما بيصير, لا ما هن بتعرفي ليه مخدرين ندى, تعرفي ليش السبب, تعرفي ليه لبنان خربان,
1: يمكن لانه الشعب مش دائما عم ينتفض انتفاضه صحيحه,
0: انا بدي احكي عن جماعتنا بس ما بدي احكي عن غير, بدي احكي انا كمسيحيه كمورانيه معلم مش تعصب, بس بدي احكي لانه نحن عم نحب بلدنا وما نحب الله, مش سائلين عن الله, لو نحن مع ربنا ما بيصير فينا شيء, نحن منفوت على الكنيسه نتناول نطلع بنسب بعضنا اذا كنا من غير حزب, انا اذا هيدا بسبه بكون بعدني متناوله, بسب المطران والبطرك والخوري بكون بعدني متناوله, مع انه هن رجال الدين بدهم هينين, يعني يروحوا ينطفوا على الكنيسه شوي شوفوا صوفيه حجمتين بالسياسه,
1: يعني هلا رح نفتح موضوع كتير كبير, رح
0: العالم عم تروح على الكنيسه بعد, انا عم شوف اخواني وشوف شو بيعملوا, طبعا ما احنا ما منعمم حرام, في اخواني قديسين صدقيني لهلا, لهيك لبنان واقف على شيء, لهيك لبنان خربان, قلت المحبه نحن المسيح وصلنا بالمحبه, وين المحبه؟ أنا قلت إذا أنت منك من فكر السياسي اللي هو خربنا خرب بلدنا, لو العالم بتطلعوا لفوق لعند ربهم ما بيصير شيء بلبنان, كتر خير العذراء بعدها فتحة إيديها وعم تحمينا, من قلة محبتنا ومن قلة من حقدنا ومن بغضنا لبعضنا، وين بدنا نتوفق؟ للأسف بجي كل ما بجي بلاقي لبنان لورا من شو قلة المحبة ويقسنين عشو يقسنين؟ ما أنتوا بتآمنوا إذا مات كرمالنا وانصلب على الصليب ومات كرمال كل العالم وقدسين لبنان ما الشرب الرفقة، هلأ في قدسين بدين طوب وأبونا بشرق بمراد وبطرك الدويه وبطرك الحوية، وين خسنين عشو يقسنين؟ بدنا نموت كلنا، بدنا نموت يعني منجي نقعد بهالبلد روحنا مش أغلى من روح غيرنا.
1: هلا
0: رح
1: نرجع نستضيفك بحلقة تانية مش تنحكي عن الفن، تنحكي عن أفكارك وعن السياسة شوي وعن الإيمان شوي وهيك عن صورة الوضع شوي، بس الوقت دهمنا. وصحيح يعني الحكي معك هيك له طعم مختلف وأفكارك أنا كتير هيك بتأثر فيها وبتعجبني، بس أنه بدي أعتذر لأنه في بعد معنا ضيفين بدنا يكونوا ضيوفي معي بهالحلقة. أنا بدي أقولك ميرسي هلا، وأكيد رح نقعد حلنا بلقاء تاني معك.

0: الأسبوع الماضي كان اليوم العالمي لمكافحة التباغي، وكان مقرر أنه تكون معنا تنحكي عن هذا الموضوع ليلى أبو حبيب. صباح الخير ليلى.
1: بونجور ندى، كيفك؟
0: يعطيك العافية. بدنا نحكي معك اليوم عن موضوع التدخين والتسويق وهذه الأقنعة لتسويق التدخين. أول شيء خبرينا شو واقع التدخين بلبنان، وهل هالواقع يدعو إلى القلق؟ يعني في ارتفاع بنسبة المدخنين لدرجة تدعو إلى القلق؟
1: جدا جدا جدا. يعني نحن إذا بنحكي بالشرق الأوسط نحن رقم واحد للأسف. من بعد الستاتيستيك انعملت نحن رقم واحد بالشرق الأوسط بنسبة التدخين. فإذا تقريبا 50% من الشعب اللبناني بيدخن، منهم في عندك تقريبا 50-55% رجال وبال 40-45% نساء. والتبغ عم نحكي التبغ على جميع أشكاله وأنواعه، لأنه بتعرفي التبغ هو
0: الأرجيلة،
1: إنه هو تجارة. يعني من الأساس نحكي فيها صح، هو التبغ والدخان وتجارة مش أكتر من هيك.
0: صحيح.
1: هو منه شيء نحن جسمنا بحاجة لإله. يعني لما نروح نحكي بالمدارس ونفسر لنا الشباب والصبايا منقل لهم أنتوا فيكم تعيشوا من وقت اللي بتخلقوا بتكفوا حياتكم بدون ما تاخذوا هالشي. هيدي المادة منا شي إجباري نحنا ناخده، بس بنلتجي له لأسباب. يمكن فيكم تلتجوا لأشياء تانية تتسلوا فيها أو تريحوا حالكم فيها، مثل الرياضة، مثل الكوتش تحكوه، مثل سايكولوج تحكوه، بس أنه مش تلتجوا لمادة خاصة بالإدمان اللي هي النيكوتين واللي هي مخدرات. هذا شيء لازم يعرفوا أنه تجارة ومخدرات.
0: ليلى، عم نشوف هالإقبال الشباب على السيجارة الإلكترونية، يعني كتير صار إنه الشاب والصبية منشوفهم حاملينها وكأنه هيدي ما بتضر.
1: عملينا ترند، صح، عملينا
0: صارت ترند، وتسويقها كمان عم بيكون بطريقة مغرية وعم بيبينولك إنه لا، هيدي ضررها أقل.
1: صح، عطول مثل ما عم بتشوف منظمة الصحة العالمية كل سنة بتحكي بهالموضوع اللي هو قصة الفيب، اللي هي السيجارة الإلكترونية اللي بتعملها شركات التبغ على جميع أشكال وأنواع، مش بس طعمة وشكل،
0: بغيروا
1: لها بشكلها، بغيروا لها بألوانها، ستانداتها، دعاياتها. عندهم مصاري كتير شركات التبغ، وبيرتكزوا على أنه يسوقوا بطريقة كتير كبيرة وكتير واسعة بين الشباب والصبايا، وبلشوا على عمر صغير، لأنه كل ما بلشنا على عمر صغير كل ما الإدمان بيكون أبكر، وكل ما منعلق شباب وصبايا أسرع. يعني هذا الشيء كتير مهم، بأثر على دماغهم بفاز النمو تبعوله.
0: طيب وين صارت قوانين منع التدخين ليلى؟ نحن في كتير عنا تشريعات، وفي فترة شفنا جولات على المطاعم ومحاضر ضبط. وين صار تطبيق القانون اليوم خصوصا بالأماكن العامة؟
1: القانون 74 مضبوط، هو كان موجود القانون، بعده موجود، والقانون كتير منيح، بس المشكلة الوحيدة عنا بالبلد بتعرف أنه عطول في عنا مثل انه متحجج انه بده تمشي السياحة، بده يمشوا المطاعم. بس يا جماعة، اذا مشيتوا السياحة والمطاعم على حساب صحة الانسان، يعني هالوزارة مثلا السياحة او غير وزارات، انه اذا مشوا هيدا الشيء عندهم، بس ما وزارة الصحة عم تدفع، ما بالمقابل انتوا عم بتطلعوا من مال وتخسروا من مال خسارة اكبر بكتير. ادوية السرطان ما بقى عم بلحقوا يجيبون، يعني يوم تمنهم كتير غالي، الناس كتير صار في كيس السرطان، يعني عند بلشنا من عمر صغير حتى فيهم. يعني مش كل مال شيء بدنا نعطي شيء تاني. مش تراثنا هو الأرجيلة، مش مطعمنا ما بتفتح إذا ما فيها دخان. بلا، طلع القانون وتنفذ على فترة، وبعد فيه لليوم مطاعم بلا دخان، ففي جامعات بلا دخان، مستشفيات بلا دخان. يعني هو اللي عم بحكيك إياهم بوقايع موجودة، نحن عنا إياهم موجودين، ليش ما كلنا بنمشي بهالطريقة؟ المدخن أيام زمان ما كان في عنده هالتوعية، ما كان فيها هالقد دراسات عم بتفرجيه قديش في مضار منها. يمكن كان يفكرها شيء تسلية وما يعرف فيها، بس بعصرنا هلأ شباب والصبايا لازم يعرفوا نحن حدنا، عم نحكي معهم وعم نضل صوتنا طالع وين ما كان. عم نعمل جورني أنتي تبع، عم نروح على المدارس، عم نروح على الجامعات، عم نعمل مثل جروب كبير، يعني نعمل مثل جيش كبير معنا حتى يساعدنا على التوعية. ما بقى القصص مثل ما كانت قبل، لازم تكون بقى القصص فيها وعي أكثر. والأهل يعني الأهل يمكن بعد كمان ما بيعرفوا، كمان بدهم توعية. يعني أنا بناشد حتى المدارس يبعثوا ورا الأهالي ويعملوا بدهم توعية. اليوم لما صار فيه علبة اسمها نيكوتين باوتشز، يمكن الأهل مفكرينها علبة علكة، لونها نفس الشيء مثل الفيب، برانسيب الفيب، بس نحن عاملين اليوم كيس نيكوتين تستعملها الشباب والصبايا، عم يبيعون بالكاكين بالفرماشيات وين ما كان بالسوبر ماركت، بيخدون هالولاد من عمر تحت 18 سنة حتى تحت 16 أوقات ببلشوا بالإدمان عن عمر صغير وبدوزاجات عالية من النيكوتين. طب هيدا الشيء ما في توعية عليه، هيدا الشيء مفكرين يمكن عيلتي بشوفها بجيبة ابنه أو بنته ما رح يعرف فيها. بدنا توعية للأهل اللي ما بينلاموا إذا مش عم بيعرفوا، لازم نحن نفسر لهم شو عم بيصير، ونفس الوقت للشباب والصبايا عن أنواع النيكوتين اللي عم بتكون بالسوق، عن الإدمان اللي عم بفوتوا فيه وهن مش عارفينه وقديش خطورته ولوين واصلين فيه.
0: ليلى أبو حبيب، أنا بدي أشكرك وبدي حييك على الدور الكبير يلي عم بتقوموا فيه كلجنة وطنية لمكافحة التبغ، وإن شاء الله يعني بفضل جهودكم تقدروا تحققوا الرسالة يلي عم تسعوا لها ونوصل لمحل يمكن إن شاء الله بهيك أقل نسبة أضرار ومخاطر نتيجة هالتدخين، خصوصا عند شبابنا.
1: بوجود أشخاص مثلك ندى أكيد منوصل، لأن إحنا كمان صوتنا لازم يوصل، وأنتم تكونوا حدنا وأنتم عم بتكونوا حدنا، وميرسي كتير لكم
0: ونحن دايما حدكم.
1: Thank you.

0: المطلوب تشيل السيجارة من تمك يا محمد. ولا هو عم نحكي عن التدخين وعم بتدخن قبالي؟ وإلى عيد الموسيقى الأسبوع المقبل نحتفل بعيد الموسيقى. بلدية جديد البوشري السد رح تبلش احتفالاتها ب 19 حزيران عفوا. تنحكي عن عيد الموسيقى مع عضو بلدية جديد البوشري السد باسكال أصوف. صباح الخير باسكال.
1: صباح النور مدام ندى, كيفك؟
0: يعطيكم ألف عافية. خبرينا شو أو كيف رح تحتفلوا بعيد الموسيقى ببلديتكم؟
1: أول شيء بحب أتشكرك أنه عم تخلونا هيك نحتفل سوا وتضوا على هيدا المهرجان اللي رح يكون لأول مرة إذا بدك بتاريخ بلدية جديدة بوشري السد, مهرجان عيد الموسيقى.
0: وكان لافت أنه رغم هالظروف الصعبة يعني قررتوا تعملوا هيك مهرجان وهيك عيد.
1: مظبوط مدام ندى, كان عنا تحدي كتير كبير, يا أما بدنا نرضخ للأمر اللي نحنا في لبنان عايش فيه, يا أما بدنا نقول لا نحنا بدنا نقاوم بالفرح, بدنا نقاوم بالعيش والعيش المشترك. أنت بتعرفي أنه كمان حتى عنا بالمنطقة عنا كتير نافحين عايشين نحنا وياهم, عنا أكثر من 4 مدارس موجود فيها نافحين, بس هيدا ما بيعني أنه نحنا نكمل حياتنا ونعيش, لأنه لبنان بيستحق واللبنانية خاصة وأهالي الجنوب كمان بيستحقوا أنهم يعيشوا,
0: يعني يكون عندهم متنفس هيك يعيشوا أجواء الفرح أجواء الفن. خبرينا شو بيتضمن هالاحتفال, هو على مدى 3 أيام؟
1: أوكي, نحنا أكيد بالاشتراك مع شركة ستريت فاستيفال رح يكون في عنا أكثر من 80 كيوسك عارضين من جميع ال يعني قصص فنية, أكل, يدوية, ألعاب, كيدز أريا كتير كبيرة رح تكون للأولاد, وهلا أول مرة بينعمل بشارع أوغست باخوس بالبوشرية إيفنت. بالعادة نحنا عطول عنا بالبلدية نعتمد شارع نيو جديدة, بس هلأ وعدنا أهالي المنطقة أنه رح نكون بكل الشوارع اللي هي بتستحق يكون فيها مهرجانات أو احتفالات. نحن رح نبلش ب19 الشهر, أكيد عنا كتير كاركترز, عنا دانس شو رح يكون, عنا الافتتاح رح يكون مع الفنان الكبير اللي بحبوه كل العالم ناجي القصة, رح يطلع على الساعة 9. عنا نهار السبت كمان رح يكون عنا غنوة شو للولاد على الساعة 7, وعنا الفنان ابن المنطقة مروان حوية, وعنا سيبال الحج كمان رح تكون موجودة معنا أكيد, وعنا نهار الأحد كمان شو زمور للكيد, وعنا باند, عنا 2 باندز رح يكونوا, ورح نختم أكيد بالفنانة المهضومة والصوت حلو ألين لحود.
0: هذا بالنسبة
1: للبرنامج. نعم. وبحب أقول إنه كل نحنا الانتري رح تكون فور فري, ما في فيز, ما في دخولية أبدا, خلي كل العالم تكون موجودة معنا وعم تحتفل معنا ونتشارك كلنا سوا هيدي اللحظة.
0: قديه ممكن تستوعبوا حضور؟
1: صراحة متوقعين كتير, لأنه نحنا مجرد ما نزلنا الانونسمنت على السوشيال ميديا عنا صار يجينا كتير اتصالات, وككيوسكات فولنا من أول جمعة, العالم كله محمسة, ما في حدا إلا ما بيتلفن بقول برافو يعطيكم العافية لنحنا كتير محمسين نكون معكم. أكيد بدي أتشكر القوى الأمنية اللي هي رح تكون مواكبتنا على فترة 3 أيام من الساعة 5 للساعة 12, وأكيد بنحب نعتذر من العالم اللي يمكن رح نضطر نفكر كذا شارع بالمنطقة لنقدر نهون على العالم الوصول لل
0: تسكير الشوارع الموسيقى. رح يكون بس بالليل وقت الاحتفال, بالنهار بيكونوا مفتوحين هالشوارع؟
1: مزبوط رح يكون عادي مفتوحين الشوارع, بس منسكر من الساعة 5 للساعة 12 ليلا.
0: أنا بدي أقولك إن شاء الله تكون الانطلاقة كتير حلوة, إن شاء الله هيك يكون على قدر توقعاتكم, وإن شاء الله هالحدث يعني ما يكون بس السنة يتحول لتقليد سنوي تعيشوا بمنطقة جديدة.
1: نحن وعدنا حالنا أنه هيدي النسخة الأولى, وإن شاء الله كل سنة رح يكون عنا نسخة جديدة
0: إن شاء الله
1: جديدة.
0: أنا بدي أشكرك باسكال أصوف و good luck لهيدا الإيفنت.
1: شكرا لك مدام ندى، كلك ذوق. Thank you.
0: مستمعينا، لهون بينتهي لقائنا لليوم، وبيتجدد اللقاء بصبحية جديدة من صبحية ندى السبت الجاي. بدي أتمنى لكم ويك أند حلو، سوقوا على مهلكم على الطرقات، خففوا تدخين، ونلتقى بخير السبت الجاي. إلى اللقاء.
2: صبحية ندى، عصوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الأبطال جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش
9: 21
8: أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
11: فأرة فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
12: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 83 15.
13: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
14: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا، نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
15: طلعت شمسة ضلت
14: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
16: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة رويترز وجود تواصل دائم مع حزب الله وقال إن كل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته داعيا إياه إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران وأوضح سلام أن مشكلتنا مع حزب الله هي سلاحه وعليه أن يكون قوة سياسية فقط. أكد وزير الخارجية يوسف رجي في مقابلة مع لوفيغارو أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله بدعم دولي ومن دون ربطه بسقوط النظام الإيراني مشيرا إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب التوترات الداخلية واعتبر أن استعادة الدولة لسلطتها ليست حربا أهلية بل تطبيقا للدستور وانتقد النظام الإيراني متهما إياه بزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة ورأى أن حزب الله رغم تراجعه عسكريا لا يزال يحتفظ بنفوذ داخل مؤسسات الدولة كما شدد على فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية داعما الوساطة الأمريكية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل وختم بالتأكيد على أن المشكلة مع حزب الله لا مع الطائفة الشيعية. من جهة ثانية رأى الوزير رجي في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية أن الشعب الإيراني هو شعب عريق ذو حضارة عظيمة غير أنه منذ قرابة 50 عاما رهين لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم ولا يتورع عن سفك دماء شعبه من دون أدنى ندم مضيفا إن هذا النظام بذر الفوضى والرعب وزرع الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط وامتداداته حول العالم وقد كان دوما مصدر معاناة لبنان والمنطقة. كلام رجي استدعى ردا من السفارة الإيرانية في بيروت دعته إلى عدم الاشتباه في فهمه وتقييمه للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبها وأن يكون واقعيا. اعتبر النائب علي فياض أن الحديث عن الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب سيشمل لبنان يجب أن يدفع السلطة اللبنانية إلى إعادة نظر بموقفها التفاوضي الذي غرق في متاهة الابتزاز الإسرائيلي. فياض قال إن على السلطة الاستفادة من الاتفاق بأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار متضمنا منع حرية الحركة للعدو الإسرائيلي على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي سريع وغير مشروط. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجي وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن إن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم ما لم تعلمنا إياه سنوات السلم لعدم التكرار. أضاف الرئيس عون: تحل هذه الذكرى الأليمة ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح ويسود فيها القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف لكل مكونات هذا الشعب من دون استثناء. وختم رئيس الجمهورية: أجدد اليوم أمام أرواح ضحايا إهدن وكل شهداء الحرب الأهلية من كل الطوائف وما تلاها من حروب، أجدد عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارا متساوين، لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل تجمعهم المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة الحق والقانون. كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة إكس في ذكرى استشهاد النائب وليد عيدو: رحم الله وليد عيدو ونجله خالد ومرافقه، نستذكر مع بيروت وأهلها في هذه الأيام العصيبة مواقفه الواضحة ومسيرته الحافلة بالعطاء والتضحيات. على وقع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، أخلى الجيش اللبناني ثكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطي، في حين تتواصل الغارات والقصف المدفعي على 20 بلدة جنوبية كان الجيش الإسرائيلي قد وجه إنذارا إلى أهلها بالإخلاء.
6: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يوقع في أقرب وقت غدا الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع. وفي السياق، قالت مصادر متعددة مطلعة لرويترز إن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، نفى مسؤول أمريكي لرويترز صحة هذه المقترحات، مؤكدا أنه لن يفرج عن أي أموال لإيران حتى تنفذ بنود الاتفاق، وأضاف إن مضيق هرمز سيظل مفتوحا وإن إيران لن تقدم أي تمويل للجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، معتبرا أن طهران وافقت على ذلك. في وقت أفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة وحلفائها يعتزمون العمل على إعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن هذه المهمة قد تواجه تعقيدات بسبب احتمال وجود ألغام في المضيق، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا تستعدان للمساهمة في عمليات إزالتها. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاك بوكرب ودوني داغت بي مونو ب 15-8.5. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان رينكس، بتاعكم بيرا، بتاعكم بيت، لك تكون العرض بعائد.
5: تذاكر بمكتبة أطوان أو بالمسرح.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: خلف كل بطولة عظيمة حارس يصنع المعجزات. اليوم رح نحكي عن مركز بيعتبروه كتار الأكثر صعوبة بكرة القدم، حراسة المرمى. الحارس قد يكون بطل المباراة أو أكثر لاعب بيتعرض للضغط، غلطة واحدة قد تغير مصير بطولة بالكامل. بمونديال 2026 بتترقب الجماهير تألق أسماء كبيرة بعالم الحراسة، خصوصاً بعد الأداء الأسطوري لبعض الحراس بالنسخ الماضية، من التصديات الخيالية إلى ركلات الترجيح الحاسمة. بيبقى الحارس عنصر لا يمكن تعويضه. حارس المرمى الحديث لم يعد فقط يمنع الأهداف، بل أصبح يشارك ببناء اللعب وتنظيم الدفاع. ونشير إلى أنه بعض الحراس سجلوا أهداف رسمية خلال مسيرتهم الكروية.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وقيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيدك سارة سانسيت $12، 5 كيلو سكر $3.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش،
5: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يسجل تحليق إسرائيلي مسير على مستوى منخفض جدا فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار وفق ما أفاد مندوب صوت كل لبنان في البقاع. وفي الجنوب تصعيد إسرائيلي واسع تخللته سلسلة غارات جوية واستهدافات متزامنة طالت مناطق عدة في النبطي وصور وجزين، وذلك بعد ساعات من الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان 20 بلدة مطالبا بإخلائها. كما أخلى الجيش اللبناني سكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت قطاء النبطي بالتزامن مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على المنطقة. في المقابل أكد حزب الله في بيان استهداف آلية تابعة للجيش الإسرائيلي عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقة أبابيل الانقضاضية. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة خلال قداس ختام أعمال سينودس الأساقفة الموارنة إلى أن لبنان رغم جراحه ما زال يحمل رسالة كبيرة، وأكد التطلع إلى نجاح كل الجهود والمساعي التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز استقراره وإبعاد الأخطار عنه. أمام هذه التحديات يبقى واجبنا أن نثبت أنظارنا على الرب الذي منه نستمد القوة والرجاء، فنختم مسيرتنا بالصلاة والثقة.
6: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. ردت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لعام 2026. وقالت الوزارة في بيان إنها ملتزمة أصول الشفافية والأصول التي فرضتها القوانين، مشيرة إلى أنها قبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء ووفقا للأصول تأخذ رأي مجلس شورى الدولة الملزم، وهذا ما ينطبق على المرسوم ذي الصلة. وأضافت إن وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي في حال كان لديه رأي كنوع من الاستشارة، باعتبار أن سماع رأيه غير ملزم في مثل هذه الحالات، أن يتبع الأصول القانونية وأن يسلك القنوات والمراسلات الرسمية. وختمت الوزارة بالقول إن اللجوء إلى موقع فيسبوك الخاص بأحد مسؤولي التفتيش لطرح هذا الرأي جاء لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة لا تمت إلى القوانين المرعية الإجراء بصلة. على الرغم من مرور أشهر على إنجاز ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية والتوافق السياسي على الأسماء المشمولة به، لا يزال الملف عالقا في أروقة وزارة التربية بانتظار استكمال التنسيق مع وزارة المال تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدين جميع الزملاء والزميلات إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المقرر تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك يوم الاثنين 15 من الجاري عند الساعة 3 من بعد الظهر أمام السراي الحكومي. في الخبر الأخير، رحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بالتقدم الذي وصفه بالمشجع نحو التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب محادثة أجراها مع وزير الخارجية السويسري. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: من صوت كل لبناني منبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستكثف ضرباتها ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية الحيوية رداً على العمليات الإرهابية لنظام كييف. وبالتوازي يلفت إلى واقع الجبهات والتقدم الروسي المستمر موجهاً رسالة لمن يتعامون عن هذا الواقع بأن إياكم أن تحاربوا روسيا واتعظوا من تجارب أسلافكم الكارثية. وفيما يضيع كثيرون البوصلة في خضم كل ما يجري، يؤكد بوتين مجدداً أن الصراع في حقيقته هو بين موسكو والناتو الحلف الذي بدأ هذه الحرب، ويشدد على استحالة هزيمة روسيا. وهذه ثابتة تنطلق منها موسكو في مد يد قوية لمن يريد العيش بسلام، فيما تتكشف تفاصيل مهمة حول سحب واشنطن يدها من موضوع الأمن الأوروبي عبر خفض كبير للقوات الأمريكية في أوروبا. فما هو السياق الذي تتصرف ضمنه الولايات المتحدة هنا؟ وكيف يفترض أن تقرأ رسائل بوتين في الغرب؟
1: الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مهما مع العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة. يؤكد بوتين ضرورة تحقيق أهداف العملية، ويشيد بتقدم القوات التي تحرر مساحات جديدة يوميا، متوعدا بتوسيع الضربات على المنشآت العسكرية الأوكرانية ردا على استهداف المدنيين.
2: نظام كييف يواصل استهداف منشآتنا المدنية، ويجب أن نرد عليه بشكل سليم، ونحن نفعل ذلك. سنوسع ضرباتنا على البنية التحتية الحيوية للعدو بطريقة تجعل نظام كييف عاجزا عن مهاجمة منشآتنا المدنية.
1: يشدد بوتين على أن هزيمة روسيا أمر مستحيل،

0: نصب أعيننا ليس فقط لليوم بل وللمستقبل أيضا. دول الناتو تحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بنا، لقد حاولوا لكنهم الآن يدركون استحالة ذلك.
1: يؤكد الرئيس الروسي العمل على إنتاج أحدث منظومات التسليح التي تحتاجها القوات المسلحة، بما في ذلك المسيرات الثقيلة المدارة عبر الأقمار الصناعية وتلك المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
0: يجري حاليا العمل على إنتاج طائرات مسيرة ثقيلة روسية يمكن التحكم فيها عبر الأقمار الصناعية، وقد طورنا أول أقمار مخصصة لهذه الأغراض في عام 2023. كما نعمل على إنتاج مسيرات انتحارية تشغل بالذكاء الصناعي. ندرك جيدا الخطر الذي تمثله المسيرات، ومن أبرز مهامنا تطوير أنظمة الدفاع الجوي المضاد لها. وفي هذا الصدد طورنا منظومة للأقمار الصناعية الروسية في المدار المنخفض لا تقل كفاءة عن ستارلينك، وقد تتفوق عليها في بعض الجوانب، ونحن مستمرون في هذا المنحة.
1: من جانبه يشير وزير الدفاع الروسي إلى استمرار تطوير القدرات الصناعية العسكرية لتحقيق تفوق ميداني، موضحا أن القوات الروسية ستتسلم هذا العام أكثر من 20,000 مسيرة ثقيلة. لا يمكن هزيمة روسيا، عبارة يلخص بها بوتين رؤيته للمواجهة مع الغرب وحلف الناتو. يؤكد استعداد روسيا لحوار يراعي مصالحها ويتوعد برد قاس على أي هجمات تستهدف المدنيين. محمد قصاب، آرتي، موسكو.
2: للنقاش نستضيف من موسكو الباحث والكاتب السياسي دكتور آصف ملحم، نستضيف من برلين الإعلامية والمحلل السياسي أكثم سليمان، ومن واشنطن نستضيف أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. أرحب بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور آصف من موسكو. روسيا ستجعل نظام كييف عاجزا عن تنفيذ العمليات الإرهابية ضد أراضيها، هذا الأمر أكده الرئيس فلاديمير بوتين اليوم. السؤال، كيف ستفعل ذلك؟
3: نعم، تحية لك أستاذ علي وليضيف الكرام وللسادة المشاهدين. يعني نحن تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا وقلنا بأن الدول الغربية حاولت وضع معادلة، يعني هذه المعادلة مغلوطة، وهي المسيرات في مواجهة السلاح النووي الروسي. والآن نلاحظ يعني أن كييف تحاول بكل الطرق والوسائل استخدام هذه المسيرات بكثافة جديدة، وتزداد بالمناسبة كثافة هذه المسيرات وتحديدا في الخطوط الخلفية للجبهة. يعني على سبيل المثال قامت بقصف جسر غونشار وقصف جسر أرميانسك الذي يصل شبه جزيرة القرم ببر مقاطعة زابوروجيا ومقاطعة خرسون، وهذان الجسران يعني في الواقع هما من الخطوط الهامة لتزويد شبه جزيرة القرم بالمؤن من جهة، وتزويد القوات الروسية العاملة في تلك المنطقة أيضا بالأسلحة والذخائر وغيرها، وتعكف على ذلك دائما. يعني ونظام كييف يطور حقيقة يعني ما يسمى FPV درون، وبالتعاون مع الدول الغربية وفي قمة الناتو، ليس قمة الناتو الأخيرة، تم الاتفاق، توقع الكثير من الاتفاقيات مع بريطانيا، مع ألمانيا، مع الدنمارك حول تطوير هذه المسيرات. لذلك كيف ستفعل روسيا؟ طبعا النظام كييف يقوم بتطوير هذه المسيرات فقط لسبب واحد، وهو بسبب النقص الحاد في الجنود عنده، وبالتالي روسيا ما عليها سوى أن تبحث عن أماكن صناعة هذه المسيرات، أماكن تجميعها، أماكن تسييرها. وعندما يؤكد الرئيس بوتين اليوم بأنه سيقومون بعمليات قصف شديدة لكييف أو لأوكرانيا بالأحرى، فأعتقد أن التركيز سيكون بشكل أساسي على طرق الوصل اللوجستية وأماكن صناعة المسيرات بهذه الطريقة. لا يوجد طريقة أخرى في الحقيقة، لا يوجد، يعني نحن نعلم جيدا، سوى سلاح يعني سحري يقلب المعركة، سوى السلاح النووي، ولا أعتقد أن روسيا مستعدة لاستخدام السلاح النووي في هذه الفترة. لذلك إذا بقيت المعادلة على هذا الشكل، فأعتقد وكما تحدث الرئيس بوتين، يعني التطوير مسيرات بالذكاء الاصطناعي، روسيا عندها مسيرات تعمل بالألياف البصرية، لا تكشف بأشعة الرادار نهائيا، عندها مسيرات على الخطوط الأمامية للجبهة، يعني تعجز القوات الأوكرانية عن التقدم بأي طريقة على الإطلاق. وكل الكلام الكلام الذي قيل من الفترة السابقة على أن القوات الروسية تقدمها بطيء أو ما شابه ذلك. الآن قسطنطينيفكا محاصرة، عندنا شمال مدينة باكروفسك يعني هذه المنطقة البلدة رودينسكي وغريشنا أيضا محاصرة، والقوات الروسية تعمل كالمعتاد، ولكن يبدو أن كل جيش له تكتيكه وله استراتيجيته المرسومة.

0: ويتحرك عبر هذه الاستراتيجية. لذلك القضية تقديري محلولة يعني تقنيا ومحلولة سياسيا أيضا.
1: أستاذ أكثم، وجه الرئيس الروسي رسائل إلى الغرب تحديدا لمن لا يزال في الغرب يملك أوهاما بمسألة أنه هزيمة روسيا ممكنة، أكد أن هذا الأمر غير ممكن واستدل على ذلك أولا بالواقع على الجبهات الآن في دونباس، وأيضا استدل على ذلك بالتجارب التاريخية، تحدث عن هتلر كانت معه كل أوروبا، نابليون كانت معه كل أوروبا، وانتهت هذه المغامرات من جانب هتلر ونابليون بشكل مرير وكارثي بالنسبة لأوروبا. سؤال هنا، هل من يتعظ، هل من آذان صاغية في أوروبا؟
2: هذا سؤال صعب. مساء الخير. الرسالة الروسية واضحة، التفكير بالتاريخ والتفكير بأمر أساسي أن روسيا تاريخيا هي من كان يتعرض لهجمات من جهة الغرب، ذكرت نابليون، ذكرت هتلر، وهناك غير هؤلاء. المشكلة الآن في أن جيل الساسة في أوروبا اليوم ليس من ذاك الجيل الذي عاش الحرب العالمية أو عاش أهله بشكل مباشر الحرب العالمية، وإنما جيل بعيد للأسف عن هذه التجربة التاريخية المهمة والتي يستسقي منها الرئيس الروسي النتيجة التاريخية، أن روسيا غير قابلة للهزيمة لأسباب عديدة أثبتتها هذه الأحداث التاريخية. مع ذلك توجيه هذه الرسالة، دعنا نقول، ليس كتحليل تاريخي لوضع روسيا وعدم قابليتها للهزيمة، وإنما كقرار سياسي روسي بأننا لن نقبل بالهزيمة. هذه الرسالة تصل بالتأكيد، ويسمعها أصحاب الشأن، كيف سيتفاعلون هذا أمر آخر.
1: هل يستطيعون القول أيضا في أوروبا أنهم أيضا لا يقبلون بالهزيمة؟
2: يعني تعرف، أنا أجلس في برلين، عاصمة دولة هزمت في حربين عالميتين، يعني هذا الأمر سيتناقض مع التاريخ. الأمر الثاني، أي هزيمة؟ يعني هل هناك من يهاجم أوروبا كي تهزم أو تنتصر أو غير ذلك؟ الواقع لا يتحدث عن مثل هذا. الواقع يقول إن هناك أزمة في أوكرانيا، وإن أوروبا هي من دخلت، ومعها واشنطن ومعها حلف الأطلسي، هم من دخلوا على الخط. لم يهاجم أحد أوروبا كي نقول إنها لن تهزم، وبالتالي فالهزيمة عندما تدخل على خطوط صراعات أخرى بغير وجه حق وبغير قدرة كافية، هي بالتأكيد مبرمجة بالنسبة للجانب الأوروبي. ليس سرا أن الجميع يتحدث اليوم عن خروج أوروبا من دوائر القرار الدولي، عن أن واشنطن وموسكو وبكين عندما يتفقون لا أحد يلتفت إلى الأوروبيين، أن الاقتصاد الأوروبي يتراجع. إذن هي أثمان تدفع، لكن ليس في هزيمة لأن أحد هاجمهم، وإنما في هزيمة لأنهم دخلوا على خط أزمة بطريقة لم تكن بناءة على الإطلاق.
1: دكتور نبيل، وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رسالة إلى الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا الذي يصادف 12 من شهر حزيران يونيو، تطرق فيها إلى الأزمة الأوكرانية، إلى حل هذه الأزمة، أكد على التزام الولايات المتحدة بالعمل على حل هذه الأزمة سلميا. كيف يترجم هذا الموقف برأيك؟
3: شكرا على الدعوة الكريمة، تعال حضرتك وللسادة المشاهدين والضيفان العزيزان الدكاترة ملحم وسليمان. كيف يترجم هذا؟ أن تكون هناك نية مخلصة وصادقة من قبل إدارة ترامب بإنهاء الحرب. يعني إحنا على وشك ناو الآن إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، والرئيس ترامب سوف يعلن هذا في ساعات قليلة قادمة، بل بالعكس في أثناء حديثه بالأمس قال هذه عطلة هذا الأسبوع قد تشهد نهاية للحرب الروسية الحرب الأمريكية الإيرانية. لو فعل ترامب هذا وقال الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا سوف تنتهي في فترة أسبوع، لاستجاب الطرفان وخصوصا روسيا، لأن أولا روسيا منتصرة، ثانيا أوكرانيا مهزومة، ثالثا يعني العالم كله يرغب في إنهاء هذا الصراع. فلو
1: إنهاء
3: في
1: الحرب مع
3: ممكن
1: إيران،
3: أن تنتهي الحرب في
1: إنهاء الحرب مع إيران، هل يعيد الزخم
3: نعم
1: إلى الجهود الأمريكية في محاولة حل الأزمة الأوكرانية برأيك؟
3: نعم، بس القضية يا أستاذ علي هي النتيجة. الإيرانيون يعني حاولوا تعطيل الاتفاق لفترة طويلة. أمريكا أيضا كان هناك صكور كثيرون يريدون إحلال نظام آية الله بأنظمة أخرى، ولا ننسى عامل إسرائيل التي لن تكون سعيدة بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هناك إرادة حققت هدف، لكن في حال روسيا وأوكرانيا الأوروبيين يعاندون الإرادة الأمريكية. أخفقوا قمة ألاسكا ما بين بوتين وما بين ترامب، كمان هناك العديد من الكارهين لروسيا في واشنطن، يعني مثلا كل مراكز الأبحاث البروكينجز، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كلهم يقولون أن روسيا الآن جبهتها الأمامية أصبحت جبهتها الخلفية. ما هذا الهراء؟ روسيا تتقدم حتى لو بعدة أمطار، لكن أوكرانيا دائما في موقع دفاعي ولن تستطيع استعادة الأرض التي فقدتها، فلأن هي أصلا أراضي روسية في المقام الأول. فهناك عوامل كثيرة تمنع هذه الإرادة السياسية من التحقيق. حضرت منذ يومين مؤتمر هام في واشنطن كان عن الدول التي تجاور بحر قزوين، وكان هناك إصرار بأن تقف الحرب فورا ما بين أرمينيا وأذربيجان. لماذا لا توجد هذه الإرادة السياسية فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ لو وجدت تلك الإرادة لانتهت الحرب فورا.
1: مسألة سرعة التقدم الروسي على الجبهات حكي عنها كثيرا، ودائما يغفل الكثيرون والكثير من المراقبين أن هذه المعركة ليست بين روسيا وأوكرانيا. أوكرانيا هي الأداة بيد حلف الناتو، هذه المعركة هي بين الجيش الروسي وحلف الناتو مجتمعا. لهذا قد يفهم البعض أن وتيرة التقدم بطيئة، ولكنه تقدم ثابت بالمناسبة منذ أكثر من عامين حتى الآن روسيا تتقدم على الجبهات. أعود الآن إلى الأستاذ ملحم. هناك أنباء تكشفها الصحافة الغربية الأمريكية عن أن الولايات المتحدة وتتحدث بالأرقام ستسحب قوات من أوروبا. كيف تنظر موسكو إلى هذه الأنباء في حال تحققت؟
0: نعم، في الواقع يعني أنا يعني أشك كثيرا في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب الثقة بأي خطوة على الإطلاق. يعني الآن هي هل هذه القوات الموجودة الآن في أوروبا يعني عددها ليس كبيرا بالمناسبة، هل هي قادرة على خوض حرب مع روسيا؟ هل ستدخل في المستقبل، يعني لو فرضنا أن هناك حرب قد تندلع في المستقبل بين أوروبا وبين روسيا، فهل يمكن حشد هذه القوات من جديد؟ أنا وفق تقديري تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية يعني إرسال العديد من القوات وخلال ساعات معدودة إلى أي منطقة من العالم. لذلك سحب هذه القوات لا أهمية له على الأقل في المدى القريب. يعني هناك هذه الجبهة الجديدة، جبهة إيران، هي أيضا موجهة ضد روسيا، وهناك من يقول بالمناسبة ننتظر أن تنتهي الحرب في إيران حتى تطلق يد زيلينسكي بقصف منشآت الطاقة الروسية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها والعديد وكازاخستان على سبيل المثال وبعض الدول الأوروبية قالت يعني حاولت أن تكبح جماح كييف من قصف منشآت الطاقة الروسية حتى لا يتم يعني التغير كبير في أسعار النفط في العالم. لذلك أنا وفق تقديري هذا الأمر لا يجب أن نتوقف عنده كثيرا. يعني الدول الأوروبية تعتمد في تسليحها كله على الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعني والموقف الأمريكي في هذا السياق لا يجب أن ننخدع فيه نهائيا. إذا افترضنا هذه الفرضية بأن الحرب في إيران هي جزء من المواجهة مع هذا الحلف الجديد الذي تشكله روسيا والصين، نفهم جيدا بأنه لا فرق بين هاتين القائمتين أساسا. يعني كل المحللين الاستراتيجيين يؤكدون على أن السياسة الخارجية الأمريكية ثلاث قوائم، قائمة موجودة يعني في أوروبا وقائمة أخرى في الشرق الأوسط وقائمة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وبالتالي هي تحرك هذه الألاعيب كلها. يعني هذا الأمر إذا سحبت هذه القوات ما الذي سيتغير في الميدان الأوكراني؟ لن يتغير شيء، الأسلحة ستبقى تتدفق إلى أوكرانيا، والمستفيدون من الحرب في أوكرانيا هم أنفسهم. ترامب العاجز عن فعل أي شيء، لا يجب ترامب يعني يصرح الكثير من التصريحات، وهو وعد يعني في قمة ألاسكا وكلنا نتذكر هذه القمة والعالم كله راقبها واعتقدنا أن بعد هذه القمة قد تنتهي الحرب، ولكن تبين في النهاية أنه غير قادر على فعل شيء نهائيا. لذلك أنا وفق تقديري حتى لو سحبت هذه القوات لا أهمية لذلك، لأن يعني قد يترك الأوروبيون يعني الموضوع هنا موضوع التمويل. خلافات في داخل حلف الناتو بين الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي هو على إمكانية تمويل الأسلحة. يعني هو يضغط عليهم فقط في هذا الاتجاه لكي يدفعوا مبالغ أكبر في حلف الناتو وليس أكثر من ذلك. أما التحالف فسيبقى نفسه وأنا متأكد من ذلك، بل وأكثر من يحاول يدفع أوروبا إلى اشتباك مباشر مع روسيا هي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعود وأكرر هذه العبارة، ليست دولة يعني هرمية السلطة، ليست دولة وطنية بمفهوم التقدير الكلمة كالصين كروسيا كالسعودية كالعراق كسوريا مثلا، وإنما هي دولة، هي تجمع شركات تجمع مؤسسات، لذلك هي مستعدة لكي تخوض جميع أنواع المغامرات. لأنه أساسا لو تبين معنا في المستقبل على سبيل المثال بأن هذه المغامرة يعني كانت يعني غير قانونية وغير شرعية وكانت مخالفة لكل القوانين الدولية، على من سنحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ سنحاكم ترامب؟ لا، سيحاكمه أساسا. وبالتالي الموضوع على هذه الشاكلة. والآن السيدة تولسي جابرد بالمناسبة، يعني أنا أذكر هذا الشيء بشكل سريع، اعترفت وبشكل صريح وكشفت عن أوراق سرية على وجود مخابر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أوكرانيا، وهذا الأمر كانت تتحدث عنه روسيا دائما. لذلك لا يجب علينا أن نخدع الموقف الأمريكي نهائيا.
1: ربما البعض يقيم بشكل مختلف هذه الأنباء أو خلفية هذه الأنباء أو دلالاتها، ولكن بالحديث عن واقعية هذه الخطوة واحتمال أن تسحب الولايات المتحدة قوات من أوروبا، أستاذ أكثر، ما مدى واقعية هذه الأنباء برأيك؟
2: أعتقد هناك واقعية كبيرة. بالفعل تم سحب أو تحريك، دعنا نقول، بعض القوات داخل أوروبا حتى، مثلا من ألمانيا إلى بولندا في فترة من الفترات. الآن الحديث عن سحب طائرات أو غير ذلك، لكن المشكلة عندما نحاول قراءة أكثر مما هو موجود في هذا الإجراء، قد تكون هناك أسباب عسكرية، أسباب اقتصادية، أسباب مماحكات سياسية، لكننا لسنا بصدد الطلاق بين واشنطن والعواصم الأوروبية من الناحية الأمنية. ربما هي وسيلة ضغط أو تجاوب مع نوع الحروب الحديثة. نتحدث كنا قبل قليل عن المسيرات، ما فائدة F-16 وغيرها أمام أجواء صارت تسيطر عليها المسيرات؟ إذن هناك إعادة تفكير وهناك إعادة نظر، أكيد هناك مراجعات صحيح، هناك برود بين ضفتي الأطلس، كل هذا صحيح، لكن أن يصل الأمر إلى مرحلة الطلاق النهائي أمنيا، أعتقد هذا سيكون فيه شيء من المبالغة. هناك نقطة أخرى يجب الإشارة إليها أيضا، وجود خلاف بين الإدارة الحالية والأوروبيين، وربما تحاول تلقينهم بعض الدروس من خلال هذه الإجراءات، لكن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وتلك الموازية لها في الدول الأوروبية هما في حالة تحالف أكيد، رغم دعنا نقول انعدام الجدوى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو وغير ذلك. الكل كان يسأل ماذا سيحصل مع هذا الناتو، ألن يشيخ هو أيضا؟ سيشيخ بالتأكيد وربما يختفي، لكن تبقى حلقة المصالح متصلة، وتبقى رؤيتهم للعالم، رؤيتهم الفوقية لهذا العالم التي لا يمكنهم تحقيقها أو العيش من خلالها وفرض السيطرة الاقتصادية إلا من خلال هذه القوة العسكرية. لا تصدق أن الأمر يتعلق بقوة ثقافية أو علمية أو غير ذلك، هي أسلحة الجنود وأكثر من 1000 قاعدة حول العالم هي ما تضمن لهم الرخاء الذي هم فيه أو استغلال الشعوب الأخرى، وهذا أمر لن يتلاعبوا به بسهولة. وإن وقعت خلافات وحصلت تباعدات أو انسحابات أو غير ذلك، لكن في نهاية المطاف مجموعة اللصوص تلتقي دائما في المغارة.
1: دكتور نبيل، ما رأيك، ما هي خلفيات هذه الخطوة وما هو تقييمك لحجمها أو تأثيرها الحقيقي؟
3: لو انسحبت أمريكا من أوروبا سوف تنسحب القوات الأمريكية المرابطة في ألمانيا، وبالتالي سوف تتولى ألمانيا شؤون دفاعها بطريقة استقلالية، وهذا قد يدفع العديد من دول أوروبا وبالذات شرق أوروبا التي شهدت اعتداءات نازية في الثلاثينيات والأربعينيات على الخوف، وحيبعثوا رسائل لواشنطن تعبر عن هذه المخاوف. أنا أتحدث عن بولندا، عن جمهورية التشيك، عن رومانيا، عن بعض بلاد البلقان، فهتكون في نوع من الخلل الجيوستراتيجي والجيوبوليتيكي في أوروبا. وأنا لا أعتقد شخصيا أن الرئيس ترامب سيهتم بهذا، هو يهتم بالخليج، يهتم بشرق آسيا وبالذات الصين، يهتم بأمريكا اللاتينية وخصوصا الهجرة غير الشرعية مع المكسيك وكده. فلا أعتقد أن أي خلل في المنظومة الأوروبية الأمنية سوف يعني يلاقى بأي اعتبار أو اهتمام من البيت الأبيض. وحتى لو خرج ترامب من الحكم بعد 2028 العملية هتكون بطيئة جدا، فسوف نشهد فعلا يعني منظومة أمنية جديدة في أوروبا. أوروبا لن تستطيع تطوير سلاح نووي، أوروبا قد تزيد من ميزانيات الدفاع وهذا قد يقلل من برامج الضمان والائتمان الاجتماعي. أوروبا أو الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليس لديه أي هيئة أمنية، فبالتالي حلف ناتو فعلا قد يكون في حالة تخبط لفترة طويلة حتى تستقر الأمور. كما شاهدنا في الخليج بريطانيا لا تريد أن تلعب دور جريت باورز أو القوى العظمى أو القوى الكبرى التي طالما أن لعبته لندن في عقود الاستعمار والإمبريالية، فأيضا لن تكون هناك إسعافات بريطانية لخلل في المنظومة الأمنية الأوروبية. فناتو سوف يكون يعني زي البيت المنقسم، أب لديه أولاد يختلفون دائما لكن التسمية واسم العائلة موجود. وفي حاجة مهمة جدا، لو الرئيس ترامب فعلا جاد في سحب قوات أمريكية من ألمانيا ومن أوروبا معناه أنه لا يوجد خطر روسي أو خطر سوفيتي زي ما كان في السابق، فروسيا ليس لديها أي نية عدوانية تجاه أوروبا كما صور الأمر في بداية حرب أوكرانيا. روسيا سوف تحتل إستونيا، روسيا سوف تهاجم الرادارات في بولندا، روسيا سوف تحرك قواتها تجاه رومانيا، لم يحدث هذا. فما يقول ترامب في الحقيقة يعزز التوجه الاستراتيجي لروسيا بأن روسيا ليست خطر على أوروبا.
1: دكتور عاصف، لماذا تبدي حذرا أو ربما تشاؤما في الحديث عن مستقبل الأزمة الأوكرانية واحتمالات الحل؟ تشاؤم بخصوص الحل وليس بنتائج الأزمة. روسيا تؤكد دائما أن النتائج محسومة وإن ولو بعد حين.
0: سيدي، يعني إذا أردنا أن نفهم، يعني الدكتور أكثر تحدث عن موضوع الدولة العميقة وعلاقتهم مع بعضهم بعض. هؤلاء هم مجموعة من اللصوص فعلا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. هم لا يهمهم لا الشعب الأوكراني ولا الشعب الروسي ولا شعوبهم نفسها، يعني هم يسرقون شعوبهم قبل أن يسرقون الشعب الأوكراني، وبالتالي المحافظة على بؤر التوتر في العالم هي جزء من الاستراتيجية الخارجية. هم مستفيدون من هذه الحرب، هم مجموعة من الطفيليات التي تتعايش على دماء الناس. هذا كل ما في الموضوع، وللأسف الشديد يملكون القدرة، يعني هؤلاء هذه العصابة العالمية إن صح التسمية تملك القدرة، عندهم وسائل إعلام، عندهم يعني صناعات، عندهم مؤسسات قادرة على العمل، وهذا كل ما في الموضوع. كل العقلاء في العالم يعني هذه يفهمها أي عاقل، يعني إنهاء أي حرب يعني في النهاية الحرب الروسية الأوكرانية الآن ستنتهي بالمفاوضات، يجب أن يجلس الفريقان مع بعضهما البعض ويتفاوضان ليصلين إلى حل. يعني حتى لو قامت روسيا يعني بضم أوكرانيا بالكامل، بالنهاية هناك من سيجلس على طاولة المفاوضات ويتفاوض مع روسيا. لذلك لماذا الاستمرار في دعم أوكرانيا إذا كانت نتيجة المعركة محسومة مسبقا؟ لماذا يصرون على ذلك؟ لأنهم مستفيدون منها، هذا كل ما في الموضوع. يعني الحرب هي جزء من منظومة الفساد التي تقوم بها الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية. يعني السلاح الذي كان، هذا الأمر هذا ليس حديثي أنا، هذا حديث أحد الضباط الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عمل في أفغانستان، قال بالحرف الواحد الكثير من الأسلحة التي كانت تكتب على الورق أنها جاءت إلى أوكرانيا كانت تهرب إلى عصابات تهريب المخدرات في المكسيك. والسيدة رئيس المكسيك شيمباون قالت بالحرف الواحد إذا كنتم تريدون القضاء على عصابات تهريب المخدرات فعليكم إيقاف تهريب الأسلحة إلى هذه العصابات أولا. لذلك الموضوع على هذه الشكل، هناك منظومة مجرمة فاسدة تتحكم بهذا العالم، والأسف يعني دول العالم متشتتة كما نرى، تحاول الآن روسيا والصين شتت هذه الدول لمواجهة هذه العصابة.
1: شكرا جزيلا دكتور آصف ملحم من موسكو، الباحث والكاتب السياسي، أشكر أيضا ضيفنا من برلين الإعلامي والمحلل السياسي أكثم سليمان، ونشكر ضيفنا من واشنطن أستاذ العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. شكرا لكم جميعا على المشاركة معنا في هذا الحوار، وشكر كالعادة موصول لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: بعد يومين من الانطلاقة الصورة بدأت تتوضح شوي شوي. اليوم منوصل لأول سبت بالمونديال، واليوم اللي عادة بتبلش فيه الجماهير تحس فعلا إنه البطولة صارت بكل بيت وبكل شارع. المدرجات عم تمتلي أكتر، الحماس عم يكبر، والمنتخبات الكبيرة عم تتحضر لأول ظهور لإلها. شو ناطرنا اليوم؟ اليوم رح نشوف أول مباريات لعدد من المنتخبات اللي إجت على البطولة وعينا على الأدوار المتقدمة. قطر ضد سويسرا الساعة 10 ليلاً، والبرازيل بتواجه المغرب الساعة 1 بعد نص ليل. كل منتخب بيعرف أنه أول مباراة بتحدد كتير من شكل مشواره بهالبطولة. الفوز بيعطي راحة، أما التعثر المبكر فبيخلق ضغط من أول أسبوع.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدل على زيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
6: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الوحش
4: وحش
3: وحش
4: وحش
3: وحش
5: تح معي على البيت.
4: لشو؟
5: للحب.
4: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
3: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
7: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
8: ما قلكم شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
8: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف.
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: مهلينك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 13 حزيران 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كريستال شقير بوجبرايل، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: أهلا بكم في عناوين النشرة. المنطقة والعالم في غرفة الانتظار، لحظات مفصلية في مسار التفاهم الإيراني الأمريكي. الجنوب تحت الضغط، إنذارات إسرائيلية واسعة وتصعيد ميداني متسارع، والجيش اللبناني يعيد التموضع خارج سكنة كفر تبنيت. الرئيس عون: لبنان أمام استحقاق مصري بين دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهن بمنطق الميليشيات. سلام يطالب الحزب بدعم المفاوضات، وهجوم لازع من فياض على السلطة تحولت إلى دمية عاجزة. السفارة الإيرانية لرجي: كن واقعياً. وفي النشرة رسمياً: مراسم تشييع خامنئي بين الرابع والتاسع من تموز.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في مرحلة عض الأصابع الأخيرة قبل اتضاح مآلات التفاوض وبلوغ ساعة التفاهم الإيراني الأمريكي، لبنان أمام اختبارين: اختبار التحولات الإقليمية التي قد تفتح أبواب التسويات أو تعيد إشعال الساحات، واختبار القدرة الداخلية على التقاط اللحظة. وإذا كانت نتائج الاختبار الأول لا تزال رهناً بمسار المفاوضات والتجاذبات الإقليمية، فالاختبار الثاني بات مطروحاً بإلحاح على الداخل الذي لم يعد يملك ترف إضاعة الفرص. وانطلاقاً من هذا الواقع، رفع رئيس الجمهورية سقف الموقف السياسي، واضعاً البلاد أمام معادلة واضحة لا تحتمل الالتباس: إما دولة تحتكر قرار السلم والحرب والسلاح، وإما استمرار الارتهان لمنطق السلاح خارج الشرعية، بالتوازي مع دعوة رئيس الحكومة لحزب الله إلى دعم مسار المفاوضات، ليأتي الهجوم اللاذع من حزب الله على السلطة كاملة التي وصفها بالدمية العاجزة. المشهد السياسي المشتعل لا ينفصل عن واقع ميداني يزداد اشتعالاً، وكأننا في سباق مع الوقت لتحسين شروط قبل لحظة الحسم السياسي. والآن إلى التفاصيل.
1: رغم بعض الرسائل المتناقضة بين واشنطن وطهران، يبدو أن مسار التفاوض بين الجانبين يقترب من أكثر مراحله حساسية، مع تزايد الحديث عن تفاهمات شبه مكتملة تشير إلى اقتراب نهاية الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني قال: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، ومن المرجح إنجازه خلال الساعات 24 المقبلة.
0: ونقلت وكالة رويترز عن مصدر غربي مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يوقع في أقرب وقت يوم غد الأحد من قبل نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، مع ترجيح جنيف كمكان للتوقيع.
1: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي أن الصفقة مع إيران رائعة وأن الوقت حان لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يتوقع إبرام اتفاق مع إيران خلال أيام. وأضاف المسؤول إن نتنياهو أدرك خلال الاتصال أنه لا يستطيع منع ترامب من إبرام اتفاق مع إيران، وأن منشور ترامب الذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق مع إيران فاجأه. وأوضح أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه يثق به لضمان معالجة الهواجس المشتركة بشأن الملف النووي الإيراني، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجد نفسه خارج كواليس التفاوض ولجأ إلى التواصل مع حلفاء في واشنطن لجمع المعلومات.
0: وكالة مهر نشرت تفاصيل جديدة عن مسودة مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندًا، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. وجاء في البند الأول: وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وعلى وقع العد العكسي للتفاهم الإيراني الأمريكي المرتقب. يعيش لبنان حالة ترقب مشوبة بالحذر، ترتفع فيها وتيرة الغارات والتصعيد الميداني في أكثر من اتجاه. بقاعا سجل تحليق إسرائيلي مسير على مستوى منخفض جدا فوق مدينة بعلبك وقرى الجوار، وفق ما أفاد مندوب صوت كل لبنان.
1: في الجنوب، تصعيد إسرائيلي واسع تخللته سلسلة غارات جوية واستهدافات متزامنة طالت مناطق عدة في النبطي وصور وجزين، وذلك بعد ساعات من الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان 20 بلدة مطالبا بإخلائها. كما أخلى الجيش اللبناني ثكنة المعبر في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطي بالتزامن مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية على المنطقة. التفاصيل مع حسين معنا.
2: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على مختلف المناطق الجنوبية في ظل الإنذارات العديدة التي شملت حتى الساعة 25 قرية وبلدة، وفي ظل التصعيد الكبير والعدوان الواسع الذي يستهدف القرى والبلدات بالقصف المدفعي المركز والغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم جبانة بلدة معركة، ما أدى إلى استشهاد شخص، كما استهدف الطيران المسير مثلث كفرحونة وأسفر العدوان عن استشهاد مختار بلدة الريحان علي بديع الحسين. كذلك استهدفت مسيرة سيارة بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في كفرحونة، وأفيد عن نقل إصابة إلى المستشفى. واستهدف أيضا الطيران المسير محيط منزل في بلدة الريحان، ما أدى إلى استشهاد شخص كان يقوم بري مزرعة بالقرب من منزله. كذلك استهدف الطيران المسير دراجة نارية عند طلعة النجدة الشعبية في محيط كفر رمان دون إصابة الهدف، ثم لاحقت الدراجة حتى دوار كفر رمان واستهدفتها، وتم نقل إصابتين إلى المستشفى. وفي القصيبي أفيد عن استشهاد شخص جراء غارة على البلدة. أيضا استهدف الطيران المسير مفرق كفر وازفتة، وأفيد عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح. أما الطيران الحربي فقد استهدف اليوم بلدات رشك ناني والبازوري، حيث أصيب عدد من الأشخاص وأطراف الريحان وسجد والجبل الرفيع والنبطي الفوقة والسلطاني وخربة سلم وقلواي وبريكة. وفي كفر رمان أسفرت الغارة فجر اليوم عن استشهاد شخصين، فيما لا يزال البحث جار عن المفقودين. وأيضا في بلدة الشعيتية أفيد عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء غارة استهدفت منزلا فجر اليوم. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز ولا يزال مستمرا وبشكل عنيف، ويستهدف مجدل زون والمنصوري ووادي حسن وزبقين وفرون وخربة سلم ومجدل سلم. وفي شمال النهر يستهدف القصف المدفعي تلة علي الطاهر والنبطي الفوقة والنبطي تحت، وصولا إلى محيط المستشفى الحكومي وجبشيت وشوكين. إلى ذلك تحدثت مصادر ميدانية عن سحب الجيش اللبناني آلياته الثقيلة من مركزه في كفر تبنيت، فيما أبقى على عدد من عناصره جراء ما شهدته المنطقة أمس من تطورات ميدانية. وفي الميدان البري، وبعدما وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى داخل كفر تبنيت ليلا، لم تتمكن حتى الساعة من الوصول إلى تلة علي الطاهر نتيجة تصدي حزب الله، ولا يزال الوضع على حاله، فيما تتعرض تلة علي الطاهر منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي عنيف. أما على محور مجدل زون في القطاع الغربي، فقد تمكن حزب الله من إرغام قوات الاحتلال على التراجع والانسحاب باتجاه بلدة طير حرفة. كذلك لا تزال بلدة مجدل زون ووادي حسن تتعرضان لقصف مدفعي عنيف وبالقذائف الفسفورية. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف آلية عسكرية عند مجرى النهر في أطراف زوتر الشرقية، وآلية نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلقات أبابيل الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى جانب الميدان المشتعل دبلوماسياً، دخل الوضع اللبناني في مرحلة جديدة مع تقدم الجهود الآيلة إلى توقيع التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وتتكثف الاتصالات والتحضيرات عشية جولة التفاوض الجديدة في 22 من حزيران، حيث سيعقد اجتماع مشترك في الخارجية الأمريكية يضم دبلوماسيين والعسكريين، على أن يعقد في 23 من حزيران اجتماع للعسكريين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، فيما سيكون اجتماع 24 من حزيران مخصصا للدبلوماسيين.
1: تقاطعت المعلومات عند نجاح المفد السعودي يزيد بن فرحان الذي أنهى زيارته بيروت في التقريب بين الرئاسات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بموقف لبناني موحد. وقد وصفت لقاءات بن فرحان بالإيجابية، وأنها نجحت في إعادة وصل من قطع بين بعبدة وعين التيني، كما كشف عن لقاء عقد قبل أيام بين النائب علي حسن خليل والعميد أندري رحال، تمهيداً لعقد لقاء مرتقب خلال أيام يجمع الرؤساء الثلاثة عون وبري وسلام.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وفي الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجي وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن، قال إن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم ما لم تعلمنا إياه سنوات السلم لعدم التكرار. الرئيس عون أضاف: إما أن يجمع أبناء لبنان على دولة سيدة تحتكر السلاح تسد القانون وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف لكل مكونات هذا الشعب دون استثناء، وختم رئيس الجمهورية: أجدد اليوم أمام أرواح ضحايا إهدن وكل شهداء الحرب الأهلية من كل طوائف وما تلاها من حروب، أجدد عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارا متساوين لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة الحق والقانون.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة رويترز وجود تواصل دائم مع حزب الله، وقال إن كل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته، داعيا إياه إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وأوضح سلام أن مشكلتنا مع حزب الله هي سلاحه، وعليه أن يكون قوة سياسية فقط.
0: موقف حزب الله جاء على لسان النائب علي فياض الذي اعتبر أن على السلطة الاستفادة من الاتفاق بأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار، متضمنا منع حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، على يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي سريع وغير مشروط. فياض أضاف: على السلطة أن تمتلك جرأة الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود وتتحرك في مسار مجهول الأفق، معتبرا أنها عندما خاصمت الإيرانيين وطردت السفير وتخلت عن المقاومة واعتبرت أفعالها خارجة عن القانون لم تجني شيئا سوى تحولها إلى دمية عاجزة لا حول ولا قوة لها وفق تعبيره.
1: أعرب النائب أمين شري عن تفاؤله بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنه شدد على أن المطلوب اليوم إعلان واضح لبنود التفاهم وموافقة إيرانية رسمية على هذا الاتفاق، بانتظار كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا الاتفاق، آملا في الوصول إلى خاتمة سعيدة تنعكس على الوضع في لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، جدد شري التأكيد على أن أحدا لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن المسار التفاوضي ليس سوى جملة تنازلات.
3: الإيراني ضلوا بصر أنه جزء من هذه التسوية اللي بتنعمل مع الأمريكان على أن يحقق الثوابت الخمسة هو بإدارة لبنانية كلها سوا.
0: يعني اليوم إذا ما التزم الإسرائيلي شو رح يصير الخيارات المطروحة؟
3: إذا ما التزم بوقف إطلاق النار معناتها أنه هذا العدوان ما زال مستمر، شو بعمل أنا؟ بدله رقبته مشان يذبحني؟
0: اليوم في جولة المفاوضات ب 22 جولة جديدة تعولون عليها
3: بعلم الأحياء في استنساخ صار صح تذكري؟ أنه والله هيك مثلا النعجة دولي 22 حزيران سيكون استنساخ على 2 3 و4 حزيران وما قبله وما قبله وما قبله، إلا إذا قالوا بس حتى يجملوا القصة كلياتها سوا بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي يجي يقولوا جبنا المن والسلوى بخلال 22 حزيران، بكون هو اللي جاب المن والسلوى هو الاتفاق بالنسبة للمنطقة كلياتها سوا. ليس هناك تواصل مباشر مع فخامة الرئيس
0: عبر الوسطاء،
3: بس لكن هناك آليات معتمدة ما بينه وما بين فخامة الرئيس من أجل تبادل الرسائل في التزام نحن ورئيس بيرلي بالموقف اللي نحن موافق عليه مع بعضنا البعض.
0: رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أكد تمسك الحركة بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشددا على دعم الحوار الداخلي ورفض أي خطوات من شأنها زيادة الانقسام الداخلي، مؤكدا أن حركة أمل لن تنسحب من الحكومة إنما تطمح إلى موقف لبناني موحد بشأن المفاوضات الجارية في واشنطن.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي في مقابلة مع لوفيغارو أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله بدعم دولي ومن دون ربطه بسقوط النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب التوترات الداخلية، واعتبر أن استعادة الدولة لسلطتها ليست حربا أهلية بل تطبيقا للدستور، وانتقد النظام الإيراني متهما إياه بزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة، ورأى أن حزب الله رغم تراجعه عسكريا لا يزال يحتفظ بنفوذ داخل مؤسسات الدولة، كما شدد على فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، داعما الوساطة الأمريكية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وختم بالتأكيد أن المشكلة مع حزب الله لا مع الطائفة الشيعية. من جهة ثانية، رأى الوزير رجي في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية أن الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة 50 عاما رهين لنظام شمولي مطلق يستمد شريعته من الحق الإلهي المزعوم ولا يتورع عن سفك دماء شعبه من دون

0: إلى نجاح كل الجهود والمساعي التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز استقراره وأبعاد الأخطار عنه أمام هذه التحديات، يبقى واجبنا أن نثبت أنظارنا على الرب الذي منه نستمد القوة والرجاء، فنختم مسيرتنا بالصلاة والثقة.
1: لبنان يعيش ضغوطا كبيرة ومتواصلة، الحروب العبثية والاعتداءات والانتهاكات تتكرر، والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال تسكر كاهل المواطنين. وسط هذا المشهد كله لا نفقد الرجاء، فهناك ضيقات كبيرة في الوطن، لكننا نحمل الثقة ونبقى أقوياء بالرجاء في المسيح غالب الخوف واليأس. تبقى إمكانية النهوض قائمة، ولهذا نواصل الصلاة والعمل ونتطلع إلى نجاح كل الشهود والمساعي التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز استقراره وإبعاد الأخطار عنه.
2: ودعا الأباء بعد سينودوس أساقفة الكنيسة المارونية الذي التأم في بكركي إلى الالتفاف الوطني حول الدولة في إدارة الملفات الحساسة مع تأييدها في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل للبنانيين كافة.
3: يدعو الأباء جميع اللبنانيين إلى الالتفاف الوطني حول الدولة وما تقتضيه الشراكة الوطنية بين مكوناته وضرورة مساندتها مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية حصرا، ويدعونه إلى تأييد الدولة في سعيها الدؤوب وفي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تقودها برعاية أمريكية ودعم عربي ودولي من أجل بلورة حلول تحفظ حقوق لبنان وتصون سيادته الكاملة غير المنقوصة على أرضه وتحقيق السلام الدائم والشامل.
0: ردت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة المتوسطة لعام 2026، وقالت الوزارة في بيان إنها ملتزمة أصول الشفافية والأصول التي فرضتها القوانين، مشيرة إلى أنها قبل رفع أي مرسوم إلى مجلس الوزراء ووفقا للأصول تأخذ رأي مجلس شورى الدولة الملزم، وهذا ما ينطبق على المرسوم ذي الصلة. وأضافت إن وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي في حال كان لديه رأي كنوع من الاستشارة، باعتبار أن سماع رأيه غير ملزم في مثل هذه الحالات، أن يتبع الأصول القانونية وأن يسلك القنوات والمراسلات الرسمية. وختمت الوزارة بالقول إن اللجوء إلى موقع فيسبوك الخاص بأحد مسؤولي التفتيش لطرح هذا الرأي جاء لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة لا تمت إلى القوانين المرعية الإجراء بصلة.
2: تربويا أيضا، وعلى الرغم من مرور أشهر على إنجاز ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، لا يزال الملف عالقا في أروقة وزارة التربية بانتظار استكمال التنسيق والترتيبات لإحالته إلى مجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدين الزملاء والزميلات إلى المشاركة الكثيفة، فالاعتصام المقرر تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل عند 3 من بعد الظهر أمام السرايا الحكومية.
0: حددت لجنة أحياء ذكرى اغتيال قائد الثورة الإسلامية في إيران الراحل السيد علي خامنئي برنامج مراسم التشييع والدفن التي ستقام في خلال الفترة الممتدة بين 4 و 9 من تموز المقبل في طهران وقم ومشهد.
2: أكدت هيئة الأركان الأوكرانية استهداف الجيش الأوكراني منشأة للبنى التحتية النفطية الروسية في منطقة فولغوغراد.
0: أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء هبوطها في قاعدة جورات الجوية. وفي بيان لاحق أعلنت القوات الجوية الهندية مقتل 5 عسكريين في الحادث، فيما نجا شخص واحد هو مساعد الطيار.
2: تتواصل منافسات كأس العالم في كرة القدم 2026 في أجواء حماسية، ويلتقي اليوم المنتخب الأمريكي بنظيره الباراغواي، فينما يواجه المنتخب القطري منتخب سويسرا، قبل أن تتصدر مواجهة المغرب والبرازيل اهتمامات الجماهير باعتبارها الأبرز في المباريات اليوم.
0: وإلى صفحة الأحوال الجوية،

0: يكون الجو غدا الأحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، فتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.
1: في الختام هذا تذكير بالعناوين. المنطقة والعالم في غرفة الانتظار، لحظات مفصلية في مسار تفاهم الإيراني الأمريكي. الجنوب تحت الضغط، إنذارات إسرائيلية واسعة وتصعيد ميداني متسارع. والجيش اللبناني يعيد التموضع خارج سكنة كفر تبنيت. الرئيس عون: لبنان أمام استحقاق مصري، بين دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهن بمنطق الميليشيات. سلام يطالب الحزب بدعم المفاوضات، هجوم لازع من فياض على السلطة تحولت إلى دمية عاجزة. السفارة الإيرانية ترد على رجي: كن واقعيا. رسميا مراسم تشييع خامنئي بين الرابع والتاسع من تموز.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. اتذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي، بل هو فخ. حمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكوم بي فيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أطمن حموي، جاب بوكرب ودوني داغت بي مونو ب 15-8:30. احضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كتير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت. رح يكون العرض بعقد.
3: تذاكر بمكتبة أطوان أو بالمسرح.
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
5: صوت كل لبنان.
6: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوى لبناني، رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

لقبيات حارسة الشوح ومنارة عكار. نحن اليوم بعكار بس مش بأي مكان، نحن بالقبيات، الضيعة اللي بتنام على بساط أخضر ما بيخلص وبتفيق على زقزقة عصافير ما بتسكت. القبيات عاصمة الجمال العكاري وموطن شجر الشوح النادر. هون الجبل بيحضنك والناس بيفتحوا لك قلوبهم قبل بيوتهم. استعدوا لنفس طويل ولهوا نظيف. أهم شي بالقبيات غاباتها، غابة المرغان لوحة ربانية فيها أنواع شجر مش موجودة بكل الشرق الأوسط. من الطبيعة منروح للثقافة، لمتحف الطيور والفراشات بدير مردومت اللي بيضم آلاف الأنواع النادرة، وهيدا دليل على غنى بيئة المنطقة. القبيات كمان مشهورة بكنايسها العتيقة وأديرتها اللي متربعة على تلالة، مثل مردومة اللي يعتبر مركز روحي واجتماعي لأهل الضيعة والمنطقة. أهل القبيات مثقفين وبيحبوا أرضهم. التقينا بالشاب جورج دليل بيئي بيخبرنا كيف تحولت القبيات لمحبي الهايكينج والمشي بالطبيعة، وبيحكي لنا عن مهرجانات القبيات اللي بتضوي ليل عكار. القبياتي كريم بالفطرة وبيعتبر الضيف بركة دخلت على بيته، والحديث معن بياخدك لزمن البساطة والصدق. لما بتقعد بالقبيات الصبح بيبدأ بمنقوشي على التنور مع زعتر بري وجبني بلدية. انفادي بتخبرنا عن العسل الجبلي، ريحته من زهر الشوح والكينة، وعن أكلة المجدرة باللوبية العكرية الأصيلة. الأكل بالقبيات طعمه غير شكل. منودع خضار القبيات ونحن حاملين بصدورنا هوا بيكفينا لسنة. شكراً للقبيات ولأهلها.

هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هوى لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خالي من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,449,000 ليرة، بنزين خالي من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,467,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,081,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,287,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: ب 15 يناير فريق عكابة رح يكون بتيات مونو عم نعمل عرض تندعم جمعية المجال. رح تجوا رح تضحكوا بذاك الوقت رح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنطوني حماوي، جاك بوكرب وتوني داغت بمونو ب 15 8 ونص. تحضروا هالعرض للرجال، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
1: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه
1: ما ليلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: موجز الثالثة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أعلنت قيادة الجيش أن مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكرياً في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجد النبطي دون إصابته، ثم استهدفته مجدداً على طريق في الرمان النبطي ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة عقب الاعتداء أخلى الجيش مواقعه في محيط المدينة. وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية أيضاً تعرضت بلدة دير ميماس لقصف مدفعي بثلاث قذائف حيث سقطت اثنتان منهم في حديقة منزل مأهول بالسكان ما أدى إلى أضرار جسيمة تمثلت بتحطم زجاج المنزل وعدد من السيارات من دون تسجيل أي إصابات كما سقطت قذيفة ثالثة في الحارة نفسها فيما سجل أيضا سقوط قذائف مدفعية عند مجرى نهر الليطاني أسفل الطريق كما استهدفت غارات بلدات الكفور قضاء النبطية وسيناي وحبوش وأنصار. توازياً أفاد الجيش الإسرائيلي عن سقوط هدف جوي مشبوه في جنوب لبنان بعد إنذار بتسلل جسم مجهول نحو منطقة مرجليوت شمالي إسرائيل دون وقوع إصابة. وفي السياق أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعاً لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لمجد الزون قضاء صور.
6: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نتابع تقديم موجز الثالثة والربع من صوت كل لبنان. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى النص النهائي لاتفاق السلام، ووافقتا على إطار عمل للاتفاق من المرجح إتمامه في خلال 24 ساعة المقبلة. شريف أعلن عن إجراء محادثات تقنية الأسبوع المقبل عقب التوقيع الإلكتروني على الاتفاق، مشيرا إلى ثقته بأن هذا الاتفاق سيؤسس لسلام يدوم. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في إدارة ترامب أنه يصعب تحديد قيمة الأموال الممكن لإيران الحصول عليها، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على ما تقدمه، وأن الاتفاق واسع النطاق مع إيران سيشمل لبنان وإسرائيل، لكن تل أبيب ستحتفظ بحق الرد إذا تعرضت للتهديد. في الخبر الأخير، تعرضت ناقلة قبالة سواحل سلطنة عمان لمقذوف مجهول بحسب ما أفادت هيئة بحرية بريطانية، مؤكدة أن الطاقم بخير. موجز الثالثة والربع قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
4: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
9: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
10: طلعت شمسة طللت
9: الأحد 21 حزيران 8:30 مساءً. للحجز ticketingboxoffice.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. بلاك ليبل لتر 125 $30 وهي جبنة شافر لكسكي $4.75 وهي جبنة فوندال $2.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ب15 حزيران فريق عكابة الحكوم بي تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لك تجوا لك تضحكوا بذات وقت لك تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كرمال نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغر بمونو ب15 8:30. تحضروا هالعرض الارتجالي، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت، رح يكون العرض بعقد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة ضلت
5: الأحد 21 حزيران 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية، غارات استهدفت تول صديقين، برج قلواي، مجد الزون وكفر تبنيت ومحيط بلدتي الكنيسي ورمادية، إضافة إلى سلسلة غارات بين دوار كفر رمان ومدينة النبطية، واستهدف بقصف مدفعي تلة علي الطاهر. أيضا شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع حاجز الجيش اللبناني المخلى في كفر تبنيت. توازيا نفذت القوات الإسرائيلية المتوغلة في بلدة كفر تبنيت تفجيرا كبيرا عند مدخلها الشرقي لناحية مرجعيون. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في خلال الساعة 24 الماضية. في أخبارنا الإقليمية والدولية، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة من دون مناقشة الملف النووي. توازيا نفت الخارجية الإيرانية أن يكون التوقيع على مذكرة التفاهم غدا، مشيرة إلى إمكانية أن يتم في الأيام المقبلة. أفاد موقع بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أعادت على الأرجح تشكيل أجزاء واسعة من ترسناتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضافت أسلحة روسية جديدة إلى مخزونها، مما يمنحها القدرة على الرد بقوة شبه كاملة إذا استؤنفت الأعمال العدائية. ونقل بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن إيران لا تزال قادرة على إنتاج طائرات مسيرة جديدة من طراز شاهد إذا توفرت المواد الأساسية اللازمة. في المقابل ترى رئيسة قسم الشؤون الدفاعية في بلومبرغ إيكونوميكس بيكا واصر أن الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في شل القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية أو إضعاف برنامج الصواريخ الإيراني بشكل كبير. في خبرنا الأخير، أعلن الجيش السويدي عن اعتراض مقاتلات سويدية طائرتين روسيتين فوق البلطيق. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في راديو رما، أي نشرة 5:15 عبر صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
1: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني، على مسرح مونو.
4: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
5: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بس يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
7: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما هلينك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء ننطلق بها عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. في خضم حرب تعيد رسم التوازنات في المنطقة واستحقاقات تضع البلاد أمام تحديات مصيرية، نستضيف صحفياً وكاتباً سياسياً واكب التحولات اللبنانية على مدى عقود وكان شاهداً على محطات مفصلية في الحياة السياسية اللبنانية من خلال متابعته الدقيقة للأحداث وعلاقاته الواسعة مع مختلف القوى والشخصيات السياسية. هو ابن الجبل، ابن بلدة بيصور التي حمل منها روح الانفتاح والتنوع والتمسك بالثوابت الوطنية، فشكلت جزءاً أساسياً من شخصيته ومسيرته المهنية. يسرنا أن نرحب بالصحافي والكاتب السياسي وجدي العريضي.
2: شكراً على هالمقدمة الرائعة وتحياتي إليك وللمشاهدين ومتابعين الكرام.
1: سعيدة بوجودك.
2: وأنا سعيد كون معكم وجدي. يعني أنا سعيد جداً.
1: يعني للمرة الأولى أنت ضيفي.
2: ولن تكون الأخيرة.
1: ولن تكون طبعاً الأخيرة. لذلك قبل هيك ما نناقش الملفات الشائكة والمعقدة بدي أروح معك شوي تحت ضوء المسار وأسألك كم سؤال. جاهز؟
2: ريلي.
1: القسم الأول تحت ضوء المسار، يعني عندما يذكر اسم وجدي العريضة يستحضر ابن الجبل، الانتماء تجلى بمواقفك وبحياتك طبعا العملية، بس سؤالي إلك، هل كان ذلك سيف ذو حدين؟
2: أكيد أنا يعني أفتخر بانتمائي لبيصور وللجبل، وبالتالي على المستوى الوطني العام، لأنه في وطن، نحن تحت مظلة لبنان كلنا، يعني
1: طبعاً.
2: أي شخص انتمائه لأي حزب لأي تنظيم لأي قوة بالنهاية نحن مظلتنا لبنان وليس أي محور أو أي إيديولوجيا. أنا أفتخر أنه مواطن لبناني بالنهاية، أكيد ببلش من بيته من عائلته من أسرته من مجتمعه من محيطه، بس بالنهاية بيظللنا نحن وطن هو اسمه لبنان. هذا أكيد. وأكيد أنا بالنهاية مثل أنه عشنا بالحرب الأهلية، عشنا كل الحروب والأزمات، انه في ناس كانوا بينتموا لهذا الحزب ولا ذاك بحكم، يعني ما بدي اسمي التقسيم، بحكم الجغرافيا اللي كانت سائده انا ذاك. انا يعني انا اذا بدك الحقيقه بخجل اقول او تسميه شرقيه وغربيه.
1: نعم.
2: او هذه المنطقه، لكن كان في واقع عشنا انه كنا نحن كلنا، وانا بفتخر كنت بالحزب التقدم الاشتراكي وبفتخر بزعامه رئيس الحزب الاستاذ وليد جنبلاط، وبفتخر بشهاده المعلم كمال جنبلاط، وبفتخر بكل القيادات السياسية والحزبية في الجبل اللي كانت تربطني فيهم علاقات صداقة ولا زالت.
1: عم بتقول أستاذ وجدي، يعني كانت
2: انت لا كانت وبعدها يعني بعدها لكون صادق معك أنا.
1: نعم.
2: قلت لهم إياها.
1: ما الذي حصل؟
2: أنا قلت سألني مرة سؤال يعني الزميل الأستاذ مارسيل غانم.
1: نعم.
2: بصار الوقت اللي عم بتشوفه للأستاذ وليد والأستاذ تيمور، قلت له ما كان في تواصل هالفترة هاي.
1: نعم.
2: ما شفتهم، لأنه لكون صادق أنا في شغلة بحكي بالأمور مثل ما هي، أنا ما بلبس قفازات وما بلبس بفوف وبدور زوايا. يعني في ناس أنا بعتبرهم هودي، ما بدي أقول رعاع، أنه بقول لك أنك أنت كان ذو الحزب أنه طلعت على الحزب. أول شيء أنا أعطيت الحزب الاشتراكي كما لم يعطيها أحد دون أي مقابل. من العيب أنه تكوني بمؤسسة في ناس فيتوا لمنح، في ناس فيتوا مش كلهم، في ناس فيتوا
1: بهدف خير،
2: لموقع سياسي. نعم. لمنصب سياسي، لمكاسب مادية. أنا لا أبدا. أنا 40 سنة صوتهم، كنت ما كان حدا صوتهم قدي أنا، وين ما روح يسألوني، حتى كنت مسافر مرة لبرا بتعيط لي سيدي لبنانية على المطار بتقلي أنا بتابعك على التلفزيون أنت مع وليد جنبلاط، قلت لها إيه عيب، قلت لي لا بس أنه بتحكي عنه، قلت لها إيه بس أنه اليوم كل واحد له موقعه له دوره له حضوره. أنا كنت لا أنه اليوم ما عندي أي انتماء حزبي.
1: لماذا؟ ما الذي حصل؟
2: بعدين في شغلي أنا. نعم. في شغلي عملوها كتار بالحزب الاشتراكي وغير حزب اشتراكي. أنا ما بشيل البروري من كتف مفصلك التاني. كنت بالحزب الاشتراكي. تركت ما مني اليوم أنه بحكم الواحد تتغير الظروف. بتكوني بعز شبابك بعز عطائك. نعم. تتغير الأمور. أنا اليوم منفتح على كل القوى السياسية والحزبية. لكن لا أنه أنا من معيب الواحد يقول أنه أخجل أنه كنت بهذا الموقع.
1: عندك ده. عتب؟
2: نعم عندي عتب طبعا. عندي عتب على البعض يلي ما بيطلعوا لك على مواقع التواصل الاجتماعي ما بيفهموا تاريخك ما بيفهموا هداش ضحى وشو تعرض شو صار معه. انا اتصل رئيس حزب بالممانعه باحد يعني الوسائل الاعلاميه كنت بنتمي الى انه قال له انه هلكنا بهالمعنى بهالمزدوجين وجد العريضي هو هجمنا ودفاعا عن وليد جملات ما حفظ الالقاب. انا هودي لا ما بالعكس بفتخر فيهم. دائما الإنسان الصادق ما بيخاف ما بيخجل من انتمائه من المعيب من المعيب. في ناس تركوا أحزاب لأنه جيهم عروضات على حزب تاني إنه بنعملك نائب بنعملك مسؤول بنعملك. أنا لا ما عندي إياها هاي. أنا فليت من حزب بس ما نقلت البرودي. في ناس بعضهم بالحزب اتحالفوا ببلديات بالنيابة بمواقع لأنه مصلحتهم تقتضي. أنا لا صدقاتي مع الكل بس ما بشيل البرودي من محل بحطه محل تاني. تركت البرودي محل.
1: عم تعطيني توصيف بس بعد ما قلت لي السبب.
2: ما بقصد. تركت. تركت إنه لا إنه أنا ما تركت مش تركت. يعني أنا يعني بعد فترة 96-97 بطلت أتعاطى حزبيا إنه ما كان عندي يعني موقع حزبي ما عندي موقع حزبي.
1: ما كان في سبب.
2: ما كان عندي. بس أنا إنه صار في هيك بإشكالية معينة. مثلا إنه سألوني عن زيارة. رئيس الحزب الاشتراكي لسوريا وقتها.
1: نعم.
2: هاي اللي كانت مثلا بيقولوا الشرارة التي قسم الظهر البعير. قلت لهم أنا ما عندي إنه هايدي بتمنى تصير العلاقات ندية بين رئيسين للجمهورية رئيسين للحكومة وكذا. إنه هايدي إياها. في ناس بتعرفي إنه من خلال ولائهم حتى العظم ما بيقروا ما بيتابعوا دغري فتحوا علي. ولكن لا الأمور انتهت عند هذا الحد. حتى امبارح أنا بيسألني أحد الزملاء بمقابلة شو رأيك بموقف رئيس الحزب الاشتراكي من موضوع المفاوضات. قلت له أنا معه مع التسويات يلي فعلا يلي دائما بيقول رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملات إنه التسويات مش عيب. قلت له أنا مع موقفه ما نوصل لتطبيع لأنه في عنا نحن مبادرة عربية ما فينا نطلع من دول الخليج وتحديدا السعودية وقطر وسيرهم وما فينا نفوت بالتطبيع. نحن مع التسوية أو مع اتفاق الهدنة تطويره نحو تسوية. سألوني عن موضوع النازحين قلت لهم أنا معه أنه نعمل منازل خشبية تكون بمشاعات بمحلات ما تشكل فرز جيوغرافي سياسي طائفي مذهبي. يعني دائما أنا مع أنه الموقف الإيجابي بضوي عليه. بس في ناس تعرفي على مواقع التواصل يعني هاي مواقع التواصل يعني. صارت الكاكين بقى واحد يعني بيطلع لك بسيارة بيطلع لك بأوتوبيس بيصير يصور وكذا يعني. نعم. هودي علي على الحزب الاشتراكي وهودي علي على المجتمع البعض منهم. وفي ناس بيحترم رأيه لما الواحد ينتقدك بإيجابية وبيعرف تاريخك أنا معه. بس لما يفوت بعبارات خارجة عن المألوف هودي صاروا علي على مجتمعهم وعلى حزبهم وعلى كل شيء.
1: بتشعر يعني ببعض الأحيان أنه بركة الانتماء السياسي بقيد من حرية الصحافة؟
2: لا أنا بصراحة 40 سنة ما حكيت البدية وما زعلت أنا وحدا كنت دافع عنهم. بس إنه لما يكون عندك هامش إلك أنت واسع لا بتكوني مرتاحة فيه بس أنا لن أسمح نفسي أن أسيء لمسيرتي ولن أسمح لنفسي أن أسيء لبيئتي ولتاريخي السياسي والحزبي وخصوصا للحزب التقدمي الاشتراكي وتحديدا للشهداء وللجرحى. وأنا بعتبر الشهداء كل الأحزاب في لبنان يعني كل حزب يعني لازم احترم كل الشهداء على أي حزب على أي صحافي إنه ما يسيء لأي شهيد بالكل. بس اليوم أنا مزعوج إنه اليوم إنه في حزب إنه عم يقاتل دفاعا عن إيران. لا أنا لما تقلي لي يا أخي الكتاب دافعت عن لبنان بقول لك بيحترمون. بتقيل القوات دافعوا عن لبنان بيحترمون. الأحرار دافعوا عن لبنان هذا بالمقلب الآخر. حركة أمل دافعوا عن لبنان بيحترمون. انه الاحزاب الثانية القومي الشيوعي كانوا بصلب المقاومة قبل وجود حزب الله ومنعوهم يقاوموا لانه حافظ الاسد ترى بيكون فيه مقاومة اسلامية بناء على ايران، صارت مقاومة اسلامية دفاعا عن ايران. قال محمد باقر قليباف ان حزب الله يدافع عن ايران، لا انا بدي حدا يدافع عن لبنان مش عن ايران، ولا يدافع عن سوريا، انه طلع حزب الله على سوريا ليدافع عن بشار الاسد، انه شو اجاني من بشار الاسد يلي قتل لي قيادات فكريه وسياسيه واعلاميه، وحافظ الاسد قتل لي اعلاميين بكفي، قتل المفتي وقتل كمال جنبلاط وقتل صبحي صالح وقتل سليم اللوزي وقتل رياض طه، ما حفظ الالقاب اللي عم بسميهم. يعني انا هودي اكيد ضدهم، انا لحافظ ولا بشار الاسد ولهالمجموعات هيدي الممانعه، ولحزب الله يلي عم يدفع لي ساعه عن بشار ساعه عن ايران ساعة عن الحوثيين. لا أنا انتمائي لبناني، أنا ما بقول بيت حزب الله من اللبنانية، لكن إيديولوجيته وعقيدته هي عقيدة إيرانية.
1: تستغرب كيف في ناس بعد لهلأ ما تعلمت من التاريخ حضرتك، يعني ذكرت عن تاريخنا الحافل.
2: أكيد
1: يعني
2: أكيد أكيد في ناس ما تعظوا من كل الحروب والأزمات اللي صارت.
1: لماذا؟
2: يعني في في في في جهل هون. شوفي لك شوفي في شيء انه انا بقول لبنان، بيقولوا لي لبنان يا خيي كذب لبنان وتاريخه. وصلت لقناعة بتعرفي شو هو لبنان؟ ما في شيء اسمه لبنان. في شيء لبنان عملوه الاخوان الرحباني، في شيء لبنان اسمه صباح، في شيء لبنان اسمه مخائيل النعيمي، في شيء اسمه لبنان جبران خليل جبران. هو لبنان. بعطيكي مثلا، امبارح تعين وزير خارجيه بالاكوادور، امبارح عندنا شاب ببيسور اسمه استاذ ريبال جميل ملاعب، ابن الفنان العالمي مش بس المحلي الدكتور جميل ملاعب، اعطى بيته احد العباقره بالنمسا يلي عامل زوبرا يلي عمل عنا افلام، اعطى بيته لشهر. هيدي تقليد، كل عظيم كل رائع كل مبدع بيعطوه بيته شهر، لانه هذا فنان عالمي بيعزف على الكمان. يعني شوف لحد وين عنا نحن المبدعين من هون. ما في شيء اسمه لبنان، في شيء اسمه الرحابني، في شيء اسمه صباح، في شيء اسمه مخاين نعيمي، جبران، الريحاني، هذه النوعيات هذه اللي خلقوا لبنان. في شيء اسمه الاستاذ غسان تويني هذا الكبير يلي قالوا دعوا امبارح كان ذكرى وفاته، يعني تحيه له هذا العظيم له الكبير يلي قال ارفعوا يركم على لبنان، يلي قال دعوا شعبي يعيش.
1: نعم.
2: يعني هذه النوعيات هي هول عملوا لبنان. هو لبنان، هذا لبنان، ونحن لبنان التعددية، لبنان الثقافي، لبنان لا ينتمي هذا المحور ذاك، لبنان الفن الابداع السياحه الثقافي، لبنان الفكر، هذا هو لبنان.
1: أستاذ وجدي، واكبت أزمات حروب تحديداً الآن، شو أكتر شيء بيقلقك؟
2: شوفي واكبت كل الحروب وتابعتها، في شيء كأعلمي في شيء كمتابع، بس أكتر شيء كأعلمي أنا تفاجأت أنه أصعب حرب اللي عم نعيشها الحرب. أول شيء ما كان في إذاعات، بعض الإذاعات معدودة، كان في تلفزيون لبنان، بعدين بلشوا يتطوروا يتوالوا يعني المحطات الإعلامية الإذاعية التلفزيونية، ما شفت ولا مرة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الكم من التفلت الأخلاقي للأسف الشديد والسباب والشتائم، ما شفت مرة أنه واحد بيتعرض لرئيس جمهورية بوسيلة إعلامية مكتوبة بيطلع بيقول رئيس الجمهورية عنده اضمحلال فكري وزير وبيهجمه. يا حبيبي هذا رئيس الجمهورية اللي عندك اليوم عماد جوزيف عون، هذا رئيس جمهورية كل لبنان، هذا رئيس جمهورية وطني، هذا رئيس جمهورية سمى الأشياء بأسمائها، بدك تحترمه شئت أم أبيت، والدستور بيأكد لك بأي دولة بالعالم تتعرض لمقام رئاسي بيحطوه بالسجن. بس نحن بعد عنا هامش للحرية والديمقراطية. بس أنا يا الإعلامي يلي من مع الديمقراطية ومع الحرية، أنه أنا مع اليوم أنه يلي بيتعرض لرئيس جمهورية لرئيس حكومي لأي مقام رئيسي بهذا التفلت الغير أخلاقي، لا يجب أن يسجن، يجب أن يحاسب، هذا رئيس جمهورية. يعني من المعيب، من المعيب هذا الكلام اللي عم نسمعه اليوم
1: حتى للقامات الدينية أيضا. أكيد. يعني اللي شفناها
2: أنا مثلا أنه ضد سباب للمشايخ، حتى عنا يعني ضمن الطائفة الدرزية انه اليوم في تعرض للمشايخ، لا انا اليوم في مقام اسمه مشيقة العقل طائفة محي الدين دروز، في مشايخ انا من المعيب انه اتعرض له، انا بحياتي ما سمعت انا

0: يعني
1: نعم.
0: ما فينا نجي اليوم نحن انه محكمة المطبوعات من هون اليوم الزملاء اللي عنا يكفوا وفوا بالدفاع عنه وبلشت بعند النقيب المحررين الأستاذ جورج قصيفي.
1: طبعا بدي أعرف معك كمان أستاذ وجدي، يعني عم نذكر أكيد يعني ما تعرض له فخامة رئيس الجمهورية، كان عنده مواقف حاسمة عالية السقف، طبعا كمان رئيس الحكومة، بس أنا بدي أعرف هالأمر يعني هالمواقف كيف تترجم عمليا؟
0: أنا يكفي أنه رئيس جمهورية اليوم عم بيسمي الأشياء بأسمك، قال له خلصنا كفى يا الشيخ نعيم، رئيس الحكومة القاضي نواف سلام سميهم الحرس الثوري الإيراني، شو لكم بلبنان وشو لا إيران بلبنان، سميهم رئيس الجمهورية وسميهم رئيس الحكومة. هذا أول مرة بأكد لك أنه ما يعني بطلنا نسير. نحن بالخمسة وسبعين لما اندلعت ما سميت بحرب السنتين منتصف السبعينات على خلفية بوصة عين الرميني، أنا ذاك أنه كان ممنوع ينزل الجيش على الشارع لأنه كان في السلطة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية كانت أنا ذاك هي الحاكمة، وما في رئيس الحكومة نظرا لدوره والمقيد من قبل السلطة الفلسطينيين والواقع الذي كان سائدا، ما نزل الجيش، تويلت الحروب تويلت الأزمات. أكيد في اعتبارات وظروف أخرى يلي بلشت الحرب الخمسة وسبعين على خلفية التظاهرات، الجامعة اللبنانية، عمال غندور، مزارعي التبغ، اغتيال معروف سعد، تويلت الحروب، لكن ممنوع الجيش كان يستلم زمام الأمور. كان اليوم القائد الجيش العماد حنا سعيد، وكان رئيس الحكومة المرحوم مغفور له رشيد كرامي. لو نحن أخذنا القرار ونزلنا الجيش وما سيرنا لفلان ولا علان موصلنا لهون، رجعنا سيرنا حافظ الأسد وسيرنا الجبهات الفلسطينية وسيرنا الممانعة وصدام حسين ومعمر القذافي وكل جب واليمن وسواهم، لو وصلنا اللي وصلنا له. اليوم ممنوع نسير حزب الله، صرنا 30 سنة نسير حزب الله. يا حبيبي روح سلم سلاحك، مثل ما فيتوا الأحزاب، الحزب الاشتراكي، حركة أمل، الكتائب، بالاستيعاب فيتوا بالجيش اللبناني، بقوة الأمن الداخلي، بكل الأجهزة الأمنية. لا ما بتفوت أنت مثلون بالاستيعاب، لا ما بتسلم سلاحك للدولة اللبنانية.
1: هل يتحول حزب الله لحزب سياسي برأيك؟
0: المفروض هيك، وإلا بدوش يتحول لحزب سياسي يروح يلتحق بإيران، يصير
1: هو رافض،
0: هو إيراني يروح يلتحق بالبستيج بالحرس الثوري.
1: لكن ما هي الخيارات؟
0: بس ما في، أنا أرهن لبنان لحزب الله.
1: نعم.
0: إنه ساعة مساندة بشار الأسد وطلعنا نحن عتنا قتل وفساد واغتصاب بسوريا، شوي رحنا سندنا غزة يلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعني مباشرة ما فات بإسناد غزة، رجعنا فتنا بإسناد إيران، كله على حساب لبنان وسيادة لبنان وقرار لبنان السياسي وعلى حساب الأرض. وين كانت النتيجة؟ كانت النتيجة عم نحكي بأربع نقاط، صرنا عم نحكي ب20% من مساحة لبنان احتلال الجنوب والحبل على الجرار والإيتي أعظم ومليون ونص نازح أو مليونين نازح وخراب ودمار.
1: كان برأيك أستاذ وجدي أن يصل يعني التوغل الإسرائيلي؟ يعني عم نشوف تراجيديا فعلية للأسف.
0: للأسف الشديد يعني شوان كنا، أنا اليوم لفتني موقف مهم لنائب طرابلس الدكتور إيهاب مطر، قال السياسة حزب الله الرعناء وين وصلتنا، وشفنا اليوم هذا الحقد الإيراني على دول الخليج والقصف على دول الخليج كما قال، وشفنا اليوم موقف السعودية كمان تطرق للأستاذ إيهاب مطر، شفنا اليوم هذا القرار المهم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف الصادرات إلى السعودية، هذا
1: عودة لبنان
0: يعني هذا
1: العرب.
0: يعني هذا اليوم إجا بمثابة يعني شو بدت لي صدمة إيجابية للاقتصاد اللبناني. هيدي شغلة كتير هيدي لأن الاقتصاد اللبناني على الأرض، هيدي إلها كتير دلالتها. يعني هذا دليل.
1: بدي أسألك على دلالات التوقيت، وكان قبل كمان عنا يعني شفنا كمان يعني المطار، يعني عم بتكون في أحداث هيك مفصلية.
0: أنا اليوم اسمحي لي هيك أحكي، أنا ما كنت بعرفه. اليوم لما استلم الأستاذ فايز رسامني وزارة الأشغال، أول خطوة أخذها منع الطيران الإيراني يهبط، طور المطار، أخذ إجراءات حاسمة بالمطار حتى على حساب البيئة وعلى حساب مقربين، طور المطار. بعدين فات بموضوع الزفت وتطوير وتوسيع الطرق والجسور وكذا، صارت أول شتوي يلي كان السنة طوفان، لأول مرة منذ سنوات طويلة ما بيصير طوفان لأنه نزل على الأرض مواكبة متابعة لهالموضوع. قالوا بدي نفتح مطار الإقلاعات، وعد ووفى. هذا رجل الإنجازات، الشيخ فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، رجل الإنجازات فعلا، وبشفافية ونظافة كف. أنا بقى بحيي، أنا هيك بدي وزراء، مع احترامنا في وزراء كتير مهمين
1: طبعاً.
0: في وزير الزراعة بيشتغل
1: كتير

0: نزار هاني، في وزير العدل، في وزير الخارجية، في كتير وزراء. ما نفوت بالتسميات، بس وزير الأشغال شابوه على الدور اللي عم بيقوم فيه. يعني اليوم لما يصير عندك مطارتين، طيب قبرص فيها 3-4 مطارات، سوريا يعني دول حدنا، بس اليوم فعلا أخذ قرار ووعد ووفى الوزير السامي، بقى تحية له. نتمنى نحن، لأنه تعودنا نحن بلبنان ما بعد الطائف على وزراء بيجوا بيعملوا ما بيعملوا إنجازات، بيصير فيه فساد، بيصير فيه ارتكابات. نحن هيك منا وزراء حتى نبني البلد، هذا اللي منعول عليها، النوعية هذه منعول عليها ببناء لبنان يلي بيطمحوا له أولادنا وأحفادنا. يعني ها مستقبل لبنان من خلال هذه النوعية.
1: أستاذ وجدي، بدي أسألك، يعني ما دقت ما سمعناه عن اللواء الخاص في الجيش؟
0: قوة ضاربة يعني.
1: سمعنا عن يعني هذا اللواء الخاص الذي ممكن كمان أن يكون موجود وجاهز كمان.
0: شوفي، بكل دول العالم يعني، في مثلا بأمريكا في الدلتا، هذه القوة هول اللي جيبوه لمادورو، راحوا جيبوه من تخته وزوجته وأخذوه، هو الدلتا. دائما في يعني بلبنان المفروض يكون في لواء القوة الضاربة. دغري حزب الله قال لهم إذا بده يجرب هذا القوة الضاربة تاخذ سلاحنا سنتصدى له، دغري سنواجه.
1: نعم.
0: يا حبيبي يا حسن فضل الله، النائب حسن فضل الله أو غيرك، الجيش اللبناني بيمون وفوت على كل قرية، على كل بلدة، وين ما بده. هذا جيش الوطن، هذا منه الباستيج، هذا منه الحرس الثوري الإيراني. أنا شو قلوا الحرس الثوري الإيراني ينتشر بلبنان؟ شو قلوا؟ مين هو الحرس الثوري؟ هذا حرس الثوري الإيراني، هذا إيران في فترة من الفترات قاتلت حزبها، قاتلت العراق أيام صدام حسين بسلاح إسرائيلي، وأخذوا قطع الفانتوم من إسرائيل. بقى هذا الجيش اللبناني، هذا جيش وطني، جيش بلدي، وين ما بده بفوت، وين ما بده، ما في عليه خط أحمر، لا بالجبل لا شمال، بل القاع لا بالضاحية لا بجنوب. لو سمحتوا للجيش اللبناني يفوتوا اليوم ويأخذ سلاحكم، ما كنتوا وصلتوا أولاد جنوب وهجرتوهن 1,800,000 يفلوا بالليل بالبراري بالشتي بالبرد بالشوب، ما عطيتوهن قنينة مي، شفنيهم بالحراج بالبريري. تحية لكل الناس اللي استقبلتهم، إن كان الحزب الاشتراكي بالجبل وكل الأحزاب بالجبل والحزب الديمقراطي والحزب القومي وكل الأحزاب، إن كان حزب القوات والكتائب، ما في حزب في لبنان إلا مستقبلهم، ما في حدا. نواب بيروت، وحتى أنا بذكر راح النائب الأستاذ نبيل بدر اللي عند الرئيس بري، قال له نحن بهمنا نحافظ على إيلات بيروت وخصوصية بيروت، وهوذي أهلنا، وانتشروا بكل شوارع بيروت ودعموهم وساعدوهم، وإن كان حزب الله عم بيساعدهم. وشفنا بطرابلس كمان شو صار، وشفنا ببشري وظهر الدير الأحمر، شفناهم كلهم، يعني ما حدا قصر معهم على الإطلاق. لذلك ما لك حق يا النائب حسن فضل الله تقول إذا قوة ضربة أو محمود قماطي أو غيرهم، إذا بدوا يجربوا ياخذوا سلاحنا منا نضربهم. لا، هذا الجيش اللبناني ما بدوا يصطدم مع أي بيئة، لا بدوا يصطدم مع حزب الله ولا مع أي مكون سياسي. بس أنت ما لك حق، لأنه لما يكون في قرار سياسي الجيش يأخذ سلاح أي مكون حزبي، هذا حق له لأنه في قرار سياسي.
1: ماذا عن المنطقة التجريبية؟ يعني سمعنا مؤخرا كمان تفاصيلها، تقدر تنجح؟ بتشوف كنموذج لبسط يعني سلطة الدولة؟
0: أنا بدي أكون واقع، هذه شغلة كتير مهمة ضوى عليها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، ووضع الرئيس بري بالأجواء.
1: نعم،
0: يعني وضع الرئيس بري، وهون يعني بتختلف معه بتتبين معه. الرئيس بري صمام أمان. الرئيس بري بخبرته بحنكته هو صمام أمان. أعطيني طيب هلق محاور من الطائفة الشيعية الكريمة بالمرحلة،
1: يعني أي اتفاق يمر بعين التينة
0: بده مل بعين التينة. والرئيس بري حزين على الشيء اللي عم بيصير بجنوب وعلى الخراب والدمار. وبالتالي اليوم إذا ما نكون واقعين، في رئيس مجلس جنوب المهندس هاشم حيدر، ويلي هو محسوب على الرئيس بري شان ما بينا، عم يقوم بدوره كرئيس مجلس، وعم بيساعدوا النازحين، كانوا فاتوا بالاعمار ببنى التحتيه بعد اسناد غزه، هلق فاتوا بموضوع النازحين و24 ساعه، وفعلا عم يشتغلوا بشفافيه. بس اليوم ما في جسر جوي من الخليج مثل ما كان باسناد غزه، ما في دعم اوروبي، ما في شيء. نحن بوضع مفلسين. اليوم شفنا هالخطوه من السعوديه، وفي شيء كمان بدي ضوي عليه اليوم كمان، انه ضل الخطوه من السعوديه الصادرات، في شيء عم بتقوم فيه قطر.
1: نعم.
0: قطر فاتت بمشروع كبير بالبلد، ألا وهو هو الأساس يلي هو دعم الجيش، دعم الجيش، مساندة الجيش ماديا وعبر ومحروقات. في شيء عم بيقوموا فيه بالصحة والطبابي والنقل المشترك، وقالوا إن الوزير رسامني باللقاء اللي صار بكسروان، شكرا قطر لأنه عم بيساعدوا تطوير النقل العام. وهلق عندهم افتتاح مستشفى بال 2027، مستشفى الكارنتينا، مستشفى ضخم. أنا هون بتمنى على وزيرة التربية، في طلاب اللي عرفتوا معلومات طلاب قطريين بده سجلوا بالجامعة، وفي غيرهم خليجيين بالجامعة الأمريكية باليسوعية، هو بيجوا على لبنان طلاب الخليجيين بياخذوا بيوت بيستأجروها أو بيشتروا بيوت وبيعملوا حركة اقتصادية. تسمح لنا الوزيرة ريما كرامي إنه اليوم هو صدقوا شهاداتهم بقطر وبدول الخليج وبالسفارة اللبنانية بقطر ولح يصدقوها بالخارجية. طب شو بده بعد أكثر من هيك؟ تجيب لهم علامات الجردان الكي جي 1 الكي جي 2؟ يعني تسمح لنا، هودي طلاب خليجيين كل عمره الطلاب الخليجيين بتعلموا بلبنان.
1: صحيح.
0: والسفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن التاني تابع هذا الموضوع عم بيقوم بدوره شو عايز لبنان. طب اسمحي لنا اليوم انت لازم توقفي حدهم وتدعميهم، هودي اهلنا، هودي عمين لبنان، لما منهم وين؟ لما اللبنانيين بقطر، لما اللبنانيين موجودين بدول الخليج شو بنعمل نحن؟ وهودي يحظون بافضل معامله. طب هو فتحوا لنا مدارس بقطر، السفاره اللبنانيه قدمتها قطر على ارض قطريه وعمرتها قطر، انت ما عارف التاريخ الخليجي، عارف شو عم بيصير، لازم توقف في حدهم تدعميهم. هذا اللي عم بيصير اليوم. من هذا المنطلق اليوم نحن بحاجة لهذا الدعم، لأنه هاي معلومات 600,000 لبناني بالخليج كانوا عم بفوتوا 7 مليار دولار بالسنة. هلق اجت الأزمة بالخليج أكيد تقلصت، بس اليوم لولا الخليج واللبنانيين بالخليج كان في عنا كارثة كبيرة اقتصادية واجتماعية. من هالمنطلق على الوزراء مثل ريما كرامي وغيرها ينظروا هذا الموضوع ويقدموا كل التسهيلات اللازمة. لذلك اليوم نحن أمام وضع صعب جدا ومعقد. كنا عم نحكي عن القوة الضاربة، اتركوا الجيش يخد دوره. لولا بعد نحن كان عنا
1: ما هي الخطوات العملية؟
0: كان عنا المصارف نتغنى فيها.
1: نعم،
0: شفنا شو صار بالمصارف، وأنا هم بدي كمان بس حمل المصارف أنه نحن دينا المصارف أخذوا الدولة، في وزراء فاسدين وفي صار اللي صار وفلست المصارف. اليوم أنا اليوم مع إعادة بناء المصارف وهيكلة المصارف. امبارح كان في موقف لفتني لوزير الاقتصاد السابق الأستاذ رائد خوري أنه ما في مجال بلد يكون دون مصارف. المصارف حاجة للبلد ويجب إعادة هيكلة المصارف وتنطلق وثب جديدة للمصارف، لأنه دون مصارف ولا يمكن. كان لبنان اليوم كان نمبر 1 بالشرق بالمصارف، بس صار اللي صار اليوم، يجب إعادة أموال المودعين. بيشوفوا كيف الدولة بدها تعمل بهذا الموضوع، بس أنه يجب إطلاق المصارف من جديد.
1: نعم، جولة المفاوضات المرتقبة ب 22 حزيران ستتمحور حول ماذا برأيك؟
0: شوفي، أول شيء سنسحب صولات وجولات. إذا حدا مفتكر أنه بجولة وجولتين هذا مسار طويل، لكن أنا مع رئيس الجمهورية التمسك والتشدد بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. طب المفاوضات مع مين بتكون؟ مع عدو. نحن ما نفاوض أنغولا أو موزمبيق مع احترامنا لهالدول. نعم. أو قبائل الزولو، مع مين ما نفاوض؟ ما نفاوض إسرائيل. بيطلع لك حزب الله، ما نفاوض. أنت يا حبيبي منعرف وين عم تروح وين عم تجي، انتم مستقتلين، انتم مشان فوضوا. انتم حزب الله يرفض المفاوضات لان الدوله عم تعمل فوضى، بده هو يفاوض. فاوض اسرائيل قبل الالمان بال2006، وفاوض على الترسيم البحري عمر هاموس هوكشتاين. الدوله هي المعنيه مباشره بالمفاوضات. فعلى هذه الخلفيه حزب الله يسعى ليفاوض هو، او ان تفاوض ايران باسم لبنان. لماذا الحملات الايرانيه على الجمهوريه؟ لانه هالهم ان يكون هناك مفاوضات وصلوا نتيجة انه لا، لبنان بلش يفاوض. لبنان دولة سيادي وبلد مستقل، بدهم هن يفاوضوا.
1: هي متمسكة بالورقة اللبنانية.
0: صحيح، إيران متمسكة لتناور فيها،
1: وتجلى ذلك كمان بضربة الضاحية. بدي بس تفسيرك انه الجنوب يلي كل يوم عم يتعرض لاستنزاف،
0: ما اطلقوا صاروخ على إسرائيل.
1: طيب بس يعني تخليني اقول، انا المقر تبع حزب الله يلي هو في الضاحية، ما دلالات ذلك؟
0: يعني انه اول شيء انه شو في جنوب راح كله، ما اطلقوا صاروخ ايرانيين لا دعم الجنوب، سقط الجنوب، ما أطلقوا صاروخ. إنه عملوا هالمعادلة ليقولوا هن عم يدافعوا عن حزب الله، عم يدافعوا عن لبنان، عم يدافعوا عن طيب. لا يا حبيبي، سقط الجنوب ما أطلقوا صاروخ. حتى مبارح إنه شو أطلقتوا؟ أطلقتوا صواريخ على الكويت، أطلقتوا صواريخ على البحرين.
1: صحيح.
0: أطلقتوا صواريخ على الأردن. شو أطلقتوا أنتوا؟ أطلقتوا صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية أو قاعدة عسكرية أمريكية؟ هيدي كذب كبيرة، هيدي يعني هيدي مثل الراجح، هيدي أكذوبة طلعنا منها. هيدي هل هي مثل تمام، يعني مثل مقالب غوار الطوش وباب الحارة، لازم يطلعوا منها. على هالخلفية هاليوم إيران تسعى هي لتفاوض عن لبنان، كما كان يفاوض عن لبنان حافظ الأسد، كما كان يفاوض عن لبنان بشار الأسد، كما كانت السلطة الفلسطينية تفاوض عن بشار عن لبنان، هو انتفى وجودا. اليوم في لبنان بيفاوض عن لبنان، في رئيس جمهورية هو بيفاوض، في رئيس حكومي بالتماهي والتناغم وفق الدستور هن بيفاوضوا، مش بيفاوض عنا الإيراني أو بيفاوض عنا حزب الله.
1: تمام أستاذ وجدي، بس نحن مش رهن المفاوضات يلي عم بتصير بين يعني واشنطن وطهران، مش لبنان رهينة بتعتبره؟
0: لا، لك شوفي، بين نحن اليوم اكيد نحن مفاوضات برعايه امريكيه. رئيس الجمهوريه واضح، اول شيء رئيس الجمهوريه كان قائد جيش، رئيس الجمهوريه ما راح يتخلى عن سياده لبنان، لن يوقع على تسويه او اتفاق قبل ان تنسحب اسرائيل. وانا اللي عرفته بالجوله الاخيره اللي صارت ومن خلال ما تسرب اليوم، لم شو راح من عند الرئيس بري السفير الامريكي،
1: ما هي كواليس الزياره؟
0: كواليس الزياره حطوا بالجو، كانت قالوا كانت جوله كثير ايجابيه في فترة تجريبية، بتنسحب كل ضيعة من ضيعتها، ضيعة تلو الضيعة بتنسحب إسرائيل، بفوت الجيش بينتشر، لكن بالمقابل بده ياخذ سلاح حزب الله.
1: يعني نحكي عن إعادة أعمار، يعني هون عم نحكي عن إعادة أعمار،
0: وفي إعادة أعمار وفي إطلاق أسرى، هيدي شغلة محسومة. لكن السؤال، هل سيسلم حزب الله سلاح ولا؟ إذا انسحبت إسرائيل من إسرائيل لن يسلم حزب الله سلاحه. لماذا؟ لأنه ورقة إيرانية وسلاح إيراني متمسكة في إيران لتناور بهالورقة إقليميا دوليا، لأنه أذرعها بالمنطقة سقط، وسقط النظام السوري كان ضربة موجعة، الحشد الشعبي بالعراق، وشفنا المواقف المتقدمة للسيستاني وسواهم ولا بني صدر للصدر، وشفنا الحوثي اليوم شو حول الحوثي، الحوثي كمان أحد أذرع إيرانية وحزب الله، هذا ما تبقى لإيران. لذلك لن يسلم حزب الله سلاحه، لأنه سلاح إيراني. من يسلم سلاح حزب الله هو إيران، هذا السلاح سلاح إيراني. لنصل إذا هذا المكان قد تحل المشاكل، حتى الساعة اللعبة مفتوحة، الحرب مستمرة.
1: كيف شايف
0: شد حبال عض أصابع؟
1: كيف شايف أستاذ وجدي كمان مسار المفاوضات؟ يعني كان هلأ لافت مؤخرا يعني مواقف الرئيس ترامب كمان تبدلت، كأنه زهق المماطلة.
0: أول شيء الرئيس ترامب قطع الطريق على إيران، أنه المفاوضات مستمرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أمريكية، وقالوا لا فصل للمصورات ولم تفاوض إيران لبنان. هذه مسألة كانت محسومة، رئيس الجمهورية بمواقفه الصلبة المتقدمة قطع الطريق عليهم، رئيس الحكومة بموقف الصلبة قطع الطريق عليهم. لذلك إيران ستحاول ومن خلال حزب الله التشويش في الداخل. نتمنى أن لا يحصل شيء بالداخل، أن لا تحصل فوضى، أن لا يحصل أي إشكال. ما ننسى اليوم في 1,800,000 نازح. امبارح كان في موقف لافت كمان للنائب الأستاذ وليد البعريني، أنه لن يفاوض إلا لبنان، لن يحمي الأمن إلا لبنان، لن يحمي الدولة إلا الجيش اللبناني والمؤسسات.
1: صحيح.
0: وبالتالي نحن ملتزمين نحن بهذا المسار والمسير. فعلى هذه الخلفية ما يراهن حزب الله اليوم مثل ما كان يراهن، أنه ما في دولة، ما في حكومة، نحن الدولة، نحن الحكومة، نحن المفاوض. هوذي بيته عدي قديمة انتهى مفعولة، لن تسيل بأي مكان. فعلى هذه الخلفية اليوم نشوف هالحملات على رئيس الجمهورية من قبل حزب الله. أتمنى أن يتوقف هذا السباب والشتائم، لأنه ما بيوصلوا لنتيجة. زمن الأول تحول، نحن أمام مرحلة تحولات، بقلك بتنتهي بكرة، لا، كل
1: هلق
0: نحن قاعدين على البلاتو هون.
1: نعم.
0: أنا أتوقع حصول عملية اغتيال سياسية ميدانية، قضم لقرى وبلدات جديدة، أن تتقدم إسرائيل ربما إلى صور إلى النبطية، بمعنى اللعبة مفتوحة على كافة الاحتمالات. لكن اليوم السفير الأمريكي وضع المسؤولين اللبنانيين بصورة الانسحاب من قرى وبلدات، بمعنى يعني الخطوات التجريبية للجيش اللبناني وتسليم حزب الله سلاحه. إذا مشينا بهذه المسألة نوصل لنتيجة.
1: بس كيف قدرين نمشي فيها؟
0: لكن أؤكد لك إيران لن تقبل.
1: نعم.
0: ليس حزب الله، لأن حزب الله يعني فصيل إيراني.
1: نعم.
0: خلينا نحطه بالإطار، فصيل إيراني. حزب لبناني أو فصيل إيراني. كيف اليوم في فصائل كانوا بالثورة الفلسطينيين، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، قوات العاصفة، هؤلاء اللي كانوا يسمونها، في اليوم بإيران عنده فصيل إيراني هو حزب الله، عنده فصيل باليمن حوثي هو الحوثي، كان عنده فصيل السوري يلي هو حافظ وبشار الأسد، سقطت سوريا. واليوم الوضع تغير، ما ننسى اليوم عندك اليوم الرئيس بسوريا الرئيس أحمد الشارع اليوم منه لا حافظ ولا بشار.
1: بس كأنه كمان يعني شفنا بتصريح لافت كان فيه للرئيس ترامب.
0: صحيح.
1: يعني عم يدعي الشارع كمان للتدخل.
0: شوفي
1: كمان لضرب الحزب
0: يعني هذا الموضوع فينا نتوقف عنده. يعني ما زتر يوم رئيس بحجم ترامب ما بزت هاي. أول شيء الرئيس السوري أنا سمعت من أحد الذين اتصلوا به هاتفيا أنه لن يدخل بالوحل اللبناني كما دخل عليه حافظ وبشار، لكن أن لن يسمح اليوم بأي اعتداء على سوريا، وبالتالي الوضع إذا تدخل أو ما تدخل هذا يعود اليوم إذا بتقوله الأمريكي تدخل ما في يقلك ما بتدخل. إذا الرئيس ترامب اليوم يلي اليوم هو حاكم إذا بدك حاكم العالم إنه إذا قال له تدخل ممكن دخل، إنما حتى الساعة ما حدا نراهن على فتنة سنية شيعية أو أي فتنة بالداخل، لكن اليوم حزب الله ما لازم يوصلنا لمحل إنه يتدخل الشرع أو يتدخل الأمريكي أو يتدخل الإسرائيلي. للأسف صرنا نقول نحن اليوم إنه ما حدا بيأخذ سلاح حزب الله إلا إسرائيلي، لا ما بتمنى الإسرائيلي من المعيب إنه نقول ما بيأخذ حزب الله إسرائيل. يجب أن يأخذ سلاح حزب الله الجيش اللبناني.
1: نعم.
0: بس حزب الله ما أعطى الفرصة للجيش اللبناني، قال لن أسلم السلاح، قالوا حتى إذا انسحبت إسرائيل، من سحبت إسرائيل بال2000 قال أتمسك بالسلاح على خلفية، اخترع لي مزارع شبعة وتلالك فرشوبة، انسحبت إسرائيل تمسك بسلاحه، طلع في قرار بمجلس الوزراء في قبل المنصرم بحصرية السلاح رفض، طلع قرار بحل جناح العسكر لحزب الله وصوت وزراء حركة أمل قال لن أسلم السلاح.
1: حلوة القرارات أستاذ واجدي، وكمان في قرار كمان كرمال بيروت موضوعة السلاح، وشفنا يعني حادثة عائشة البكار يعني
0: أكيد.
1: كيف كمان يعني تلاها كمان كشف الجيش عن مخزن للأسلحة، لذلك يعني
0: طالما سلاح حزب الله موجود
1: كيف تطبيق القرارات وما تدل حبر على ورق.
0: أكيد أكيد أكيد بقول حزب الله بلوها وشربوا ميتها، لن يكون هناك دولة طالما هناك سلاح اسمه سلاح حزب الله، لن يكون هناك مؤسسات نعتخر ونعتز بها طالما هناك سلاح حزب الله، لن يكون هناك سياحة، لن يكون هناك اقتصاد، لن يكون هناك استثمار طالما. طب اليوم المستثمر يلي بيجي على لبنان بده بيئة نظيفة، شو بده؟ بده جيش واحد، ما بده جيشين، بده دولة، بده مؤسسات. طالما حزب الله قوض الأمن، قوض الاستقرار، السياحة، الاستثمار، كل شيء من خلال كل صيفية نحن بنشوف مهرجانات وبتظهر مهرجانات العالمية، بس اليوم حزب الله كل صيفية بفوتنا بإسناد، ساعة إسناد بشار، ساعة إسناد غزة، ساعة إسناد إيران، خربنا البلد للأسف الشديد. من هذا المنطلق اليوم، من هذا المنطلق صار في عنا رئيس جمهورية عم يسمي الأمور مثل ما هي، عم بيحكي كلام عالي السقف، وبالتالي بدأت الأمور يعني نحن أمام تحولات دراماتيكية. لكن للوصول إلى التسوية، للوصول إلى الدولة المفتخر فيها، للوصول إنه سلم سلاحه حزب الله، ما نمر بمطبات كتير كبير اليوم. للأسف كنا عم نحكي بأربع نقاط مثل ما قلت لك.
1: يبدو أنك غير متفائل.
0: لا بهالمرحلة ليش بدي أضحك حالنا؟ اليوم إسرائيل ما بتنسحب من لبنان. نحن ما صدقنا الله غير ما انسحبت إسرائيل من لبنان بال2000، رجع أعطاها كارت بلونش حزب الله، أعطاها ذريعة على خلفية إسناد إيران، صارت محتلة معظم الجنوب، يعني 90% من الجنوب، وربما تتقدم أكثر بعد. مين بدو شيلة؟ فاتت إسرائيل ب82 على لبنان، انسحبت بال2000، هلق فاتت بال2026، أنت بتنسحب؟ إذا حزب الله انصاع لقرارات الدولية وانصاع وسلم سلحه للجيش اللبناني دون أي تدخل خارجي، بتنسحب إسرائيل لأنه في ضمانات أمريكية.
1: إذا ما سلم شو نطلع؟
0: بدأ تضل إسرائيل بلبنان وما نرجع مثل ما كنا، وربما أكثر من ذلك، شو مكون عملنا نحن؟ وما ننسى لما فاتت إسرائيل ب82، هاي ما حدا بينتبه لها، فاتت إسرائيل على خلفية إزاحة السلطة الفلسطينية.
1: صحيح.
0: مرقت بقرى وبلدات جنوب زدتوا عليها رز وورد وعطر وياسمين وبرفان وبعرف شو زدتوا عليها، وما صار خراب ودمار. اليوم إسرائيل فاتت من الحدود، من دبين، بنت جبيل، خيام، سوت البيوت بالأرض، صارت ملاعب كرة القدم بالمدرجات. للأسف الشديد هذا الخراب والدمار شيء ببكي. هودي يلي سافروا على إفريقيا وتعبوا وجن الأمر تدمر بفعل هذه السياسة الرعناء اللي قام فيها حزب الله. هذا هو الواقع المزري، الأمور عم نحكيها مثل ما هي.
1: بدي توصيف أستاذ واجدي يعني هيك تأختم معك بالصورة المستقبلية من هلأ، لا نحن هلأ عم بلشنا يعني بالصيف، لا هالثلاث أشهر المقبلة.
0: شوفي أنا أول شيء إنسان متفائل، أنا كنت عم بحكي لك عن الإبداع والخلق اللبناني.
1: نعم.
0: يلي كان له دور بأعمار الخليج. اللبناني مبدع وين ما راح بيتبوأ أفضل مراكز. شوفي اليوم إدارة الرئيس ترامب معظمهم من أصل لبناني أو متحدرين من أصل لبناني. اللبناني ما بينخاف عليه مثل ما يقولوا كيف مزتتي بجوائف.
1: نعم.
0: كان نحن عطينا أمن واستقرار بشوفي كيف ابن جنوبي بيرجع وبيعمر. اللبناني ما بينخاف عليه على الإطلاق. بس اليوم ما نخلص من هالإيديولوجيات العقائدية يلي دمرت لبنان. ما نخلص منها. نحن منا ولاء وطني تام. أحزاب تكون لبنانية ووطنية في أحزاب كتير. وبالتالي نحن بهمنا اليوم أنه ما يكون في إلا الجيش اللبناني، الأجهزة الأمنية اللبنانية. وفعلا اليوم الاختيار اللي كان عند رئيس الجمهورية باختيار قيادة الأجهزة الأمنية كانوا على قدر المسؤولية. اليوم شوفي الأمن العام، في عندك اليوم مدير عام الأمن العام اللي هو حسن شقير، رجل بتشوفي لا استعراضات سياسية لا إعلامية، مستلم ملفات كبيرة، بيشتغلها بهدوء. الجمارك، الحدود اللبنانية السورية،
1: المطار، بعيدا عن الضوء،
0: رجل بعيد.
1: نعم.
0: عن الأضواء.
1: نعم.
0: قوى الأمن الداخلي عم يشتغل، كل الأجهزة الأمنية عم يلعبوا دورهم وعم يقوموا بدورهم. اليوم أعطينا أمن واستقرار وخذوا ما يدهش العالم. بس أنا لكون واقعي ومنطقي، نحن اليوم عندنا احتلال إسرائيلي بجنوب، عندنا دمار وعندنا خراب وعندنا حالة انقسام وتباينات. أهم شيء اليوم، أهم شيء ما يكون عندنا أي إشكالية بالداخل أو أي صدام بالداخل، لأنه ألف عدو برات الدار ولا عدو جوات الدار. هذه العبارة عجبتني، قال أنا رئيس الحزب الديمقراطي الأمير طلع رسلان لدى زيارته للرئيس نبيه بري. ما منا اليوم نحن يكون في عنا انقسامات وخلافات. من المعيب اليوم شعب لبناني ينقسم على نفسه. أنا أخشى ما أخشاه هو الفتنة الداخلية. وإسرائيل يعني ما يعني بالنهاية إسرائيل هي أججت الفتنة بين الدروز والمسيحية وقت حرب الجبل. بتضرب قذيفة هون وبتضرب قذيفة هون. إسرائيل تسعى للفتنة أينما حلت إسرائيل بتحل الفتنة بلبنان بسوريا بأي مكان. لذلك علينا نحصن الجبهة الداخلية. وأنا عندي ثقة اليوم أنه من خلال الجيش اللبناني المؤسسات الأمنية ما نوصل. لكن نحن أمام 3 أشهر صعبة قاسية، في إعادة هيكل المنطقة، حرب الإيرانية الأمريكية بعد ما انتهت، بعد ما صار في توقيع على التفاهم، إسرائيل شو الثمن لتنسحب نجوب الثمن سلاح حزب الله، يعني في إعادة هيكل شامل للمنطقة. أمامنا مطبات كثيرة، في أكثر من سيناريو مطروح بهالمرحلة أحلاه مر. لكن على صعيد لبنان إذا أحسننا إدارة الوضع وسلم سلاح وحزب الله للدولة ما خايف على لبنان. لبنان بيقلع مثل طائر الفينيق. لكن ما بخفي عليك نحن اليوم في سباق محموم بين السلام بين الحرب بين الدبلوماسية. كل السيناريوهات مطروحة على بساط وبحث، ما فينا نتكهن، عم نعيش كل يوم بيومه.
1: بدي أشكرك لهالمقابلة ولهالقراءة الشاملة، الصحافي والكاتب السياسي وجد العريضي.
0: تحياتي إليك،
1: شرفت
0: وللمشاهدين الكرام.
1: طبعا بدنا نشكر المستمعين والمشاهدين لحسن المتابعة. بيتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ميري علام حبشة.
2: تحت الضوء مع ميري علام حبشة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: اليوم كل الأنظار رح تكون على النجوم اللي الجماهير نطرتهم من أشهر. اللاعب اللي بيلمع من أول مباراة عادة بيصير حديث البطولة، وكم مرة شفنا بمونديالات سابقة لاعب مجهول نسبيا تحول خلال أسبوع لنجم عالمي. بعد أول جولة ببعض المجموعات بيبتدي الحديث عن السيناريوهات، مين قادر يتصدر، مين محتاج يعوض، ومين ممكن يكون مفاجأة البطولة. أكيد بعده بكير كتير، بس هيك بتبلش قصص كأس العالم. السبت المونديالي الأول عم يحمل وعود كبيرة، والبطولة بعدها بأولها. بكرة رح نعيش أجواء الأحد المونديالي الأول، واليوم اللي عادة بيشهد أعلى نسب متابعة جماهيرية حول العالم. ألمانيا بتواجه كوراساو الساعة 8 المساء، هولندا ضد اليابان الساعة 11 ليلا، والكوت ديفوار بتواجه الإكوادور الساعة 2 من فجر التنين. من قلب الحدث، الملاعب مليانة، الأعلام بكل مكان، والشعور العام بين الجماهير المونديال بلش عن جد.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه، ريد ليبل لتر 125 $15.5، وية جبنة بري فالدوشان $2.65، وية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة طلت
0: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: فأرة فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طيب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: انتظار استراتيجي مثقل بالتحديات. التفاهم الإيراني الأمريكي يقترب والجنوب يبتعد عن الهدوء.
10: راديو رما من صوت كل لبنان مع تحيات كريستال شقير بوجبرايل بودي كنعان ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: 22 حزيران سيكون استنساخ على 2-3 و4 حزيران وما قبله وما قبله وما قبله. ليس هناك تواصل مباشر مع فخامة الرئيس.
2: لبنان يعيش ضغوطا كبيرة ومتواصلة. الحروب العبثية والاعتداءات والانتهاكات تتكرر.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، الخارجية الإيرانية التوقيع على مذكرة التفاهم ليس الأحد، تصعيد ميداني متسارع جنوبا، مجد الزون باتت بحكم الساقط عسكريا، وعين الإسرائيلي على علي الطاهر، الجيش يؤكد إصابة عنصر باستهداف إسرائيلي في كفر رمان، الرئيس عون لبنان أمام استحقاق مصري بين دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهن بمنطق الميليشيات، سلام يطالب الحزب بدعم المفاوضات، وهجوم لاذع من فياض على السلطة تحولت إلى دمية عاجزة، السفارة الإيرانية لرجي كن واقعيا، وزارة التربية ترد على المفتشية العامة لاتباع القانون وسلوك القنوات والمراسلات الرسمية. رسميا مراسم تشيع خامنئي بين 4 و9 من تموز.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة.
4: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. إيران تعلن أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأمريكي ليس الأحد، بعدما كانت باكستان قد رجحت التوقيع خلال 24 ساعة، وأعاد الرئيس الأمريكي نشر المنشور. الخبر الإيراني فرمل موجة التفاؤل التي اجتاحت العالم في الساعات الماضية، ذلك من دون إسقاط مبدأ التفاهم بحد ذاته الذي على ما يبدو يتخبط ببعض التباينات من دون أن يسقط. وفي مرحلة عض الأصابع الأخيرة قبل اتضاح مآلات التفاوض وبلوغ ساعة الصفر للتفاهم الإيراني الأمريكي، لبنان أمام اختبارين: اختبار التحولات الإقليمية التي قد تفتح أبواب التسويات أو تعيد إشعال ساحات الصراع، واختبار القدرة الداخلية على التقاط لحظة المفصلية. وفي الوقت المستقطع الفاصل عن أي تفاهم، يبقى الميدان جنوبا في عين العاصفة لا يتوقف عن الاشتعال، وكأن الأطراف المعنية تسابق الوقت لتحسين الشروط قبل لحظة الحسم السياسي. وفي الميدان مجد الزون باتت ساقطة عسكريا بيد الإسرائيلي وفق المعطيات، وعين الإسرائيلي الآن على علي الطاهر. والآن إلى التفاصيل.
0: رغم بعض الإشارات المتناقضة بين واشنطن وطهران، يبدو أن مسار التفاوض بين الجانبين يقترب من أكثر مراحله حساسية، مع تزايد الحديث عن تفاهمات شبه مكتملة تشير إلى اقتراب نهاية الحرب. وفيما ساعة الصفر لم تحدد بعد، نقلت وسائل أعلام رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي تواصلت فيها إسلام أباد لن يكون غدا الأحد. وأضاف بقائي إمكانية توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة أمر غير مستبعد، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر حيال التعليق على موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر.
3: التصريح الإيراني جاء بعدما كان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، ومن المرجح إنجازه خلال الساعات 24 المقبلة. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشر ذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة من دون مناقشة الملف النووي.
3: وفي تفاصيل الاتفاق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر متعددة مطلعة أن مسودة بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بدء الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. وتنشر وكالة مهر الإيرانية تفاصيل جديدة من مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، ونقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني جاء في البند الأول وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: على وقع العد العكسي للتفاهم الإيراني الأمريكي المرتقب، يعيش لبنان حالة ترقب مشوبة بالحذر ترتفع فيها وتيرة الغارات والتصعيد الميداني في أكثر من جبهة.
3: وارتفع منسوب التصعيد جنوبا مع تكثيف الإسرائيلي لغاراته على بلدات وقرى عدة سبقتها انذارات اليوم بالجملة. بلدة مجد الزون في قضاء صور أصبحت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، والتركيز الإسرائيلي الآن على علي طاهر، والجيش اللبناني ينسحب من كفر تبنيت. حسين معنا والتفاصيل.
7: يشهد الميدان الجنوبي حماوة وتصعيدا إسرائيليا كبيرا وعدوانا واسعا على مختلف المحاور، لا سيما في القطاع الغربي على محور بلدة مجد الزون. وبحسب مصادر ميدانية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكن من الدخول إلى البلدة تحت غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي بالقذائف الفسفورية. وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفجير ضخمة داخل البلدة. أما على محور علي الطاهر، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل كفر تبنيت دون إحراز أي تقدم باتجاه تلة علي الطاهر التي تتعرض منذ ساعات الصباح لقصف مدفعي عنيف وغارات حربية. وأفيد بأن الجيش اللبناني سحب آلياته الثقيلة من مركزه في كفر تبنيت فيما أبقى على عدد من عناصره، وذلك بعد التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة. وفي العدوان الجوي، شن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. ففي بلدة معركة استهدفت مسيرة إسرائيلية جبانة البلدة ما أدى إلى استشهاد شخص، كما استهدف الطيران المسير مثلث كفر حونة وأسفر العدوان عن استشهاد مختار بلدة الريحان علي بديع حسين. كذلك استهدفت مسيرة محيط منزل في بلدة الريحان ما أدى إلى استشهاد شخص. أيضا استهدف الطيران المسير دراجة نارية يقودها عسكريين في الجيش اللبناني عند طلعة المجدة الشعبية في محيط كفر رومان دون إصابة الهدف، ثم لحقت الدراجة حتى دوار كفر رومان واستهدفتها وأصيب بجروح بليغة بحسب بيان الجيش اللبناني. وفي القصيبي، أفيد عن استشهاد شخص جراء غارة على البلدة. أيضا استهدف الطيران المسير مفرق كفروة وأسفر العدوان عن استشهاد شخص وجرح آخر. كذلك في بلدة شعيتية سقط شهيد وأصيب آخرون بجروح جراء غارة من مسيرة. أما الطيران الحربي فقد استهدف اليوم بلدات أنصار ومحيط بلدتي الكنيسي ورمادي وكفر رمان والنبطي بزنار النارن ورشك ناناي والبازورية وأطراف الريحان وسجد والجبل الرفيع وخربة سلم وقلواي وبرايكع، وأسفر العدوان الجوي هذا عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز لا يزال مستمرا، وقد استهدف المنصوري وزبكين وفرون وخربة بن سلم وتلت علي الطاهر والنبطية الفوق والنبطية تحت وصولا إلى محيط المستشفى الحكومي وجبشيت وشوكين. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف كفر تبنيت وغرب موقع بلاط المستحدث وتجمع آخر عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون بأسرام من المسيرات الانقضاضية وآلية عسكرية عند مجرى النهر في أطراف زوتر الشرقية وآلية نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجدل زون بمحلقات أبابيل الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في خلال الساعات 24 الماضية.
3: هذا ميدانيا، أما دبلوماسيا فيدخل الوضع اللبناني في مرحلة جديدة مع تقدم الجهود الآيلة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتتكثف الاتصالات والتحضيرات لجولة تفاوض الجديدة في 22 من حزيران الجاري، حيث سيعقد اجتماع مشترك في الخارجية الأمريكية يضم الدبلوماسيين والعسكريين، على أن يعقد في 23 من حزيران اجتماع للعسكريين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، فيما سيكون اجتماع 24 من حزيران مخصصا للدبلوماسيين.
0: هذا وتقاطعت المعلومات عند نجاح الموفد السعودي يزيد بن فرحان الذي أنهى زيارته بيروت في التقريب بين الرئاسات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بموقف لبناني موحد. وقد وصفت لقاءات بن فرحان بالإيجابية وأنها نجحت في إعادة وصل من قطع بين بعبدة وعين التيني، كما كشف عن لقاء عقد قبل أيام بين النائب علي حسن خليل والعميد أندري رحال تمهيدا لعقد لقاء مرتقب خلال أيام يجمع الرؤساء الثلاثة عون بري وسلام.
3: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق توني سليمان فرنجي وأفراد من عائلته ورفاقه في إهدن قال إن استحضار الذاكرة لهذا الحدث المؤلم يحتم علينا أن نتعلم من دروس الدم ما لم نتعلم إياه من سنوات السلم لعدم التكرار. وأضاف الرئيس عون تحل هذه الذكرى الأليمة ولبنان اليوم يقف أمام استحقاق مصري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتصون المواطن بصرف النظر عن انتمائه وموقعه، وإما أن يظل رهين منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا يرفع في المناسبات، بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة وتعزز بالعدالة وتتجذر بالإنصاف لكل مكونات هذا الشعب دون استثناء. وختم رئيس الجمهورية: أجدد اليوم أمام أرواح ضحايا إهدن وكل شهداء الحرب الأهلية من كل طوائف وما تلاها من حروب، أجدد عهدي بأن أسعى إلى لبنان يعيش فيه أبناؤه أحرارا متساوين لا تجمعهم فقط الجغرافيا بل المواطنة الحقيقية والانتماء إلى دولة الحق والقانون.
0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة رويترز وجود تواصل دائم مع حزب الله، وقال إن كل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته، داعيا إياه إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وأوضح سلام أن مشكلتنا مع حزب الله هي سلاحه وعليه أن يكون قوة سياسية فقط.
3: وفي موقف حزب الله النائب علي فياض اعتبر أن الحديث عن الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب سيشمل لبنان يجب أن يدفع السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر بموقفها التفاوضي الذي غرق في متاهة الابتزاز الإسرائيلي. فياض أضاف على السلطة أن تمتلك جرأة الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود وتتحرك في مسار مجهول الأفق، معتبرا أنها عندما خاصمت الإيرانيين وطردت السفير وتخلت عن المقاومة واعتبرت أفعالها خارجة عن القانون لم تجني شيئا سوى تحولها إلى دمية عاجزة حول لها ولا قوة وفق تعبيره.
0: النائب أمين شري أعرب عن تفاؤله بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنه شدد على أن المطلوب اليوم إعلان واضح لبنود التفاهم وموافقة إيرانية رسمية على هذا الاتفاق، بانتظار كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا الاتفاق، آملا في الوصول إلى خاتمة سعيدة تنعكس على الوضع في لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، جدد شر التأكيد أن أحدا لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن المسار التفاوضي ليس سوى جملة تنازلات.
1: الإيران يضلوا بصر أنه جزء من هذه التسوية اللي بتنعمل مع الأمريكان على أن يحقق الثوابت الخمسة هو بإدارة اللبنانية كلها سوا. إذا ما التزم بوقف إطلاق النار، معناتها أنه هذا العدوان ما زال مستمر. شو بعمل أنا؟ مدلوا رقبته مشان يذبحني؟
3: اليوم في جولة المفاوضات ب 22 تعولون عليها؟
1: بعلم الأحياء في استنساخ صار هيك، مثلا النعجة دولي 22 حزيران سيكون استنساخ على 2 3 و 4 حزيران وما قبله وما قبله وما قبله. ليس هناك تواصل مباشر مع فخامة الرئيس
3: عبر الوسطاء،
1: بس لكن هناك آليات معتمدة ما بيننا وما بين فخامة الرئيس من أجل تبادل الرسائل في التزام نحن والرئيس بيرلي بالموقف اللي نحن موافق عليه مع بعضنا البعض.
3: وفي موقف حركة أمل، أكد رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني تمسك الحركة بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشددا على دعم الحوار الداخلي ورفض أي خطوات من شأنها زيادة الانقسام الداخلي، مؤكدا أن حركة أمل لن تنسحب من الحكومة، إنما تطمح إلى موقف لبناني موحد بشأن المفاوضات الجارية في واشنطن. أما عن مقترح المناطق التجريبية فشدد على أنه مرفوض من حركة أمل وحزب الله، فالمطلوب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
0: أكد وزير الخارجية يوسف رجي في مقابلة مع لوفيجارو أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله بدعم دولي ومن دون ربطه بسقوط النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب التوترات الداخلية، واعتبر أن استعادة الدولة لسلطتها ليست حربا أهلية بل تطبيقا للدستور، وانتقد النظام الإيراني متهما إياه بزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة، ورأى أن حزب الله رغم تراجعه عسكريا لا يزال يحتفظ بنفوذ داخل مؤسسات الدولة، كما شدد على فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية داعما الوساطة الأمريكية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وختم بالتأكيد أن المشكلة مع حزب الله لا مع الطائفة الشيعية. من جهة ثانية، رأى الوزير رجي في مقابلة مع قناة LCE الفرنسية أن الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة 50 عاما راهين لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم ولا يتورع عن سفك دماء شعبه دون أدنى ندم، مضيفا أن هذا النظام بذر الفوضى والرعب وزرع الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط وامتداداته حول العالم، وقد كان دوما مصدر معاناة لبنان والمنطقة.
3: سريعا جرى رد الإيراني على رجي، وتوجهت السفارة الإيرانية في لبنان إلى وزير الخارجية اللبنانية بالقول كن واقعيا ولا تكن مخطئا في فهمك للشعب الإيراني والدولة التي يحبها.
0: أشار البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في عظته خلال قداس ختام أعمال سينودوس الأساقفة الموارنة إلى أن لبنان رغم جراحه ما زال يحمل رسالة كبيرة، وأكد التطلع إلى نجاح كل الجهود والمساعي التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز استقراره وإبعاد الأخطار عنه. أمام هذه التحديات كلها يبقى واجبنا أن نثبت أنظارنا على الرب الذي منه نستمد القوة والرجاء، فنختم مسيرتنا بالصلاة والثقة.
2: لبنان يعيش ضغوطا كبيرة ومتواصلة، الحروب العبثية والاعتداءات والانتهاكات تتكرر والأوضاع

0: ودعا الأباء بعد سينودوس الأساقفة إلى الالتفاف الوطني حول الدولة في إدارة الملفات الحساسة مع التأييد في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل للبنانيين كافة.
1: ردت وزارة التربية والتعليم العالي على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للعام 2026. وقالت الوزارة في بيان إنها ملتزمة أصول الشفافية والأصول التي فرضتها القوانين، وختمت بالقول إن اللجوء إلى موقع فيسبوك الخاص بأحد مسؤولي التفتيش لطرح هذا الرأي جاء لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة لا تمت إلى القوانين المرعية الإجراء بصلة.
0: حددت لجنة أحياء ذكرى اغتيال قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي برنامج مراسم التشييع والدفن التي ستقام بين 4 و9 من تموز المقبل في طهران وقم ومشهد. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بأجواء حماسية، ويلتقي اليوم المنتخب الأمريكي مع باراغواي، فيما يواجه المنتخب القطري منتخب سويسرا قبل أن تتصدر مواجهة المغرب والبرازيل اهتمامات الجماهير باعتبارها الأبرز في مباريات اليوم.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يكون الجو غدا الأحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، فتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلقتنا اليوم الوجه الحقيقي. قيل يوما شعرت بالخجل من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية وأنني حضرت إليها بوجه الحقيقي. يقضي معظم الناس حياتهم وهم يؤدون أدوارا أمام جمهور لا ينظر إليهم أصلا، واللحظة التي تتوقف فيها عن التظاهر هي اللحظة التي تبدأ فيها أخيرا بالعيش. يختصر هذا القول مأساة إنسانية. يستهلك الإنسان عمره في صناعة صورة عن نفسه بدل أن يعيش نفسه. قد يتعلم منذ طفولته أن القبول مشروط، وأن المحبة تمنح لمن يرضي الآخرين، وأن النجاح لا يكفي ما لم يره الناس، وأن الحزن ضعف والشك نقص والاختلاف خطر. وهكذا يبدأ في ارتداء الأقنعة، قناع القوي الذي لا يتألم، وقناع السعيد الذي لا يشكو، وقناع الناجح الذي لا يفشل، وقناع المتدين الذي لا يخطئ، وقناع المثقف الذي لا يجهل، وقناع المتواضع الذي ينتظر المديح سرا. ومع مرور الوقت قد ينسى الإنسان أن القناع لم يكن وجهه، وأن الدور الذي أتقنه لم يكن حياته. لكن المقاربة الأخلاقية لهذه الفكرة تحتاج إلى شيء من الحذر. ليس كل دور اجتماعي نفاق، وليست كل مجاملة كذب، وليس التعبير الفوري عن كل ما نشعر به فضيلة. نحن نعيش مع الآخرين ونحمل مسؤولية أثر كلماتنا وأفعالنا عليهم. قد يخفي الطبيب خوفه كي يطمئن مريض، قد يؤجل الأب حزنه ليحمي أطفاله، قد يبتسم الإنسان في وجه ضيفه رغم تعبه احتراما له. هذه ليست بالضرورة أقنعة فاسدة، بل قد تكون صورا من الانضباط والرحمة. المشكلة الأخلاقية لا تبدأ حين نضبط مشاعرنا، بل حين ننكر حقيقتنا باستمرار، أو نخدع الآخرين عمدا، أو نبني قيمتنا على رضا جمهور متقلب. الأصالة إذن لا تعني أن يقول إنسان كل ما يخطر له، بل أن تكون أفعاله الأساسية منسجمة مع قيمه الحقيقية. والصدق لا يعني الوقاحة، كما أن اللطف لا يعني التزييف. من حق الإنسان أن يحتفظ ببعض مشاعره لنفسه، وأن يختار الوقت والأسلوب المناسبين للتعبير عنها، لكنه يفقد شيئا من حريته حين يقول ما لا يؤمن به فقط ليكسب التصفيق، أو يتبنى مواقف تناقض ضميره خوفا من الرفض، أو يبالغ في إظهار فضيلة ليحصل على سمعة أخلاقية لا تعكس سلوكه الحقيقي. ومع ذلك فإن العبارة التي تقول إن الجمهور لا ينظر إلينا أصلا

0: تكشف وهما آخر. نحن غالبا نبالغ في تقدير مقدار اهتمام الناس بنا. كل شخص منشغل بدرجته الخاصة في المسرح وبصورته ومخاوفه ونقاط ضعفه. قد نمتنع عن قول الحقيقة خوفا من حكم أشخاص سينسون كلامنا بعد دقائق، أو نرهق أنفسنا لإبهار أناس لا يعرفون عنا إلا مشهدا عابرا. من هنا تنشأ مفارقة مؤلمة، نضحي بحياتنا الداخلية لإرضاء جمهور غائب، ثم نكتشف أن التصفيق الذي انتظرناه لم يكن موجها إلينا وربما لم يحدث أصلا. الحياة تبدأ حقا عندما يتوقف الإنسان عن أداء شخصية لا يؤمن بها، لكنها تنضج فقط عندما يفهم أن الوجه الحقيقي ليس مجرد ما يشعر به بل ما يختار أن يصير إليه. فالأصالة ليست كشف الذات بل بناء ذات تستحق أن تكشف، وليست الشجاعة أن ننزع القناع أمام الناس مرة، بل أن نحيا كل يوم بانسجام بين ما نعلنه وما نفعله، بين ضميرنا وسلوكنا، بين حريتنا ومسؤوليتنا. عندها لا نحتاج إلى مسرح ولا إلى تصفيق، يكفينا أن نستطيع النظر إلى أنفسنا بدون خجل. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: الخارجية الإيرانية التوقيع على مذكرة التفاهم ليس الأحد، تصعيد ميداني متسارع جنوبا، ومجد الزون باتت بحكم الساقطة عسكريا، وعين الإسرائيلي على علي الطاهر، الجيش يؤكد إصابة عنصر باستهداف إسرائيلي في كفر رمان، الرئيس عون لبنان أمام استحقاق مصري بين دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهن بمنطق الميليشيات، سلام يطالب الحزب بدعم المفاوضات، هجوم لاذع من فياض على السلطة تحولت إلى دمية عاجزة، السفارة الإيرانية لرجي كن واقعيا، وزارة التربية ترد على المفتشية العامة لاتباع القانون وسلوك القنوات والمراسلات الرسمية. رسميا مراسم تشييع خامنئي بين الرابع والتاسع من تموز. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشار بالشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. نسعد بصحبتكم عبد الله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
8: الإعلان عن التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران وعراقجي يؤكد أن الاتفاق قابل للتغيير.
7: بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين.
8: الخلافات حول الوزارات السيادية تعرقل مفاوضات استكمال تشكيل الحكومة العراقية.
7: البنك الدولي يؤكد أن الحرب على إيران تدفع النمو العالمي إلى أضعف مستوى منذ جائحة كورونا.
8: ونقابة الأطباء في مصر تطلق حزمة إجراءات لملاحقة الأطباء المزيفين على وسائل التواصل.
7: إلى التفاصيل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن باكستان تعمل حالياً بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية، مؤكداً أن السلام الآن أقرب من أي وقت مضى. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها إطلاقاً بما تم الاتفاق عليه كتابياً. وأضاف ترامب أن ما ذكرته طهران بما في ذلك بيانها الضعيف بشأن التوصل إلى الاتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، معتبراً أنهم أشخاص غير مشرفين في التعامل.
8: من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة لن تنعقد إلا في مرحلة لاحقة ولن تستأنف دون تنفيذ الاتفاق المؤقت المقترح. وأضاف أن الاتفاق المؤقت سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراعات على جبهات متعددة، مضيفا أن مذكرة التفاهم لم توقع بعد وأنها قابلة للتغيير، وأكد أن إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأن السيادة على المضيق تعود لإيران وسلطنة عمان، وأن إيران ستضمن مرور السفن عبره بأمان.
7: وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. أهلا بك معنا. وبداية، ما أسباب إعلان ترامب أن مسودة الاتفاق التي نشرها الإعلام الإيراني غير صحيحة؟
9: تحياتي لحضرتك دكتورة جيهان وتحياتي للسادة المتابعين. أعتقد نحن أمام حرب إعلامية بين الطرفين، كل منهما أصدر بيان أو وثيقة للمبادئ التي تم التوافق عليها ويكذب الوثيقة الأخرى سواء كانت إيرانية أو سواء كانت أمريكية. وثيقة يمكن كل واحد من الطرفين لديه الأسباب التي يعلن فيها تكذيب البنود الأخرى. أولها أنه يحاول أن يحقق انتصارا داخليا ويؤكد على أن الرواية والسردية الخاصة به هي الأصدق وهي التي سوف يكون هناك تنفيذ هذه. للجانب الآخر الجانب الإيراني حتى الآن لم يصدر أي وثيقة تلزمه بأي التزامات باتخاذ حتى لو كان جزئيا عن تخصيب اليورانيوم أو الوكلاء في المنطقة أو حتى كيفية إدارة هذه الأزمة في الفترة القابلة وخاصة تجميد الأموال أو الأموال المجمدة لدى البنوك الغربية. الجانب الأمريكي أيضا هو جانب برجماتي، يحاول ترامب المأزوم في الوقت الراهن أن يصدر للآلة الإعلامية الأمريكية أنه استطاع أن يستخدم فرص الضغط القصوى حتى يحقق ما يريد، وبالتالي صدر العديد من التنازلات التي قامت بها إيران في المنطقة، وكان من أهمها هو التخلي جزئيا عن الوكلاء في المنطقة. وبالتالي تصريحات ترامب وهو الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي يمكن دي أكثر من 35 ألف تغريدة على السوشيال يؤكد أنه يحاول أن يضفي صيغة إعلامية معينة وصورة ذهنية لدى الداخل الأمريكي والدول العالم المختلفة بأنه استطاع أن ينتصر على إيران، فضلا عن أنه استطاع أيضا أن يحقق اتفاقا أفضل مما قام به أوباما في 2015. وبالتالي هذه المنظومة الإعلامية هي أيضا من ضمن أوراق الضغط التي يمارسها كل طرف على الآخر حتى نصل إلى الصيغة النهائية التي سوف تخرج على الملأ للجميع. الترجمة من لغة إلى لغة هي أيضا إشكالية ظهرت خلال الأيام الماضية، ليس فقط ما بين أمريكا وإيران ولكن أيضا ما بين إسرائيل وفلسطينيين، وبالتالي أزمة الترجمة هي عنصر لا يمكن الإخفال عنه.
7: إذن هل تكشفت بوضوح النقاط الخلافية التي تحول حتى الآن دون خروج هذا الاتفاق إلى النور؟
9: لا أعتقد أن مش للدرجة. الـ الـ الـ الـ الأمور الأساسية للتوافق ما بين الطرفين أعتقد أنها بقت في أعلى مستوى ما بينهم، ولكن كل منهما يحاول أن يهيئ الرأي العام الداخلي. يجي بالنسبة لترامب يمكن تواضعه مع الكونغرس، وضعه كمان مع الحزب الديمقراطي وأيضا الجمهوري، يمكن هو يحاول تهيئة هذا الأمر، خاصة أن الناخب الأمريكي شعر بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتهديد المصالح الأمريكية في دول العالم مختلفة، إضافة إلى ذلك ارتفاع خطاب الكراهية ضد إدارة أمريكا في الوقت الراهن، وهو ما خسرته إدارة أمريكا إبان حب حكم بايدن. الجانب الآخر الجانب الإيراني، الجانب الإيراني بعد استهداف رأس الحكم في إيران توصلنا إلى جزر منعزلة وهي فكرة اللامركزية اتخاذ القرار، وبالتالي صار الحرس الثوري له قواعد اتخاذ القرار، الرئيس المنتخب بلشيكيان اللي بدك مسار، المجلس الحكماء الإيراني أيضا له مسار، مكتبي خامنئي وهو المنشد الجديد له أيضا مسار. كل هذه المسارات تؤكد على أن صعوبة التواصل فيما بينها لما حدث من استخراجات استخباراتية واسعة أدت لاستهداف العديد من الشخصيات ذات الثقل في إيران هو الذي يعطل التوافق. إضافة إلى ذلك أن بعد هذه المجابهات الإيرانية وخصوة العديد من عدد النسمات في الداخل الإيراني وأيضا تغول أمريكا على ضربات أكثر من مرة، يجب أن يكون هناك أفق سريع للملمة الضغوط الاقتصادية، وبالتالي ترى إيران أن الإفراج عن الأموال المجمدة هتكون أهم عامل يحاول به أن يجذب الشارع الإيراني الذي عانى ويلات الحرب خلال الفترة الماضية، وبالتالي كل منهما يحاول أن يحقق انتصارا يستطيع أن يذهب به إلى الشارع الداخلي الخاص به حتى يظهر إلى الداخل المجتمع أنه استطاع أن يحقق نصرا، لأن ما قامت به إيران خلال الفترة الماضية من مجابهة أمريكا عسكريا هي أيضا تأثر بشكل كبير من تحجيم دور أسطول الظل في نقل البترول، أيضا الضغط الاقتصادي على الموانئ الإيرانية خلاها لا تستطيع أن تقوم بإفراجة كبيرة اقتصادية تحاول أن تعود هذا الضغط التي تعيشه في الوقت الراهن. إذن الكل يحاول أن يسوق هذا النصر في الداخل الخاص.
7: بالحديث عن هذه النقطة، القيادة الإيرانية تجتمع لمناقشة الاتفاق، ووزير الخارجية قال إنه يمكن إضافة جزئيات جديدة لهذا الاتفاق. كيف نتوقع هذه الإضافات ورد فعل واشنطن عليها؟
9: مبدئيا نتفق ان هذا الاتفاق ليس هو النهائي، هو اتفاق مرحلي يعبر بالطرفين الى نقطة ايجابية امام المجتمع الدولي. هذه الستين يوم المرحلة الانتقالية سوف تهندس مشهد جديد ليس فقط على المستوى الدولي ولكن على المستوى الإقليمي، وظهور قوة إقليمية ودولية جديدة ونظام سياسي عالمي جديد سوف تشهده هذه الخطوة. وبالتالي محاولة أن يكون للطرفين التأكيد على أن هذه الصيغة هي الصيغة النهائية، لا ليست هي الصيغة النهائية ولكنها الصيغة المرحلية التي من المهم أولا وقف الهجمات العسكرية الأمريكية، وجود ضمانة لأمريكا عدم استمرار هذه الهجمات العسكرية أيضا من الجانب الإسرائيلي، اثنين أيضا وإيران أن عدم تمديدها للأزرع الخاصة بها وخاصة هنا حزب الله، وثمان تغيير الموقف برضه مع حماس، وبالتالي وجود النواة بين الطرفين، كمان هيبة أمريكا بأنها سوف تجبر إيران على فتح مضيق هرمز والمرور دون أن يكون هناك رسوم جمركية كما قالت إيران قبل ذلك. كل هذه الأمور وهذه التفاهمات هي الأهم في الوقت ده. إضافة إلى ذلك أيضا دول الخليج والتي تأثرت بشكل كبير وهي الخاسر الأكبر في هذه المعركة، ليس فقط عن طريق حجب التجارة وسلاسل الإمداد ولكن أيضا الاستهدافات الإيرانية الكثيرة التي انتابت هذه الأراضي، والتي للأسف أكدت على هشاشة الضمانة الأمريكية لهذه الدول، وأن القواعد الأمريكية التي تمتلئ بهذه الدول لم تكن الحادث الصد الأكبر للهجمات الإيرانية. إضافة إلى ذلك استخدام إيران لمحرك المكون الشيعي في داخل هذه الدول مما يقلق الممالك والإمارات الخليجية المختلفة. إضافة إلى ذلك أيضا أن إيران سوف تخرج من هذه المعركة وهي أيضا قوية، وقد تقدم نفسها كقوة رابعة في المجتمع الدولي ولو على الأقل على المستوى الإقليمي، لأن ما تمتلكه الآن من نوعية أسلحة وتكتيكات حربية وخبرة واسعة في الهجوم والهجوم المضاد وتنويع الأسلحة واستقاء سمعة السلاح الإيراني وخاصة المسيرات تجعل إيران في مصاف مهم. ويمكن هنا يبرز الدور المصري في أن يكون الوسيط في تحسين العلاقة ما بين إيران وبين دول الخليج حتى يكون الكل في هذه المنطقة هو الكاسب، لأن دول المجتمع الدولي أمريكا وروسيا والصين سوف تعود لمنطقة الشرق الأوسط ولكن بهندسة جديدة تتقاطع فيها المصالح والتعامد فيها دعم القوى الإقليمية. وهذا ما يؤكد أيضا أن تغيير الخطاب الأمريكي بأن ليست إيران هي العدو الوحيد أو الشخص الوحيد السياسي في المنطقة، أيضا إسرائيل هذا الشخص، وأيضا يعد تغيير في الأيديولوجية الخاصة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط.
7: أخيرا سيد هاني، مسؤول أمريكي أكد أن وقف إطلاق النار في لبنان ضمن الاتفاق، كيف ستتعامل واشنطن مع التصريحات الإسرائيلية التي ترفض هذا التصريح؟
9: يمكن هناك تباين في الموقف الأمريكي والإسرائيلي تجاه وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. إيران تؤكد على وقف العمليات العسكرية ضمن الاتفاق مع أمريكا، وأمريكا أيضا تدفع بهذا الأمر لأن المكون مع المعادلة اللبنانية خرجت منه فرنسا وتتواجد أمريكا، وبالتالي سوف تحاول أمريكا الضغط على نتنياهو بعدم تجديد العمليات العسكرية حتى تكون هي الفاعل في الأزمة، وبالتالي ينسجم أيضا هذا الأمر مع مجلس السلام الدولي ومجلس السلام العالمي في قطاع غزة، وبالتالي يكون هناك تموضع جديد للقوات الأمريكية والسياسة الأمريكية في قضايا الشرق الأوسط.
8: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستعزز قوة ضرباتها الجوابية على نظام كييف لردعه عن الرغبة في مواصلة مهاجمة المنشآت المدنية الروسية. جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بالعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين بمناسبة يوم روسيا. تعد تصريحات بوتين رسالة واضحة إلى كل من أوكرانيا والداعمين الغربيين بأن موسكو لن تسمح باستمرار استهداف البنية التحتية المدنية دون ردع مناسب، وأن الضربات الروسية ستزداد قوة وتأثيرا في المرحلة المقبلة.
7: وأكد بوتين أن النزاع الحالي لم يبدأ مع بدء العملية العسكرية الخاصة بل قبل ذلك بكثير، مشيرا إلى أن دول الناتو هي التي بدأت الحرب عبر الانقلاب العسكري في أوكرانيا. وفي ختام كلمته أشار بوتين إلى أن دول الناتو أدركت الآن أنه من المستحيل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو رئيس جمعية أصدقاء روسيا والقرم الدكتور نضال رباح. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور نضال، وبداية إلى أي مدى يسهم توسيع الضربات على البنية التحتية لنظام كييف في الحد من الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في روسيا؟
10: عزيزتي صباح الخير إليك ولجميع المستمعين في راديو سبوتنيك. إذا بدنا نطرح طرح منطقي لهذا الموضوع، فالتصريحات اللي تأتي في إطار سياسة الردع التي تتبعها موسكو منذ بداية الأزمة، فروسيا ترى أن الهجمات التي استهدفت المدنيين ومنشآت داخل الأراضي الروسية والعمق الاستراتيجي الروسي تمثل تجاوزاً خطيراً وكبيراً جداً لجميع الخطوط الحمراء. فبالتالي فالرسالة الروسية واضحة، أي تصعيد ضد المدنيين الروس سيقابل برد أكثر قوة على القدرات اللوجستية والعسكرية التي تعتمد عليها أوكرانيا والجانب الأوكراني. واللي بنشوف اليوم هو عبارة عن انتقال من مرحلة الدفاع والاحتواء إلى مرحلة فرض معادلة ردع جديدة هدفها تقليص قدرة كييف على تنفيذ هجمات مماثلة مستقبلا للعمق الاستراتيجي الروسي والتأثير على مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
7: بوتين أكد أن روسيا تقف وحيدة تقريبا في مواجهة ما يسمى بالغرب الجماعي ممثلا بحلف الناتو. ما دلالة تأكيد الرئيس الروسي على هذه النقطة مجددا؟
10: هذا الموضوع مفروغ منه، وفعلا هي روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تجابه مش فقط أوكرانيا، تجابه أوروبا، وفي بداية العملية العسكرية كانت أمريكا منضمة وبشكل علني، وبعد التقارب الأمريكي الروسي أصبحت الآن أمريكا بشكل خفي، ولكن فعلا روسيا تجابه كل العالم في هذه المعركة. وما حدث وما قامت به القوات الأوكرانية من تصعيد عسكري على الساحة فهي من وجهة النظر الروسية يجب أن تكون لها رد قوي وفعال، وما ستقوم به روسيا على فكرة لا يعتبر مبادرة تصعيد من موسكو. فاستهداف البنية التحتية ترتبط بالأهداف العسكرية واللوجستية التي تخدم المجهود الحربي الأوكراني، فلن يكون توقعاتي أن يكون استهداف للمدنيين في أوكرانيا. بناء عليه روسيا سترد الرد القوي والمناسب للأفعال المنافية للأخلاق من قبل الأوكرانيين ضد الشعب الروسي والأراضي الروسية.
7: فشل استراتيجية الناتو في مواجهة روسيا إلى أي مدى يمكن أن يجبر الغرب نحو المسار الدبلوماسي لإنهاء الأزمة؟
10: يعني الفشل تلو الفشل من الأوروبيين في هذه المعركة لن يجبرهم على التنازل أو الجلوس أو على طاولة المفاوضات إلا الضغط العسكري، والضغط العسكري بشكل كبير جدا على صناعة القرار في كييف، على كيف نحكي على القوات اللوجستية الأوكرانية، وتكون ضربة كبيرة جدا قد تجبرهم على التفكير مليا بالجلوس أو التراجع، أو تكون سلاح ذو حدين، محتمل أن تزيد من وتيرة الدعم الغربي لأوكرانيا ويعتبروها كذريعة أنه الأوكرانيين يجب أن ندعمهم أكثر لتعرضهم لهذه الهجمات أو هذا الرد من قبل روسيا على ما قاموا به في هجماتهم على العمق الروسي.
7: تقارير صحفية تؤكد أن واشنطن تعتزم خفض عدد المقاتلات التي تخصصها لعمليات حلف الناتو في أوروبا بمقدار الثلث. كيف يمكن الربط بين هذه الخطوة وبين تهديد ترامب بالانسحاب من الحلف؟
10: شوفي، هاي خطة أو خطوة تكتيكية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في خفض عدد القوات في أوروبا، سحب المقاتلات، سحب البوارج الحربية من أجل الضغط على الأوروبيين لخفض وتيرة الدعم لأوكرانيا من أجل إيجاد حل. وفي حال أنه أمريكا نفذت هذه الأمور أوروبا ستكون في مأزق حقيقي، بأنه ستصل إلى مرحلة أن تفقد الدعم الأمريكي. وحسب ما يفكر الأوروبيين بأن التهديد الروسي لأوروبا كبير جدا، ولن يستطيعوا مواجهة هذا التهديد لوحدهم بدون الغطاء الأمريكي. فأمريكا تحاول قدر الإمكان الضغط على الأوروبيين من هاي النقطة أو من هاي الناحية من أجل أن يقدموا تنازلات أو يخفضوا من وتيرة الدعم لأوكرانيا، أو يفكروا مليا بالجلوس على طاولة المفاوضات أو دعم أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات وإنهاء هذا الصراع القائم منذ فترة طويلة، يعني من 2022 لليوم.
7: أخيرا دكتور نضال، في ضوء هذه المعطيات كيف نتوقع مسار الوضع الميداني خلال الفترة المقبلة، وما تأثير تصاعد الأوضاع على معادلة الأمن الأوروبي؟
10: يعني شوفي، حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات حقيقية على نهاية قريبة لهذا الوضع، فكل طرف يعتقد أنه قادر على تحسين موقعه الميداني والسياسي، وبالذات الأوكران والأوروبيين. وما يمكن أن نقوله أن ميزان القوى يتجه تدريجيا نحو تثبيت وقائع جديدة على الأرض. فأي تسوية مستقبلية مختلفة تماما عما طرح قبل عدة سنوات، فالحل النهائي لن يكون عسكريا فقط، بل يحتاج إلى تفاهمات سياسية وأمنية وضغوطات من جميع الأطراف وبشكل عام ودولي، حتى تأخذ بعين الاعتبار جميع المصالح لجميع الأطراف، وأهمها المصالح الروسية، وإزالة الأسباب التي أقيمت لها من أجلها أو قامت من أجلها هذه العملية العسكرية الروسية. فبالتالي الموقف الأوروبي الحالي يعني في مخلخل، وكما ذكرنا أنه الوضع الدعم الأمريكي أو الغطاء الأمريكي لأوروبا بدأ يتلاشى أو بدأ ينخفض، فعليهم أن يفكروا مليا بأنه الموضوع أصبح أكثر جدية الآن من أجل إنهاء هذا الصراع. فالحل العسكري إذا بقي مستمرا سنصل إلى نقطة أنه القوات الروسية ستصل إلى كييف، ولا بديل لذلك. ولكن الحل يجب أن يكون دبلوماسي وسياسي بدعم دولي كامل. والولايات المتحدة الأمريكية توقعاتي بعد الانتهاء من الأزمة الإيرانية والحرب القائمة في الشرق الأوسط ستتفرغ للموضوع الروسي الأوكراني من أجل تحقيق جميع الأهداف التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في ألاسكا، وتثبيت الخطة التي وضعوها.
8: تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة في العراق دون تقدم رغم مرور أسابيع على نيل حكومة علي الزيدي ثقة البرلمان وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من الحقائب المهمة في مقدمتها الوزارات الأمنية والسيادية. وذكرت تقارير أن الاتصالات بين القوى المشاركة في الحكومة لم تتوقف إلا أن التوافق النهائي على الوزارات الشاغرة لم يحسم بعد بسبب تباين وجهات النظر بشأن توزيع بعض الحقائب وآليات إدارة المؤسسات المرتبطة بها.
7: وأضافت أن الحوارات الجارية أحرزت تقدما في بعض الملفات إلا أن وزارتي الداخلية والدفاع ما زالتا تمثلان العقدة الأبرز في المفاوضات نظرا لحساسية الملف الأمني وارتباطه بملف حصر السلاح بيد الدولة. وأشارت إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تكثيفا للاجتماعات بين قادة الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات نهائية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي. أهلا بك معنا. وبداية، ما أسباب الخلافات بين القوى السياسية حول استكمال تشكيل الحكومة رغم مرور أسابيع على نيلها ثقة البرلمان؟
11: نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. بالتأكيد يعني الخلافات في العملية السياسية في العراق خلافات قوية وعقيمة ولا تنتهي، باعتبار أن للأسف الشديد المؤسسات الدستورية الحاكمة لا تعمل بشكل صحيح، وهناك تدخلات سياسية واضحة جدا في عمل هذه المؤسسات. لذلك في كل تشكيل حكومة ندخل في أزمة، وهذه الأزمة ربما تطول لأشهر. ولذلك يعني كنا نتوقع أنه بعد نتائج هذه الانتخابات سيكون هناك حل لأزمة تشكيل الحكومة، ولكن تم تمرير الحكومة باعتبار أن هناك ضغطا إقليميا وداخليا فرض على القوى السياسية أن تمرر الحكومة بكابينة ناقصة بعض الوزارات. لدينا 9 وزارات، فيما يبدو أن هناك اختلافات بين القوى السياسية إضافة إلى تدخلات دولية وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية، باعتبار أن هناك ربما بعض الأمور التي يجب أن يتم ترتيبها مع الجانب الأمريكي. لذلك الجانب الأمريكي يعني لديه شروط بالنسبة لوزير الدفاع والداخلية، وإذا لم يكن هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي سوف تكون هناك أشبه قطيعة بين العراق وبين الولايات المتحدة. فضلا على أن الإطار التنسيقي وهي الكتلة الأكبر للمكون الشيعي، هناك يعني بعض الأزمات وبعض الترتيبات قد اختلفت. سابقا كانت معروف أنه مثلا وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي لدولة القانون، اليوم الحديث يثار على أنه رئيس الوزراء يريد أن يكون وزير الداخلية له، إضافة إلى أنه يعني حصلت بعض الأمور التي اختلفت، بعض النواب انسحبوا من بعض الكتل السياسية، ولذلك خلافات واضحة جدا بين القوى الشيعية وخلافات أيضا داخل المكون السني. أيضا هناك بعض الخلافات، ولذلك تبدو بيئة غير مناسبة لتمرير هذه الحكومة. الآن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية لمدة شهر، تم يعني انتهاء من تقريبا 10 أيام إلى تقريبا بهذا الحدود، لكن فيما يبدو أنه حتى وانتهت هذه العطلة التشريعية لمجلس النواب يبدو أن ربما تطول بعض الخلافات، والكثير ربما يعلق يعني أسباب الأزمة أيضا بالتوتر الإقليمي في المنطقة. ولكن من حيث المبدأ أنا أعتقد أن رئيس الوزراء جاد في حسم هذه القضية، باعتبار أن الأوضاع داخل العراق صعبة جدا وتحتاج إلى كابينة كاملة.
7: بالحديث عن حساسية الملف الأمني وخصوصا ملف حصر السلاح بيد الدولة، كيف ينعكس ذلك على مشاورات حسم حقيبتي الدفاع والداخلية؟ وهل هناك نقطة توافق داخل الحكومة على هذين الملفين؟
11: طبعا هذه القضية حصر السلاحية قضية رغبة عراقية بالدرجة الأساس، ولكن للأسف يعني حتى المرجعية الدينية في النجف الأشرف كانت تصر على ضرورة أن يكون هناك حصر السلاح، وأغلب الحكومات يعني العراقية كان من ضمن برنامجها هو حصر السلاح بيد الدولة. هذا الموضوع طبعا موضوع من المواضيع التي كانت يجب أن يتم حسمها، لكن في الفترة الأخيرة المتغيرات الإقليمية والضغط الأمريكي وخصوصا بعد تراجع المحور الإيراني أمام المحور الأمريكي يضغط الجانب الأمريكي على أن يكون القرار قرارا بيد الحكومة العراقية، بيد القائد العام للقوات المسلحة، أن تحتكر الدولة العنف والسلاح وهناك ضغط حتى يمارس من قبل الدول المجاورة وخصوصا دول الخليج العربية التي تؤكد على ضرورة أن يكون هناك حصد للسلاح، لأنها تعرضت في الفترة الماضية من استهدافات قيل أنها خرجت من الأراضي العراقية. ولذلك الحكومة العراقية الآن ونظرا لتوقف النفط العراقي ودخول العراق في أزمة مالية خانقة يحاول قدر المستطاع ترتيب الأجواء وترطيب الأجواء مع جانب الدول الخليج، باعتبار أن دول الخليج تقدم أحيانا مساعدات ودعم للعراق هي والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يحاول للعراق أن يذهب إلى بيئة يعني هادئة مع هذه الدول والالتزام بالشروط الدولية والشروط الداخلية بأن يكون السلاح بيد القائد العام للقوات المسلحة. من حيث المبدأ أنا أعتقد أنه يمكن الوصول إلى هذه القضية باعتبار أن القوة الشيعية القريبة من فصائل المقاومة هي من تطالب اليوم رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك حصب للسلاح، باعتبار أنه إذا لم يكن هناك حصب للسلاح فستكون ردة فعل أمريكية قوية جدا وربما ينهار النظام السياسي في العراق، باعتبار أنه النظام في العراق هو حاكمية الإطار التنفيذي الشيعي. لذلك من المصلحة السياسية والرؤية البراغماتية هو أن يكون هناك استجابة للرؤية الأمريكية. لذلك لذلك أنا ألاحظ أنه القوى الشيعية منقطعة من حيث المبدأ. أغلب الفصائل العراقية ذهبت إلى حصر السلاح ليس جرد السلاح ومعرفة يعني أصحابه، بل ضرورة أن يكون هناك حصر للسلاح وأن يكون بالفعل هو تحت أمرة القائد العام. بقيت ثلاث فصائل تقريبا ننتظر من الآن وحتى شهر سبتمبر المقبل باعتبار أن هناك اتفاق بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية على حصر السلاح وفي المقابل هي القوات الأمريكية يفترض أنه في شهر سبتمبر المقبل تغادر العراق. لذلك هذه الفصائل الثلاثة أعتقد أنها تنتظر من الآن وحتى شهر سبتمبر إذا ما تم انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية فهي ستكون ملزمة باعتبار أنها ترفع شعار المقاومة ضد الأمريكان، فإذا ما خرج الأمريكان فما الفائدة من بقاء هذا السلاح. لذلك نحن في حوار ما نزال في العراق في حوار في حسب هذا الموضوع، ولكن من حيث المبدأ أنا أعتقد أن هناك رغبة إقليمية ومحلية بحصر السلاح بيد القائد العام للقوات المسلحة.
7: دكتور مجاشع، تحدثت حضرتك عن رغبة رئيس الوزراء في الاحتفاظ بوزارة الداخلية، ما مدى حاجة الحكومة إذن لفريق وزاري مكتمل لتنفيذ برنامجها وإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية خاصة مع قرب حلول إجازة مجلس النواب كما تفضلت؟
11: يعني احنا في العراق للأسف الشديد دائما ما يكون هناك تدخل في عمل رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء على الرغم من أنه الحكومة العراقية لديها صلاحيات كبيرة بحسب الدستور ولكن يقيد رئيس الوزراء باتفاقات سياسية. أنا أعتقد أنه القوة السياسية هذه المرة ستعطي لرئيس الوزراء جانب من الحرية أكبر وأوسع، باعتبار أننا نمر بالفعل في عجز مالي كبير والدولة العراقية فيها فساد مستشري بشكل كبير، لدينا بطالة كبيرة تصل في بعض المحافظات إلى 40% حتى الذين يحصلون على مرتبات، المرتبات لا تعني شيء أمام الغلاء والتضخم الموجود في الأسواق العراقية. لذلك يعني رئيس الوزراء من حيث المبدأ هو ليس شخصية سياسية، هو شخص اقتصاد وصاحب يعني مؤسسات مالية، فبالتالي يعني هو يكرس كل جهده لجانب الإصلاح الاقتصادي والمالي في العراق وهو الأخطر بالنسبة للوضع في العراق. لكن تبقى التحديات كبيرة، يعني القوى السياسية النافذة لا ترغب بأن يكون القائد العام للقوات المسلحة لديه كل الصلاحيات، لأن أغلب القوى السياسية هي تعتاش على المال العام وتعتاش على الفساد الإداري، وإذا ما رئيس الوزراء مارس صلاحياته فإنه سيكون هناك تقليص واضح للدعم التي تحصل عليه نتيجة استحواذها على مؤسسات الدولة العراقية وخصوصا المؤسسات المالية. ولذلك يعني يحاول رئيس الوزراء مع طريقه الآن العمل على تهدئة الأمور والبحث عن بيئة، وهو سيسافر في أول سفرة خارج العراق الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس الأمريكي ترامب ربما سيفاجئه بملفات كبيرة في مقدمته طبعا قضية حصر السلاح والتدخل والتوغل الإيراني في عمل مؤسسات الدولة العراقية إلى غير ذلك من القضايا. لذلك الحكومة أنا أعتقد جادة في معالجة هذه الأزمات.
8: خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ تفشي كورونا، محذرا من تفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط. وتوقع البنك في بيان بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.5% في 2026 مقارنة مع 2.9% في 2025 مع بلوغ معدل التضخم العام 4%.
7: وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إنه استجابة للصدمة الحالية يتم توفير السيولة إذا دعت الحاجة، مؤكدا الاستعداد لتقديم تمويل إضافي وضمانات وحلول من القطاع الخاص في حال تفاقمت الضغوط. وأضاف أن البنك سيتيح فورا 60 مليار دولار للبلدان النامية التي كانت الأكثر تأثرا بالأزمة، مشيرا إلى أنه قد يرتفع إلى 100 مليار خلال 15 شهرا. وأوضح أن هذه الأزمة تؤثر على الإمدادات في الأسمدة العالمية مما يفاقم الوضع ويهدد الأمن الغذائي. وللمزيد من المتابعة حول هذه التوقعات معنا من دمشق الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ علي محمد. بعد التحية، ما هي أكثر الدول تأثرا بصدمة ضعف النمو الاقتصادي العالمي في ظل ارتفاع التضخم وفقا لتوقعات البنك الدولي؟
12: أولا مساء الخير لكم والسادة المستمعين جميعا. يعني ما يحدث اليوم من بعد الحرب الأمريكية الإيرانية والإغلاق الكامل والجزئي لمضيق هرمز، طبيعة الحال كثيرة هي التوقعات التي سادت العالم من خلال المؤسسات الدولية لا سيما البنك الدولي عن التأثيرات المختلفة للدول. لكن لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه التأثيرات يعني تختلف من دولة إلى أخرى. يعني اليوم لا يمكن القول بأن دول تعتمد على الديون بشكل كبير ستكون متأثرة كدول لا تعتمد على الديون. هناك دول تعتمد على الطاقة وليست دول نفطية، وبالتالي تأثيرها سيكون أكبر. بناء عليه أعتقد أن الأكثر تعرضا اليوم لضعف النمو العالمي وضعف التضخم سيكون بشكل أساسي كل من الدول النامية، سواء المستوردة للطاقة أو المستوردة للغذاء. وبالتالي نحن نتكلم اليوم عن ربما بعض الدول الأفريقية، بعض دول جنوب آسيا، إضافة إلى بعض دول الشرق الأوسط، يعني الدول الغير نفطية تحديدا. الأمر في ذلك هو واضح جدا، لكون هذه الدول تستورد الطاقة وتستورد الغذاء، ونعلم أن الاستيراد يكون بالعملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار أمام سلة العملات أثر أيضا على تكلفة هذه المواد، وتكلفة هذه المواد أصلا نتيجة ما يحدث عالميا. وبطبيعة الحال عملاتها ليست بالعملات المستقرة، فبالتالي عملات غير مستقرة مع تضخم مستورد، فنحن أمام تأثير كبير على هذه الدول. ثاني الدول أو المتأثرين بهذا الضعف سيكون الاقتصاديات الناشئة التي تعتمد على الديون. لذلك قلنا أن من يعتمد على الديون سيكون له تأثير سلبي للأسف. هناك بعض دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، بعض دول شرق أوروبا، كلها دول تعتمد على الديون سواء من المؤسسات الدولية وغيرها. هذا الاعتماد على الديون يعني فيما يعنيه أن أي ارتفاع في سعر الفائدة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة تعني ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، وبالتالي ارتفاع المخصص من دخول هذه الدول لسداد الدين العام وسداد فوائده. كما أن هكذا حالات وهكذا أزمات تدفع ربما برأس المال في هذه الدول إلى الخروج والبحث عن مصادر استثمار أخرى.
7: بالحديث عن هذه النقطة، البنك الدولي حذر من انخفاض النمو العالمي بنسبة 1.3% وبالتالي ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 4.4%. ما مدى خطورة ذلك وما هي الفترة التي يحتاجها الاقتصاد العالمي للتعافي؟
12: على صراحة التوقع، هذا التوقع تحديدا يعني فيما يعنيه إذا بدنا نشرح النسبتين، يعني أولا أننا أمام سيناريو ربما يكون ليس بالجيد بتاتا على الاقتصاد العالمي. عندما نتحدث عن نمو 1.3% فهو نمو جدا ضعيف، فلا يمكن اليوم أن أطلق على هذه الحالة أنه سيكون ركود بالمعنى الكامل للركود، لكن يمكن القول أنها حالة شبيهة وشبه ركود سيصيب الاقتصاد العالمي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دائما كلما زادت معدلات النمو كلما كان ذلك أفضل اقتصاديا من عدة نواحي. الناحية الأولى أن دائما النمو السكاني عالميا يزداد، فبالتالي تستهدف اقتصاديات العالم أن يكون نموها في الاقتصاد أو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز معدل النمو السكاني. وبالتالي إذا أخذنا وأسقطنا هذا الموضوع على النمو السكاني العالمي، فإن 1.3% هذا النمو في الاقتصاد هو أقل من النمو السكاني، فبالتالي هذه معضلة قد نواجهها قريبا من خلال زيادة النمو السكاني عن نمو الاقتصاد. الأمر الآخر أن ذلك سينعكس على دخل الفرد وعلى حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شتى دول العالم، وبالتالي يعني أن بعض الأفراد سينزلقون إلى مستويات فقر أكثر. النسبة الثانية وهي تضخم 4.4%، يعني لوحدها تتكلم هذه النسبة عندما نقارنها بما تستهدف البنوك المركزية من معدلات تضخم. فالبنوك المركزية في دول العالم تستهدف يعني نظريا معدل تضخم 2% ليس أكثر من ذلك، وبالتالي نحن أمام زيادة في معدلات تضخم عن معدلات مستهدفة بحدود 2.4%، وهذه يعني مشكلة كبيرة تؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار، وبالتالي أيضا ضغوط تضخمي وضغوط على الأفراد. استمرار هذا التضخم اليوم بهذه النسبة يعني أيضا أن البنوك المركزية ربما ستبقي على معدلات الفائدة مرتفعة، أو ربما إن كانت غير مواتي للواقع الاقتصادي ربما ترفعها، لأنه عندما يزداد تضخم تحاول البنوك المركزية رفع معدلات الفائدة كمحاولة لكبح هذا التضخم. لذلك هاتين النسبتين معا تعنيان أننا ربما نواجه أزمة زيادة في الفقر، زيادة في الانخفاض بمعدلات يعني معيشة المواطنين في كافة دول العالم، ضعف الاستثمار مع ضعف القوة الشرائية يعني ربما ضعف التوظيف، زيادة في البطالة. عندما نتحدث عن زيادة في الفائدة معنى ذلك أننا أمام ارتفاع في كلفة القروض، وبالتالي ارتفاع في تكلفة المنتج النهائي. كل ذلك يعني فيما يعني بالنهاية أننا أمام وضع اقتصادي هش، هناك ضغوط تضخمية ربما يمكن أن نصفه بأنه ركود تضخمي، وإن كان ليس ركود بالمعنى الكامل لكلمة ركود طالما أن هناك نمو 1.3%. لذلك كل هذه التأثيرات يعني مهمة جدا، تضاف إلى السؤال الأول عن موضوع من سيتأثر. فاليوم أوروبا على سبيل المثال الدول الأوروبية يعني تستورد بشكل كبير موارد الطاقة، وبالتالي هي حساسة لأي أزمة في إمدادات الطاقة، وبالتالي هذه نقطة ستؤثر على أو أثرت وتؤثر على الدول الأوروبية، إضافة إلى تأثيرات التضخم. فنحن عندما نتكلم عن طاقة يعني اليوم تحديدا مثلا بغض النظر إن كان النفط اليوم بحدود 87 دولار، لكنه كان ما قبل 28 شباط بحدود 72 دولار، فنحن أمام ارتفاعات في النفط بين 15 إلى 20%. طبعا لا يمكن أن ننسى أنه في يوم من الأيام في أيام هذه الحرب وصل برميل النفط إلى 120 دولار. كذلك الغاز، يعني أوروبا اليوم تعتمد على الغاز بشكل كبير، الغاز مستورد، فهو أيضا ارتفع بحدود 50%. فنحن أمام يعني ارتفاعات كبيرة جدا ستتأثر كل هذه الدول سواء النامية أو الناشئة أو أوروبا. تبقى الدول المتقدمة كأمريكا واليابان وغيرها أعتقد أنها الأقل تأثرا، وإن كان هناك تأثير معين لكون هذه الدول تمتلك أدوات نقدية وأدوات مالية تمكنها من معالجة أي أزمات قد تصل إليها.
7: إذن ما هي الإجراءات الاقتصادية التي يجب اتخاذها بشكل عاجل لتفادي سيناريوهات دخول الاقتصاد العالمي في حالات ركود؟
12: صراحة اليوم بغض النظر إن كان هناك سيتم اتفاق أمريكي إيراني على موضوع مضيق هرمز أم لا، لنتحدث إن كان لن يتم هذا الاتفاق، فأعتقد أن الدول اليوم مطالبة بأن يكون هناك تعزيز لسلاسل الإمداد من خلال دعم التصنيع في الدول، دعم التصنيع الإقليمي، تسريع عمليات النقل واللوجستيات، إضافة إلى اعتماد على التنوية سواء من مصادر الطاقة أو مراكز الإنتاج. الأمر الآخر هو موضوع السياسات النقدية والسياسات المالية، فبالتالي اليوم أعتقد أن التشدد في رفع سعر الفائدة هو سيضر بالاقتصاد العالمي في ظل حالة الركود والتضخم الموجودة، ويجب أن يكون هناك أدوات مالية على مستوى المصارف المركزية للسيطرة على التضخم ومحاربة ذلك. كما أن السياسات المالية اليوم من خلال دعم الغذاء والدواء هو أمر مهم، لا يمكن أن ننسى أن أي ارتفاع في أسعار الغذاء والدواء هو مشكلة كبيرة لكافة الدول. فالغذاء اليوم ارتفع مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر على عمليات الزراعة والنقل والتصنيع الغذائي، إضافة إلى اضطرابات المناخ الموجودة حاليا. كما أن الأسمدة اليوم الداخلي في العملية الزراعية هي تتأثر بالغاز، كون نسبة كبيرة 90% من تكلفة الأسمدة هي غاز. فبالتالي أعتقد كل هذه الأمور مهمة جدا لتفادي أي إجراء أي خطوات يعني عقابية من الاقتصاد العالمي على مواطني العالم خلال الفترة القادمة.
5: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
8: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية حررت بلدة بيريوت في جمهورية دانيسك الشعبية، وجاء في البيان إن ذلك نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية خلال 24 ساعة الماضية. أكد البيان أنه في الفترة من 6 إلى 12 من يونيو من هذا العام، رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة ضربتين واسعتين وخمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية.
7: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوثائق الأمريكية التي رفعت عنها السرية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تؤكد تصريحات عديدة لموسكو حول هذا الموضوع، وأكدت أن موسكو لفتت انتباه المجتمع الدولي إلى الأنشطة البيولوجية العسكرية الخطيرة وغير الخاضعة للرقابة التي تقوم بها الولايات المتحدة خارج أراضيها بما في ذلك في أوكرانيا.
8: في تطور عسكري مفاجئ ينذر بتصعيد جديد، أفادت وسائل أعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت طائرات مسيرة إيرانية هجومية كانت تتجه نحو مضيق هرمز. وأضافت أن الطائرات المسيرة الإيرانية كانت تشكل تهديداً واضحاً لحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. يأتي هذا الحادث رغم الإشارات الإيجابية حول إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران.
7: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يقف أمام استحقاق مصيري يفرض على اللبنانيين الاختيار بين بناء دولة سيدة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون. وأقل عون في كلمة بمناسبة الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق توني سليمان فرنجية وأفراد من عائلته ورفاقه في بلدة إهدن اللبنانية، إن استحضار هذه الذكرى الأليمة يجب أن يكون دافعاً لاستخلاص العبر من مآسي الماضي وبناء عهد يقوم على عدم تكرارها.
8: انخفضت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس أذار مع تزايد ثقة المتعاملين في التوصل إلى اتفاق سلام وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. وبلغت العقود الأجل لخام برنت 87.83 دولار للبرميل عند التسوية بانخفاض قدره 3 دولارات و5 سنتات أي بنحو 3.37%. وسجل خام غرب تكساس الوسط الأمريكي عند التسوية 84.88 دولار بانخفاض 2.83 دولار أي نحو 3.23%.
7: يتجه الذهب لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي مع تأثير توقعات رفع أسعار الفائدة سلبا على المعدن الأصفر قبيل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. استقر الذهب في المعاملات الفورية فوق 4216 دولارا للأونصة، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.7% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس ب 2.9% ليتجاوز 4234 دولارا للأونصة.
8: حقق منتخب كندا تعادلا تاريخيا مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات في مونديال 2026. بدر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق جوفو لوكيتش في الدقيقة 21 قبل أن يحرز كاير لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.
7: استهل المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز على باراغواي بنتيجة 4-1 في أولى مبارياته في البطولة.
8: قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أنه لم يحصل على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة وكندا لحضور فعاليات كأس العالم. اتهم الرجوب إسرائيل بالضغط لعدم حصولها على التأشيرات، لافتا إلى أن هناك أوساطا لا ترغب في توجيه أي انتقادات لإسرائيل.
7: أعلنت الكندية فيكتوريا موبوكو المصنفة التاسعة عالميا غيابها عن بقية منافسات التنس على الملاعب العشبية هذا العام، بما في ذلك بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام، بسبب إصابة في الركبة. يأتي ذلك بعد تعرض اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي لركبتها اليسرى خلال مباراتها أمام تشيكية كارولينا بيلشكوفا في الدور الأول من منافسات فرد السيدات ضمن دورة كوينز كلوب المقامة في العاصمة البريطانية لندن.
8: أطلقت النقابة العامة للأطباء في مصر حزمة إجراءات غير مسبوقة تدمج بين التكنولوجيا وتجديد العقوبات لإغلاق الباب.

0: مع تعزيز التنسيق مع مباحث الإنترنت والتفتيش بوزارة الصحة لملاحقة العيادات والصفحات الوهمية.
1: في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء المصريين. أهلا بك دكتور في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك، وما طبيعة الإجراءات التي أطلقتها نقابة الأطباء للتصدي لظاهرة الأطباء المزيفين؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. الأول نعرف أن نقابة الأطباء دي نقابة عريقة أو مدرسة طب في مصر عامة، يعني لها 200 سنة، فبالتالي نقابة الأطباء نقابة مهنية، فزي ما هي دورها تدافع على الأطباء دورها تدافع على المهنة، وبالتالي غرضنا كلنا المحافظة على سلامة المريض المصري. فبالتالي الظاهرة اللي احنا لاحظناها في الآونة الأخيرة، وممكن الظاهرة كانت موجودة لكن السوشيال ميديا ظهرتها أكتر، ظاهرة منتحر صفة الطبيب. فكان دور النقابة التحذير من هذه الظاهرة لصحة المصريين والحرص على المهنة. الدور الكبير اللي أطلقته النقابة من خلال الموقع إن ممكن حضرتك كأي مريض مصري في أي عيادة لو استعلم باسم الطبيب ثلاثي هيجيله في اللحظة إن الطبيب ده متخصص في طبيب الأول طبيب بشري ومسجل في نقابة الأطباء والتخصص الخاص به. وكمان إحنا في خاطبنا المجلس الأعلى للإعلام علشان كل المحتوى لازم نتأكد إن مقدم المحتوى ده طبيب بيتكلم في التخصص بتاعه حتى تكون النصيحة أكثر صدقا للمريض المصري. من خلال لجنة التحول الرقمي في النقابة حاليا بننفذ مشروع QR كود بحيث مع كل الشهادات والتراخيص جلس انك توصل لأي عيادة وتعمل اسكان للQR كود ده هيظهر لك في التو اسم الطبيب والتخصص بتاعه، لان الظاهرة دي لازم يبقى فيه تعاون مؤسسي لانهاء هذه الظاهرة. احنا بنتكلم في صحة مواطنين، كل الدولة وكل المؤسسات الدولة تتعاون على يعني التحدي الأكبر ووقف هذه المازلة.
1: إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الإجراءات التقنية التي أطلقتها النقابة في الحد من هذه الظاهرة وحماية المرضى من المنتحرين لصفة طبيب؟
2: هو عايز تعاون مؤسسي كبير. النقابة بتلعب دور كبير في هذا الموضوع، ولكن هو الموضوع محتاج تعاون مؤسسي وتعاون من المواطنين نفسه. يعني أنا لا أنخدع بشكل العيادة، لا أنخدع باليوفط، لا أنخدع بالسوشيال ميديا والترندات، لا، أنا المفروض أن رايح عند عيادة الطبيب أتأكد أن الطبيب في الأول. وأنا جبت لك الموقع اللي جاست أنك تكتب الاسم عليه هيطلع لك أن ده طبيب بشري. وكمان محتاجين تعاون من وزارة الصحة بحيث ان العلاج الحر يمر على كل المنشآت التي تدعي انها منشآت صحية والتفتيش عليها والتأكد ان الطبيب ده طبيب بشري. ايضا الاعلام ودوره الكبير ان يظهر الاطباء الحقيقيين والناس الاساتذة بتدخل الطب بحيث تبقى فيه معلومات حقيقية موجهة للمرضى.
1: دكتور أبو بكر، ما مدى الحاجة لوضع تشريعات لتغليظ العقوبات على جرائم الانتحال ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص؟
2: طبعا الدور ده دور كبير جدا للبرلمان المصري، وإحنا هنتقدم بطلب للجنة الصحة في البرلمان المصري لتغليظ العقوبة على منتحل صفة الطبيب. المنتحل صفة الطبيب خطورتها إن بيتعامل مع هيومن أز دين، تعمل مع صحة إنسان، والإنسان ده المفترض إن هو يعني أغلى حاجة في في في في في المنظومة. فبالتالي انتحال صفة الطبيب خطورته أكبر. طبعا انتحال أي صفة تاني ده بيعاقب به القانون، لكن انتحال صفة الطبيب أنت بتعرض حياة المرضى للخطر.
1: إذن دكتور، ما رأيكم فيما تم الكشف عنه مؤخرا من انتحال أشخاص لصفة طبيب وفي تخصصات دقيقة ومهمة مثل أمراض القلب؟
2: هو حضرتك اللي بينتحل صفة الطبيب ده بيبقى عنده حاجتين، لما هو مريض نفسي كان نفسه يبقى طبيب فبالتالي بيعيش الدور فبيصدق نفسه، بشوية داتا صغيرين، وممكن على فكرة دول بيستعينوا بطبعها

0: الحقيقيين والطلبات متخدعين فيهم، لما يكون هو بجد فشل في كلية الطب، اشتغل اسيستنت مع دكتور، اشتغل في صيدلية، فبي بي بي بي الكونسبت في دماغه بيصدق ان هو ممكن يعمل كده، وده في منتهى خطورة. مش في تخصص القلب بس، المسموح طبقا للقانون المصري المسموح فقط ان هو يكشف على المريض ويضع خريطة العلاج هو الطبيب البشري، واحنا ما عندناش مانع ان يبقى فيه تيمورك. يعني احنا لا نقلل من دور كل مهنة والمنوط بيها. يعني مثلا احنا لا ننكر دور التمريض المصري العظيم، لا ننكر دور فريق التغذية العلاجية لما انا اكتب الخريطة بتاعت العلاج والمتابعة، ما ننكرش دور الصيدلي في التجهيزات الدوائية، ولكن الخطورة الكبرى ان من يوقع الكشف على المريض يكون مش طبيب، مش دارس طب.
1: اخيرا دكتور، النقابة تدرس انشاء منصة رقمية تقدم محتوى طبي موثوق للمواطنين، الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه المنصة في توفير البديل الامن للمواطنين بعيدا عن وسائل التواصل؟
0: هو حضرتك احنا ده فعلا بندرسه بقوة، زي ما احنا من حوالي اسبوعين ثلاثة عملنا لقاء مع المجلس الاعلى للاعلام والميثاق الاعلامي. احنا النقابه بتلعب دور كبير جدا وبتطالب بالحد من ظاهره منتحر الطب، حتى النقابه بتطالب ان اعضائها نفسهم ما فيش حد يشتغل غير في التخصص الخاص بي. يعني انا كدكتور بطنه خلاص هشتغل في بطنه في البرانش اللي انا محضر فيه البوست بتاعي، تمام، علشان قانون المسؤوليه الطبيه كمان بيعاقب الطبيب ويعتبره خطأ جسيم لو حصل خطأ، واللي شغال في غير تخصصه أو في مكان غير مرخص. فزي الجهود اللي بتبذلها النقابة لسلامة صحة المصريين، تعاون كل المؤسسات أكيد إن شاء الله هينتج عنه. إن زي ما قلت لك إحنا إحنا إحنا إحنا مدرسة لنا 200 سنة، السنة الجاية نكمل 200 سنة على تأسيس أول مدرسة طب في مصر. 200 سنة دي يعني أعتقد في دول كتير يعني تأسيسها ما عداش الشكل ده. إحنا دولة رائدة في كل شيء، إحنا دولة صاحبة حضارة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. سعدنا بصحبتكم مع عبدالله حميد وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، فكيف سينعكس ذلك على اتفاقات التهدئة بالمنطقة؟ في إطار تعليقه على قرب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق ينهي التصعيد بالمنطقة، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة. كاتس شدد على أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية حادة وواضحة، وتقوم على العمل ضد التهديدات القريبة والبعيدة والسعي إلى الحسم لا إلى التسويات والتنازلات، وذلك على حد قوله. وأضاف إن ترامب يقود في هذه الأيام مسارا نحو اتفاق مع إيران انطلاقا من رؤيته للمصالح الأمريكية، ومن بينها أيضا المصلحة المشتركة مع إسرائيل، وهي منع إيران من حيازة سلاح نووي، لافتا إلى أن تل أبيب تتوقع أن يتمسك بهذا المبدأ. من غزة ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور حسن لافي. دكتور حسن، وبعد التحية، ما دلالة تأكيد إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي احتلتها في سوريا ولبنان وغزة؟
7: في الحقيقة إسرائيل لديها مخطط يعني واسع في المنطقة اسمه إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى يعني كان في السابق تريد أن يكون عبر النفوذ والسيطرة والهيمنة. الآن بعد 7 أكتوبر رجعت إسرائيل إلى السيطرة العسكرية والأحزمة الأمنية، وبالتالي كل منطقة بدأت إسرائيل تدخل بها سواء في غزة، في لبنان، وحتى في سوريا، كانت تحاول أن تفرض سيطرتها العسكرية على هذه الأحزمة الأمنية بشكل كامل وتطرد أغلبية سكان. هذا ما يحدث في خطوط الأولى في القرى الأمامية في جنوب لبنان، هذا ما يحدث في الخط الأصفر في قطاع غزة، وأيضا هذا ما يحدث في هضبة الجولان والجنوب السوري. وبالتالي إسرائيل بدأت تنفذ هذا المخطط الكبير بعيدا عن أي يعني اعتراف بشرعية وأمن وسيادة تلك الدول المحيطة بإسرائيل. هذا الأمر يؤكد أن إسرائيل بالفعل دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي ولا تعترف بالسيادة لتلك الدول المعترف بها ومعترف بحدودها وسيادتها. هذا من ناحية الأولى. من ناحية ثانية، هناك نوع من أنواع المزايدات الكبيرة الآن داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية ما بين الأحزاب والمعارضة، ما بين الحكومة والمعارضة، ما بين اليمين والأكثر تطرفا، ما بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وبين المستوى السياسي، لأنه هناك صراعا داخليا إسرائيليا، وخاصة مع اقتراب موعد انتخابات الكنيسة المقبلة في شهر أكتوبر المقبل. وبالتالي هناك خطوات يمكن تفسيرها على أنها نوع من أنواع تقديم أوراق اعتماد لدى اليمين المتطرف من قبل بنيامين نتنياهو وحكومته، وتتماشى أيضا مع المخطط الأكبر الذي تريده إسرائيل بإسرائيل الكبرى. في هذين المنظورين، في غياب موقف أمريكي، وموقف أمريكي لاجم لإسرائيل بل للأسف الشديد هو موقف أمريكي داعم لإسرائيل ومنحاز إليها في كثير من القضايا، تكون متشابهة ومتماهية الموقفين، هذا يجعل إسرائيل يدها مطلوقة في تنفيذ هذه المخططات. يبقى الرهان الأساسي على شعوب هذه المنطقة وإرادة تلك الشعوب والأنظمة التي ترفض ذلك، مثل ما حدث مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كما يحدث الآن في جنوب لبنان. وأنا أعتقد أن الموضوع السوري سيولد مقاومة، لأنه بالتأكيد مدام هناك احتلال إسرائيل وسيطرة على الأرض سيكون هناك مقاومة من قبل هذه الشعوب، وخاصة أنها لديها تاريخ مرير من التجربة مع إسرائيل في خلال القرن الماضي.
6: وإلى أي مدى يكشف ذلك الخطط الإسرائيلية لتوسيع مناطق سيطرتها في هذه الدول، خصوصا بعد تأكيد نتنياهو أن الجيش سيواصل العمل في هذه المناطق؟
7: بالمناسبة إسرائيل لا تخفي خططها، بالعكس هي تتكلم بشكل صريح من أعلى درجات الهرم السياسي في إسرائيل، وصاحب القرار الأهم وهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد ذلك. وبالتالي المخططة الإسرائيلية يعني معلنة، وهي كما أسلفنا تستخدم أيضا للتجيش الداخلي السياسي. وبالتالي إسرائيل نواياها واضحة ومخططاتها مكشوفة ومعلنة ولا تكترث بذلك، ولا يمكن لأحد أن يقول لإسرائيل أن إسرائيل تناور في هذا الموضوع. إسرائيل منذ اللحظة الأولى قالت أنها ستغير وجه الشرق الأوسط، وأنها ستذهب في لبنان إلى شمال الليطاني، وهي الآن تتكلم عن منطقة السويداء، وتتكلم عن هضبة الجولان وجبل الشيخ. هذا الكلام قيل قبل حتى احتلال هذه المناطق أو السيطرة أو فتح ممرات عسكرية لإسرائيل فيها، هم يتكلمون بشكل واضح. وبالتالي لا أحد يمكن أن يقول أن إسرائيل تناور، بالعكس إسرائيل هي تقول وتفعل، وهذا مخطط معلن، وبالتالي إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية، ويجب على الجميع أيضا في المقابل أن يتحمل كامل المسؤولية في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الذي يريد أن يصنع إسرائيل الكبرى على حساب شعوب وأراضي المنطقة.
6: برأيك دكتور حسن، ما مدى قدرة إسرائيل على عرقلة الاتفاق بين طهران وواشنطن كما حذر وزير الخارجية الإيراني؟
7: أنا أعتقد أن التجارب السابقة تجارب سيئة بالنسبة للموقف الإسرائيلي. هذا الاتفاق كان من المتوقع أن يتم قبل أسابيع بالمناسبة، وكان الطرفين يعني وصلوا إلى تفاهمات حساسة ومهمة، ولكن كان موقفا إسرائيليا سواء في الجبهة اللبنانية عندما تم قصف الضاحية بقرار إسرائيلي شبه منفرد خلط الأوراق. لكن واضح جدا أن الإرادة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب يريد هذا الاتفاق حتى على الأقل في أن يكون إطارا تهدئيا للتفاوض المقبل، وبالتالي يستطيع أن يلجم بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو أيضا وقع بفخ أنه أظهر نفسه أنه هو من يتحكم بدونالد ترامب، هذا أضر دونالد ترامب كثيرا في الحلبة السياسية الداخلية الأمريكية، وخاصة يعني عندما ورطه في قضية أنه يمكن إسقاط النظام الإيراني خلال عدة أيام من الحرب وفشل ذلك، وكان التداعيات التي حدثت في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في العالم، وتحمل ترامب هذه المسؤولية، فتأدرك أن بنيامين نتنياهو قد خدعه، وبالتالي لا يريد ترامب أن يظهر مرة أخرى أنه هو رجل يعني يتم التلاعب به من قبل بنيامين نتنياهو، وبالتالي سيكون حساسا وحساسا جدا من أي يعني تأثيرات من قبل بنيامين نتنياهو. إسرائيل أي نعم ممكن أن تخلط الأوراق في موضوع لبناني، لأن هناك شرطا أساسيا في الاتفاق أن يتم وقف الحرب على كافة الجبهات، وحساسية التوقيت الإسرائيلي أيضا لا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يمرر أنه يعني رئيس وزراء تحت السيطرة الأمريكية بالمطلق، هذا سيضر أمام حاضنته الانتخابية وهم اليمين واليمين المتطرف، وبالتالي سيحاول بنيامين نتنياهو اللعب على هذا الوتر، ولكن ليس بالطريقة الفجة والصريحة بشكل كبير، لأنه هناك توازن ما بين رغبته في إفشال هذا الاتفاق وما بين رغبته ألا يفقد أهم حليف له وهو دونالد ترامب في البيت الأبيض.
6: إذن كيف ينعكس ذلك على اتفاقات التهدئة بالمنطقة، خصوصا اتفاق غزة واتفاق واشنطن طهران؟
7: أنا أعتقد أن اتفاق غزة بمعزل عما يحدث، التأثيرات التي تحدث الآن في المنطقة وخاصة اتفاق طهران وواشنطن سيكون له تأثيرات بعيدة المدى على غزة، لكن ليس تأثيرات حالية في الأربع أو خمس شهور المقبلة حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. أنا أعتقد أن إسرائيل ستكون لديها الكلمة الفصل في الملف الفلسطيني سواء في الضفة أو غزة، لأن هذا ملف حساس وله تبعات كبيرة على صندوق الانتخابات، والأمريكي يدرك أنه لا يستطيع الضغط على إسرائيل بكل الملفات، وبالتالي سيكون الملف اللبناني والإيراني أكثر ضغطا أمريكيا على الإسرائيلي بعكس الملف الفلسطيني. الأمر الثاني له علاقة بالموقف الأمريكي، الأمريكان حتى الآن يترقبون ماذا ستؤول الأمور إليه في إسرائيل، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تغير في اللهجة مع تغير القيادة أو حتى ما بعد الانتخابات. الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة أن العمل العسكري مع إيران لن يجدي حلولا سياسية مهما حدث، وأن يعني حربين على إيران لم تثني الإيرانيين من التمسك ببعض البنود الأساسية والاستراتيجية لديهم، وبالتالي إسرائيل تريد تريد هدوءا في المنطقة، ولكن التوقيت الإسرائيلي بالنسبة لها مهلة، وبالتالي في هذه الفترة أعتقد أنها ستركز على اللبناني والإيراني أكثر بالضغط على إسرائيل من الملفات الأخرى، وبالتالي ما بعد الانتخابات سيكون هناك وجه جديد أعتقد في العلاقة في بالنسبة للمشروع الأمريكي الكبير، خاصة بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل، سيكون هناك قيادة إسرائيلية جديدة، ويكون دونالد ترامب دخل في العامين الأخيرتين لديه، وبالتالي حساباته تكون أقل تكلفة تجاه اللوب الإسرائيلي أو الصهيوني في الولايات المتحدة.
6: هل تعكس هذه التصريحات وجود خلافات داخلية في إسرائيل بين المؤسسة السياسية والعسكرية حول إدارة الحرب وكذلك المرحلة المقبلة؟
7: بالتأكيد هناك خلافات وهناك مصالح مختلفة. بالمناسبة إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر وقعت في صدمة كبيرة من الفشل. بنيامين نتنياهو بدهائه السياسي وخبرته في سنين ودهاليز السياسة حمل المسؤولية للمستوى العسكري والأمني، ولذلك وجدنا أن الجيش أطيح بكثير من قيادات الجيش، هرتز هليلي رئيس الأركان رئيس شعبة الاستخبارات وتعيينات كثيرة في الجيش جعلت الجيش أكثر طوعا وأكثر يعني اهتزازا من السابق في صنع القرار الإسرائيلي. شاهدنا كيف تم إقالة رئيس الشباب تومر بار ومن ثم تغيير رئيس الموساد وتعيينات، كلها كانت إشكالية. نتنياهو شبه أحكم سيطرته على الأجهزة الأمنية وبدأ يأكل من صلاحية الجيش. الجيش الآن وهو يخوض حرب بقيادة رئيس أركان جديد أيال زمير لا يريد أن يسقط مرة أخرى في خدعة بنيامين نتنياهو، ويريد دائما أن يوضح موقفه كمؤسسة عسكرية أنه فهذه حدود صلاحياته، هذه حدود إمكانياته، والخطة السياسية والهدف الاستراتيجي هذا ليس من صلاحياته وليس من أولوياته، هذا مسؤولية المستوى السياسي، وبالتالي يضع المستوى السياسي الإسرائيلي أمام مسؤولياته جماهيريا لكي لا يحدث عندما يحدث فشل أن يتحمل مرة أخرى الجيش أو يتم إلقاء المسؤولية على الجيش، وهذا تنافس كبير وحساس بالنسبة لبنيامين نتنياهو لأنه لا يريد كسياسي أن يظهر أنه هو سبب الفشل، لأن هذا معناه إعدام له في صناديق الانتخابات وفي حياته السياسية المقبلة، وهو بالنسبة له هذا أمر كبير. الأمر الثاني له علاقة بالصراع الداخلي الإسرائيلي أو التنافس الداخلي الإسرائيلي ما بين التيار الليبرالي يعني الليبرالي الصهيوني وبين التيار اليميني الصهيوني الديني، وهم يتعاملون أن الجيش والمؤسسة السياسية بها تناقضات، لأن الجيش هو يعتبر بوتقة الصهر الكبير، مؤسسي دولة الاحتلال بن غوريون الذي يعتبر هو الذي يصنع الهوية الإسرائيلية ذات الطابع الليبرالي وليس الهوية الإسرائيلية ذات الطابع الديني، وبالتالي هناك محاولات من قبل اليمين الإسرائيلي على السيطرة على الجيش وعلى مفاصل الجيش لكي يصبح كل الدولة الإسرائيلية عبارة أقرب من الصهيونية الدينية منها إلى الصهيونية الليبرالية. هذه التفاصيل تحل، هناك دائما خلافات وقضايا مختلف بها بالنسبة ما بين الجيش وبين المؤسسة السياسية في إسرائيل.
6: إذن ما السيناريوهات المحتملة إذا استمرت إسرائيل في رفض الانسحاب مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية؟
7: أنا أعتقد أن هذا سيأخذ إسرائيل إلى منحى مختلف، يعني سيفقدها الكثير من شرعيتها وهي دولة غير شرعية، لكن رغم الاعترافات بها هناك مواقف، حرب غزة أثبتت أن كثير من المواقف الدولية اختلفت بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل على المستوى الدولي وعلى حتى على المستوى الشعبي وهو الأهم باتت الدولة منبوذة، جنودها الذين مارسوا الإبادة الجماعية يعني ملاحقون في كثير من شوارع الدول الأوروبية، وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تغيرات ملموسة باتجاه إسرائيل من قبل الشباب الأمريكي الجديد في الجامعات في الطبقة السنية التي هي طبقة الشباب أو شريحة الشباب، هناك تغيرات، هذا سينعكس بالتأكيد مع ازدياد الضغط الإسرائيلي على سوريا ولبنان وحتى في مناطق أخرى، وقد يرشح أن يكون مصر في الفترة المقبلة أو تركيا، لأنه التصريحات الإسرائيلية نارية باتجاه الجميع في المنطقة، وبالتالي سيتشكل نوع جديد من توازنات وتحالفات في المنطقة تتصدى لهذا الموضوع، ليس فقط المستوى أو على المستوى الإيراني أو محور المقاومة الإيرانية، لكن أيضا أنا أعتقد أن السعودية ومصر وتركيا سيكون لديهم دافع كبير أن يتشكل تحالف عربي تركي سني في مواجهة التحالفات الإسرائيلية أو التغولات الإسرائيلية، وهنا سيضع الموقف الأمريكي ما بين خيارين، هل الحليف العربي السني والتركي أهم أم الحليف الصهيوني هو الأهم، وبالتالي أمريكا ستعود مرة أخرى إلى التوازنات والاختيارات ما بين حلفائها، وهذا سيضعف الموقف الأمريكي في المنطقة، مما سيجعل كثير من الدول الأخرى أن يكون لديها موضع قدم في المنطقة مثل روسيا أو الصين.
6: المحلل السياسي الدكتور حسن لافي، كنت ضيفا كريما علينا من غزة، شكرا جزيلا لك. للمزيد حول الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية الدكتور عبد الباسط أبو نبود. دكتور عبد الباسط، وبعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن يشكل استمرار احتلال إسرائيل لمناطق في سوريا ولبنان وغزة ذريعة جديدة للتصعيد بالمنطقة؟
8: موضوع استمرار هذه التوغلات وقيام إسرائيل دائما بتصريحات غير إيجابية وعدائية تجاه كل من سوريا ولبنان، هذا ينقلنا إلى أن نكون يعني في عين العاصفة، أولا أن تكون المنطقة في عين العاصفة دائما، والحديث عن المفاوضات هو حديث ثانوي، بينما هو لا بد أن يكون هناك الضغط عليه هو الحديث الأساسي. بالإضافة إلى أن نبرة التصعيد هذه قد تتطور المواقف الحكومية سواء في سوريا ولبنان إلى مواقف أشد منها، لذلك هناك حالة من التخبط في قراءة التصريحات الإسرائيلية بين مفاوضات تجري في واشنطن بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل حول مفاوضات تطبيع أو سلام أو وقف لإطلاق النار، بالإضافة إلى محاولات أيضا مستمرة للاتفاق على التفاهم أمني بين سوريا وإسرائيل من جهة بدعم من في فترة سابقة كان توماس باراك متولي لهذه المهمة. لذلك هذه النبرة يعني قد هي أساس نبرة تصعيدية، هي أساس المشكلة في المنطقة، وحكم أن كل من سوريا ولبنان أو دول المنطقة تنظر إلى هذه استمرار هذه التوغلات بحكم أنها حالة من التصعيد وحالة من التوتر الإقليمي الذي قد ينقلنا إلى مواجهات مباشرة، وقد نصل إلى مرحلة من الطريق المسدود في المفاوضات أو تؤدي إلى انهيار لهذه المفاوضات. لذلك هي تصريحات غير إيجابية تحمل كثير من النوايا العدوانية توقف المفاوضات أو أنها قد تنسفها للحظة ما، وهي عين المشكلة. عين المشكلة الأساسي أن إسرائيل تقوم بهذه التوغلات، بينما لو حافظت مثلا على وجودها ضمن الحدود على يعني كان هناك يعني تكون بادرة حسن نية لاستمرار ودعم عملية المفاوضات سواء في واشنطن أو في القنوات الخلفية أو الوساطة التي يقوم بها توماس باراك بين سوريا وإسرائيل.
6: إذن كيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف لتوسيع هذه السيطرة في المناطق المحتلة في هذه الدول؟
8: إذا أردنا الحديث عن لبنان في هذا الجانب، فإننا نرى يعني موقف الحكومة اللبنانية حاليا يتركز على الوصول إلى يعني طاولة مفاوضات تحصل فيه الحكومة اللبنانية على كثير من مصالحها، أولا بوقف العدوان على لبنان بوقف هذه الحرب، ومن ثم الاتفاق على آلية كيف تتم يعني سيطرة الحكومة اللبنانية على الميليشيات والسلاح الخارج عن القانون، ثم مباحثة موضوع ترسيم حدود، موضوع اتفاق وتطبيع بين لبنان وإسرائيل بناء على مصالح كل من الدولتين مثلا. أما إذا قرأنا الموضوع من سوريا، فإن سوريا نلاحظ الآن كيف أنها تعيد دمج نفسها في دول الإقليم والمنطقة سواء في خطط سياسية أو اقتصادية، وحريصة أيضا على تعميق علاقاتها الدبلوماسية مع العالم كله، ورأينا كيف كان منذ يومين اجتماع خاص بمجلس الأمن الخاص والذي ناقش الموضوع الأمني والسياسي في سوريا، وتطرق إلى دعم كامل من الدول المشاركة جميعا في مجلس الأمن، كيف أنها دعمت اتفاق العودة إلى اتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي استولت عليها مؤخرا بعد سقوط النظام البائد، بالإضافة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وهو الاتفاق الذي تنادي سوريا دائما بالحفاظ على خط الهدنة وخط وقف إطلاق النار. وهناك يعني مفاوضات أو مباحثات تقوم يعني بشكل غير مباشر بين سوريا وإسرائيل لحكم تثبيت موضوع التفاهم الأمني، هذا من طرف. فإذا سوريا حريصة على دعم سياسي ودبلوماسي وضمن مجلس الأمن وضمن الأمم المتحدة لترسيخ قوتها وحفاظ على شرعيتها الجديدة، لفرض على إسرائيل أن تحترم الاتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا إيجاد أرضية أيضا لعدم تكرار هذه التوغلات والاعتداءات على الأراضي السورية، بحكم أنها جاهزة للبحث في تفاهم أمني، جاهزة للبحث في ترتيبات، بحكم أن أمريكا تدعم هذا المسار، وأن سوريا فعلا لديها الرغبة بحكم أنها الآن في مرحلة انتقالية وحريصة على كل يوم من الاستقرار والتعافي لمصلحة الشعب السوري.
6: دكتور، يعني إسرائيل أكدت أنها ستعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هل تستخدم تل أبيب هذه الذريعة لعرقلة الاتفاق بين واشنطن وطهران؟
8: نعم، هناك يعني اتفاق ببعض الأهداف لدى كل من أمريكا وإسرائيل تجاه بعض الملفات الأمنية وضمن الإقليم. أولا هناك اتفاق في الاستراتيجية أن لا نريد لأحد دول الإقليم الكبرى دول الإقليمية كإيران أو أي دولة الحصول على سلاح نووي، وأمريكا وإسرائيل تتفق في هذا الموضوع، إذن هم متفقين على هذا الهدف بشكل أساسي. طريقة المفاوضات التي تجري بين إيران وأمريكا هل هي تناسب إسرائيل؟ نعم، إسرائيل تحاول أن تكون موجودة ضمن هذه المفاوضات، تحاول أن تحصل على مصالحها ولا تسمح بوجود اتفاق لا يناسب مصالحها ولو كان على حساب أن يعني تنقلب على هذا الاتفاق، لكوننا نرى أن بإمكان إسرائيل في أي لحظة أن تعمل منفردة وتوجه رسائل أمنية وعسكرية وتضرب إيران وتخلخل في هذا ضمن هذه تجد خلخلة معينة ضمن هذا المفاوضات وتحقق أهدافها مثلا. ولكن قد يقرأ الوضع الإسرائيلي وتصريحاته على أنها نوع من التخبط لعدم وضوح هذه الاستراتيجية، فهي بينما تريد اتفاق مع يعني يرسخ الاستقرار وبنفس الوقت هي تقوم بتصريحات عدائية تجاه المنطقة. إذن هذا عدم الوضوح يعطي أنها لا وصلت إلى سلام ولا وصلت إلى تصعيد لهذه الحرب، فهي في متاهة وغير واضح. عدم الوضوح هذا لا يناسب الأمريكي وخصوصا ترامب الذي يحرص أن يحسم هذه المفاوضات بسرعة كبيرة. من يؤثر على مسارها؟ أولا الشروط التعجيزية التي قد تفرضها أحيانا أمريكا على إيران، التعنت الإيراني قد يؤخر هذه المفاوضات بالإضافة إلى استغلال إسرائيل لهذه المفاوضات وطولها لتحقيق يعني لرسم أهداف قد تتحقق أو لا. إذن هو موضوع معقد، ولكن هناك اتفاق إقليمي، اتفاق أمريكي إسرائيلي أن لا يوجد سلاح نووي لدى إيران. مدى قدرة إسرائيل على التغيير في ضمن هذه المعادلة من المفاوضات، هي قادرة أن تغير كثيرا، ولكن الذي نراه قد يكون مشهد تصعيدي أكثر منه التزام بالمفاوضات والتهدئة.
6: إذن كيف تنعكس هذه التطورات على اتفاقات التهدئة، يعني خصوصا اتفاق غزة واتفاق واشنطن طهران؟
8: هذه الاتفاقات يعني من الاتفاقات الهامة التي رعتها واشنطن وكانت حريصة عليها، وبدأ من مجلس السلام في غزة واستبشرت يعني دول المنطقة منه خيرا ودعمته إلى أبعد الحدود، وهناك دعم اقتصادي كبير لإعادة إعمار غزة. ولكن إسرائيل فعلا تستمر بسياسة عزل القطاع والسيطرة على أراضي جديدة والتوغل والتهديد مرارا وتكرارا باحتلاله من جديد. هذا يعيدنا على نقطة الصفر، وحتى أن بعض الدول المشرفة على اتفاق السلام أو مجلس السلام في غزة الآن أبدت يعني امتعاضها ويعني ترى أنها وصلت إلى نتيجة صفرية كقطر وسعودية وتركيا الداعمة لهذا المسار القانوني، بينما عندما وصلنا إلى مجلس السلام في غزة استبشرت أن باقي الدول أن هناك مسار يعني للتعافي ومسار لدعم المشاريع الاقتصادية على حساب إيقاف الحروب والتهدئة. ولكن نرى الآن استعار للحرب في جنوب لبنان واستمرار التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا والاعتداءات المتكررة على مناطق القنيطرة والجولان المحتل، بالإضافة إلى تهديد مستمر وتوغل مستمر وسيطرة على قطاع غزة. هذا يعيدنا إلى نقطة الصفر، كيف مسارات المفاوضات هذه جميعا أن تنجح؟ أولا اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار وانسحاب من غزة مجلس السلام، وثانيا في اتفاقات بداية التطبيع بين لبنان وإسرائيل التي تجري في واشنطن، الوفد اللبناني والإسرائيلي التقوا أكثر من 6 مرات، وثانيا في سوريا اتفاقات أو حالة المفاوضات غير المباشرة التي تجري برعاية أمريكية أيضا، كانت جزء منها في لندن، جزء منها في باريس، جزء منها في أذربيجان. إذن هو موضوع مستمر، والإضافة إلى ذلك الموضوع الأهم في المنطقة وهي إغلاق مضيق هرمز والاتفاق الذي يجري الآن والمفاوضات بين أمريكا وإيران. إذن هي اتفاقات كبيرة تسعى دول المنطقة فعلا إلى أن نصل إلى نتيجة من السلام والاستقرار والبحث فعلا بشكل جدي عن دعم مشاريع الاستقرار والازدهار. ولكن حالة التخبط لدى إسرائيل التي تبني الآن استراتيجية أمنية جديدة وخصوصا بعد 7 أكتوبر، وهي بدأت لا تضمن جميع دول الجوار والتوريد فعلا مناطق عازلة تكون معزولة السلاح بحول إسرائيل لتكون مناطق آمنة تستطيع من خلالها هي أن تتحرك وتضمن أمنها القومي. هذه المعادلة صعب تغييرها، من الصعب تغييرها بحكم أن دول المنطقة الآن تبني تحالفات أمنية وعسكرية، وبنفس الوقت هذه التحالفات يقصد بها أن هناك تعاون أمني للحفاظ على السيادة وعدم، لأن تغيير الخرائط ليس بالسهل، يحتاج إلى تغيير معادلات سياسية وأمنية وعسكرية. هل تنجح إسرائيل أمريكا في ردع إسرائيل وفرض القانون الدولي، وخصوصا نحن نتحدث عن مجلس الأمن الذي يجب أن يأخذ وظيفته الأساسية في منع تدهور الأمور ومنع الحروب ومنع وفرض الاستقرار في العالم وخصوصا منطقة الشرق الأوسط الهامة استراتيجيا، كل شعوب المنطقة في الشرق الأوسط الآن تتبنى السلام باستثناء إسرائيل بحكم تخبط سياستها بعد 7 أكتوبر.
6: برأيك يعني هل التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن يمكن أن يكون بداية لتسوية كبرى في المنطقة؟
8: بالضبط، هو بداية لتسوية كبرى في المنطقة، لأن هذا الاتفاق، فإذا كان حريص ترامب شخصيا على إتمامه وعدم يعني رفضه كما رفض الاتفاق الذي جرى بين إيران وأوباما بخصوص الملف النووي، فإذا التزم فيه فإن المنطقة فعلا تتجه نحو تفاهمات جديدة، ودول المنطقة وأمن الخليج العربي والدول الإقليمية، وخصوصا بعد أن صارت يعني الحكومة الجديدة في سوريا التي انخرطت في الإقليم وأصبحت يعني إيجابية بتفاعلها مع دول المنطقة وأمن الخليج وأمن ورسائلها الإيجابية التي ترسل في كل مكان تجاه الاتحاد الأوروبي وتجاه المنطقة، هذا كله يعطي مؤشر أن كل شيء قابل للحل والتفاهم الدبلوماسي والسياسي، وخصوصا على الملفات الأمنية. ورأينا الكارثة الاقتصادية التي حدثت في العالم بعد يعني إيقاف وإغلاق مضيق هرمز. إذن التفاهم هذا يعطي مؤشر أن الدول ستتجد صيغ جديدة للتفاهم الأمني، صيغة جديدة للأمن، لأمن الخليج العربي، صيغة جديدة لفرض أمن على مضيق باب المندب وحرية التجارة والطرق التجارية التي ستمد، اتفاقية البحار الأربعة، اتفاقية السكك الحديدية بين الخليج وتركيا وأوروبا، الكثير من مشاريع الطاقة وخط الغاز القطري. إذن المشاريع الكبرى هذه كلها تنتظر تفاهم أساسي بين دول عظمى، عندما نقول قوى إقليمية كإيران، قوى إقليمية كتركيا ودول وأمريكا.
6: برأي حضرتك إلى أي مدى ترتبط التحركات الإسرائيلية الحالية بالأوضاع الداخلية في إسرائيل ومحاولة حكومة نتنياهو الهروب من أزماتها السياسية؟
8: أصبح يعني الكل يعلم أن فعلا الحكومة الإسرائيلية الحالية وما تمر به من ظروف سياسية داخلية ومشاكل داخلية كبيرة تحاول تصديرها إلى دول الجوار عبر تصعيد لمحال وتسعير لهذه الهجمات والتوغلات والاعتداء على دول الجوار. هو هروب، هروب فعلا، هو هروب وتخبط من القدرة على حل المشاكل الداخلية، وكل هذا بدأ مع عملية طوفان الأقصى، لذلك هم يهربون من الاستحقاقات الداخلية، المساءلة الداخلية، يهربون من مواجهة شعبهم، هناك محاكمات، هم مطالبين بإيجاد حلول وتفاسير لكل ما حدث منذ 7 أكتوبر منذ 3 سنوات، وهم يدفعون ضريبة داخلية كبيرة. نعم هم يحربون منها باتجاه تصعيد هجماتهم تجاه دول، يقولوا أن هناك خطر نواجه، هناك 7 جبهات مفتوحة مع إسرائيل، نحن نواجه العالم للحفاظ على أمننا، بينما هم قادرون لو أرادوا فعلا الوصول إلى مرحلة من التفاهمات الأمنية والاستقرار السياسي والاستقرار العسكري هم قادرون على، ولكن يعلمون أنه إذا فرضت عملية السلام وتهدئة سيكونون يعني بصراحة مواجهون من قبل الشعب.
6: الباحث في العلاقات الدولية والإقليمية الدكتور عبد الباسط أبو نبوت، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
5: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
9: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
5: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
10: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي، أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش حملة لست شجرة عندما يعود شبح الكراهية. قبل أيام اجتاحت منصات التواصل حملة تحت اسم لست شجرة تدعو بوضوح إلى مقاطعة الأقليات في سوريا، لا زواج لا بيع لا شراء ولا تعامل من أي شكل، وكأن السوريين لم يكتووا بنار الطائفية طيلة السنوات الماضية. هاشتاغ تحول إلى جرس إنذار، على ما يدل وما الخطر الحقيقي وكيف تتحرك السلطات لمواجهته، والأهم لماذا يجب حجب هذا المحتوى فورا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عهد مراد. أهلا بك أستاذ عهد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
11: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة.
10: شرفتنا ونورتنا أستاذ عهد. بداية اليوم يعني اليوم نقاش حضرتنا يعني موضوع صراحة خاص بحملات ضد الكراهية أو ما بعرف هو لتوقيد الكراهية في سوريا. حضرتك عرفت آخر شيء بحملة تسمى لست شجرة، ما بعرف مسميه احنا اليوم شبح الكراهية، خلينا نسميه هيك شبح الكراهية. حضرتك أكيد عندك معرفة عن هذا الموضوع، اليوم إذا تحدثنا مع حضرتك بداية يعني متى وكيف انطلقت هذه الحملة اللي تحت مسمى لست شجرة، ومن هي الجهات أو الحسابات التي تقف خلف إطلاق هكذا يعني خطاب بشكل منظم؟
11: حقيقة يعني شوف خطاب الكراهية بالتاريخ السوري هو معنو جديد، ولكن سابقا أنا بعتقد كان خطاب الكراهية يستخدم أداة لإنشاء صراعات أو إيقاف صراعات أكثر من أنه يكون إنعكاس للوعي المجتمعي. اليوم أنا بشوف خطاب الكراهية هو للأسف هو إنعكاس، يعني هو مثل المجتمع الحقيقي. اليوم المجتمع السوري يعيش هذه الكراهية، وعم نشوف يعني تجلياتها في هذا الخطاب. الحقيقة كلياتنا اليوم إنه في هاي الجملة اللي كناس بتقولها الذباب الإلكتروني الذي يقود الحملات، لا ولكن الذباب الإلكتروني الذي يقود الحملات اللي دائما مش معروف منشأه، بس معروف المهيئات، يعني مهيئات ظروفه هي المعروفة. يعني اليوم أنت لما عم تكون ببلد الحكومة نفسها فيها بأجهزتها بيوت الإعلام، هي ما عندها أدوات، مش ما عندها أدوات محاربة، بس هي ما عندها أدوات عدم استدام. يعني اليوم أنت مثلا تجيبوا ضيف على الاستديو بيحكي أقليات وأكثريات، يقسم الشارع السوري ضمن انتماءات ما قبل الدولة. رأي وزير الخارجية نفسه عندما ألقى أول خطاب وقال أن سوريا كانت ترزق تحت حكم الأقلية إلى مثلا 40 عام. فإنت إجيت هيئة الناس على تعريفات جديدة، هذه التعريفات تنتج الكراهية. إعادة تعريف المواطن السوري على أساس هوية غير سورية هو الأساس في جعل الشعب السوري ليس وحدا. ولما بتكون عندك هذول الناس هني فئات، هذول الناس بلشوا يعبروا عن تمايزهم ضد بعضهم، أنا أحسن، لا أنت أحسن، أنا، وهو بيظهر يعني الخطاب اليميني في كل مكان. بتصير الهوية هي العرق والقومية والدين والطائفي، فبتترسخ الحالة اليمينية اللي بتنتج لاحقا إعادة تشكيل هويات المنطقة اللي عم بيصير اليوم بسوريا نفس الشيء.
10: نعم أستاذ عهد، يعني حضرتك تطرقت لموضوع يعني في البداية الذباب الإلكتروني، ثانيا أنه يوجد خطاب موجه بالأساس من إن كان الحكومة أو الضيوف التي يتم يعني استضافتها في الاستوديوهات أو ضمن البرامج اليوم. وقلت أيضا أنه الصراعات العرقية أو الأقليات أو يعني الصراع الطائفي أو خطاب الكراهية ليس اليوم بجديد في سوريا. هل تنذر هذه الدعوة خاصة يعني بعد هذه الممهدات، خلينا نقول هل تنذر هذه الدعوة الخاصة بالمقاطعة بموجة جديدة من الصراعات العرقية والدينية في البلاد، يعني أم أنها كما يعني يسمون أنه فقاعة رقمية تمت من خلال الذباب الإلكتروني؟
11: حتى اللحظة أنا بشوفها انعكاس للصراعات، يعني هي تنظر بصراعات إنما هي تجسد صراعات برأيي، لأن الصراع قائم ولكن على مبدأ حرب باري ولا حرب حامي. لأنه أنا عندي سؤال يعني شوي يختلف، السؤال أنا بالنسبة لي ليس من خلف هذه الحملات، وليس هل هذه الحملات تمثل جارع ولا لا تمثله، وليس هل هذا الإعلام دفع ولا ما دفع. سؤالي أين الحملات المضادة التي ترفض؟ المشكلة في الشارع السوري اليوم بكل الشارع مني وجود أن الصوت الشعبوي أعلى، وهذا الصوت الشعبوي يحرم مين؟ يحرم الآخرين من النطق. يعني يجوز آلاف مؤلفة وعشرات الآلاف ومئات وربما الملايين في سوريا يرفضوا الحملة ويشعرون بالحقن، ولكن يعتقد أحد أنه إذا بده يقف في وجه هذه الحملة سيهجم عليه المحيط ويتهموا بالرومانسية والطعنية وإلى ما هنالك فيصمت. بالتالي المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد بيئة حاضنة لمن يقف وجه هذه الحملات. كل من يريد أن يرفض هذه الأصوات، أصوات الكراهية اليوم، هو مدان من محيط، وهذه كارثة حقيقية. اليوم أنت إذا بدك ترفع صوتك بكلمة وتقول لا لتنين، فينقض عليك المحيط كله ويتهمك بأنك يعني جاي تمارس طهرانية عليه وجاي تكون أحسن وإلى ما هناك.
10: يعني أستاذ اليوم الحل الحل اليوم بحملات مضادة، هل هو الحل بحملات مضادة؟
11: أنا برأيي طبعا جزء من الحل وجود حملات مضادة، لأن كيف هو طبيعة الشارع أصلا. يعني اليوم بيجي واحد بيقول لك أخي هون مو كلهم هيك، أو هذا لا يمثلهم، طب بس الآخرين وينهم؟ عرفت شو؟ أنا إذا ما شفت الآخرين سأبقي الصورة النمطية على هذا الفريق، هون وهون وهون صح ولا غلط؟ هذول الآخرين ما عبينوا، ليش ما عبينوا؟ لأني تحت ضغط الغضب الشعبي اللي ناس غاضبة من بعض الله. هلأ أنا هو ما بدي حلل من بدأ ومن قتل ومن ذبح وكذا، سيما أنه أنا من السويد وشهادتي مجروحة يعني وستبين منحازي، تمام؟ ليه بدي فوت تحليل الظاهر ما بدي فوت بيعني إلقاء اللوم، القول هذا عطل وهذا جيد وهذا منيح وهذا. الحقيقة إنه المقبل والمقبل ليس الحملات بطبيعة الحال، لأنه قلنا ممكن يكون في يعني ذباب الكترون، أجندة، استخبارات، كل ما شئ، ولكن الأصوات المضادة أين هي؟ هذا هو السؤال. الأصوات الحقيقية مش الذباب، وين العصافير خيط فراشات وين؟ يعني أنا ما نشوف غير الذبانات بالبلد يعني.
10: استاذ اسمح لي لو سمحت، يعني اليوم حضرتك خبير بموضوع الصحافة والكتابة بشكل عام، وأيضا بموضوع الخاص بحل النزاعات. اليوم يعني بأحد الحلول مثلا إنتاج مواد تحث يعني على التآلف بعيدا عن المواد الخاصة التي هيك تدعو إلى خطاب الكراهية. اليوم خطر رئيسي يعني صار واضح وعميق ناجم عن مقاطعة شريحة كاملة من خلال حضرتك أكيد قرأت يعني مكاملة من السوريين يعني على مقاطعة الزواج والتعامل الاقتصادي. انتبهت حضرتك كيف كان يعني توجيه أنه التعامل الاقتصادي والزواج. اليوم هل يوجد حلول بهذا يعني المسار الذي تم يعني اتخاذه حاليا؟ قلت حضرتك أنه في كتير من الأصوات الشعبوية لم تظهر، طيب الحلول الأخرى ما هي برأيك؟
11: صديقي أنا اليوم بتكون المشكلة اجتماعية بس بحل المجتمع، لما بتكون مشكلة سياسية بس بتحلها السياسة.
10: طيب
11: اللي صار بسوريا إنه السياسي والسلطة استخدمت الأدوات الاجتماعية وخلط الصراع من الملعب السياسي للملعب الاجتماعي، واستفادت من فكرة تعريف السوريين على أكثرية وأقلية واعتبار نفسها بأنها تمثل الأكثرية، فهي بحاجة يعني إرضاء هذه الأكثرية كل الوقت. فاللي صار عندك أنت مشكلة مزدوجة، هي اجتماعية وسياسية، والسياسي يستفيد من الاجتماعي يعني. وهون رح تفوت أنت بتفاصيل أخرى، بمعنى هل السلطة متضررة من هذا الخطاب؟ أنا أقول لك لا، شو بدي هي، لأنه هي عندها أسعد الشيباني بيطلع يحكي للناس شو ما بدهم، بس بالبلد هي مش متضررة. لماذا؟ لأنك أمام سلطة عاجزة اقتصادياً، لهلق ما عندها حلول اقتصادية، لهلق الناس بفاقة وعوز وأزمة خدمات، هي بحاجة صراعات داخلية، وهذا يعني من درسه بالنزاعات، بحاجة نزاعات جانبية. هي النزاعات الجانبية تحيل السلطة لها المشاكل، فتقول لها وين الكهرباء؟ بتقول لك لدروز العلوية، بتقول لك وين المي؟ بتقول لك الكرد الانفصاليين. فدائماً في شغل يلتهي فيها الشارع، وهذا الشارع عرفت شو الالتهاء بيزيد اقطابه، من ناحية بينسي الخدمات ومن ناحية بيلتف حول القيادة. هلق هذا
10: اليوم عم يستخدموا الأداة الاجتماعية يعني
11: بالضرورة، بالضرورة، لأنه هني برجع بقول لك عرفوا السوريين على أساس الهوية الدينية وبالتالي الحالة الاجتماعية، تمام؟ وبالتالي انتقل هذا الصراع للمجتمع اليوم، فصاروا هذول اسمهم الناس اللي مع السلطة وهذول اللي ضد السلطة، وبطل اسم السلطة صاروا هذول اللي مع سوريا وهذول اللي ضد سوريا، تمام؟ فبالتالي انت اليوم اذا طلعت كتبت يعني نصوص ما شاء الله ضد خطاب الكراهية وسوريا بدها عبوطة ونحن منحب بعضنا، انا عم بسألك بهذا الواقع السوري المحتقن مين بده يقراك؟ من شان ما نكذب على بعضنا يعني. هذا مثلا هو حلو اذا بدنا نعمل بروبوزر لنجيب مصاري من منظم يعني، عرفت شو؟
10: صحيح.
11: بس اكثر من هيك هو ما هو حقيقي، اكثر من هيك ما هو حقيقي. ليش؟ لانه انت خطابك ما له مش قد يكون له حاضنة بس ما في جرأة تبني. الشارع لا يتبنى. أنت اللي جنبك بيكون ضد خطاب الكراهية بس بيستخدمه لأنه بيعتبر هذا الخطاب ينجي ضمن حاضنته، هو خطاب الجماعة. هون نروح للي بيسموه عادة يعني سلوك القطيع. بس هذا كمان ننوه نحن يعني لما نقول أكاديميا كلمة سلوك القطيع ما بنكون يعني عم نقدر الناس، لأنه السلوك القطيع مش يعني
12: توصيف
11: بس ذهاب العقل، ومش بس ذهاب العقل يعني مش قطيع يعني ما عنده عقل يعني حيوان، لا مش يعني هو ببساطة عم يشوف النجاة، هو خطاب النجاة أخي، عارف شو الخطاب اللي بيخليه ينجي ضمن الجماعة ويرى أن الجماعة تنجو من خلاله.
12: أستاذ عهد، من الناحية القانونية اليوم ما عندنا شيء خاص بالجرائم الإلكترونية مثلا لإيقاف هاي الحملات عبر الإنترنت مثلا، أو حتى تشريعات أخرى يعني خاصة في سوريا تمنع التحريض الطائفي عبر الإنترنت؟
11: أنا أعتقد أنه كذا قانون ضمن الحكومة الجديدة له علاقة بتجريم الخطاب الكراهي والخطاب الطائفي وكذا، بس اليوم أنت أمام سلطة هي تتعامل مع منظومة القوانين على أنها برقيات مستعجلة للأمم المتحدة والدول الأخرى لتفرجيهم ليك شو نحن منها، بس الشعب ما بيقرأها وما بيشوفها وهنا ما بيأخذوا فيها، بدءا من الإعلان الدستوري اللي ما مشيوا بشيء منه بالرغم كل ملاحظاتنا عليه.
12: كان في مدونة سلوك
11: كمان مثلا انتهاء بفكرة أنه كل يوم بتشوف إمام جامع بيطلع يحرض وما حدا بيروح بيكم شو لزيدك أكثر من الشعب. اليوم انت عندك معاهد دينية بسوريا معباية الدنيا معاهد دينية، بتفوت على المعاهد الدينية بشكل او باخر هي تحرض على القتل لانه هي بتستخدم مقاربات على مبدأ انه ما بتقول روح اقتل الدرزي، ما بتقول روح اقتل العلوي بشكل مباشر، بس بتقول لك انه الدرزي والعلوي كفار بشكل مباشر وواضح، ثم يعني تخطو خطوتين الى الامام وتقول لك لا يلتقي القاتل الكافر وقاتله في النار، يعني عم تقول لك اقتله بتفوت على الجنة صور نفسه. فأنت أول شغلي صنفته كافر بعدين قلت لك أنه قتل الكافر يأخذك إلى جنة، فهذا مش خطاب كراهي. فإذا الحري أن الخطاب الكراهي هو يعني تغيير سيستم. المشكلة هي مش بخطاب بالشارع اليوم، المشكلة بسيستم بنظام، عرفت شو؟
12: نعم. إذا نظرنا اليوم للنخب السياسية والدينية أستاذ عهد، يعني من وجهة نظرك ليش يعني عندك موقف صامت؟
11: برجع لك المشكلة أنه نحن من بداية الثورة السورية بمناسبة 2010 وقبل بأخطاء دائما أنه الشارع سابق النخب، أنت بتلحق بركب الشارع بتتمسك فيه بقول الشارع بتقول، لأنه اليوم إذا بتواجه الشارع يعني رح أعطيك أمثلة من بعض المتنورين بحضور مثل الدكتور محمد حبيب، شوف التعليقات عنده لما حاول يوازنه، عرفت شو؟ طيب مش مطلوب من كل الناس يكون عندهم الجرأة ليروح الشارع، مش مطلوب بصراحة، هيك مطلوب نكون كلنا يعني مناضلين، ومش مطلوب نكون كلنا يعني روبن هود، عرفت شو؟ وبأحسن الأحوال يمكن اليوم اللي عم يحاول يلعب هذا الدور هو لا يتجاوز كون دون كيشوت، يعني هو مناضل حلم، هو عم يعني يثبت وين يعني فالفكرة هي هون أنه أنت أشي بك تشوف يعني الفائدة. أي حدا اليوم يحكي بخطاب وبيحكي جدوى، أنا نفسي مثلا اللي عم بحكي لك وعم فكك القصة، في قسم كبير بيتني أني عندي خطاب يميني طائفي يدعم الجماعة اللي أنت عرفتي، علما أنه أنا لما بلعب دور ما بحاول دافع عن الجماعة بوجهة متميزة عرقية عن الأرين، بحاول دافع عن نبضة تعرضت إلى مجدر، عرفت شو؟ وأريد أن أترح الموقف، لكن مع ذلك ما بيقبل لأني ابن الجماعة، يعني ما بيقبل حكيها بالحقوقي لأنه يعزى موقفي، عرفت شو؟ للخلفية الطائفية. ومن هون عم ينطلق أنه أنت دائما بس تحكي بسوريا اليوم بدهم يعرفوا أنت مين، شو دينك، وين عايش، بعدين بقلموا كلامك.
12: أستاذ عهد، اليوم الكثير من الإعلاميين موجودين والمؤثرين اللي منتشرين عبر السوشيال ميديا، من وجهة نظرك ما لهم دور يعني يعني خاصة من الجانب الأخلاقي والتوعوي؟ ما في مسؤولية أخلاقية للإعلاميين والمؤثرين؟
11: برجع بقول لك أنا يعني بعد عندي سؤال يعني عم نرجع لنفس الكلام، انه هي هل هي فقط اجتماعيه؟ يعني اذا هذا المجتمع تغير خطابه السلطة بترجع بتلاقي له مشكلة لترجع الخطاب، أو هذا تقديري، ما عم يحكي بفكرة المؤامرة بقدر ما بقول لك بعدين اليوم الإعلاميين في والمؤثرين شو أدواتهم؟ أدواتهم الجمهور. أنا كإعلامي اليوم أو مؤثر بتجمع لايكات أو فولوورز، بتروح للخطاب اللي بده يا جمهور، مش اللي بيعاكس الجمهور بطبيعتك. عرفت شو؟ لدرجة أنه وأنا سأعترف لك، يعني لما بحس القصة هي مش رح ترضي جمهور للآخر، عرفت شو؟ بسكت بنام عليها. مش بنام عليها أنا تحديدا، مش لأني خايف من الناس، لأنه مثلا بعتبر بسويدا الناس تعرضت لمجزرة مش وقت مارس عليها طهرانية سياسية بقول لها شو الصح وشو الغلط وشو الأخلاقي وشو المأخلاقي، قدام بعضه بالأرض. تمام؟ فأنت فيك تروح على المعسكر الآخر تفهم نفس القصة، أنه الناس هي ما حدا عم بيحط أنه أخي أنا بدي واجه الناس، عرفت شو؟ ودور قال انه تعالى وعبوين، عرفت شو؟ بتحول لمادة تهكم، لمصدر تهكم حقيقة، حتى عشان مصدر إداني إذا بدك. فالقصة أنا برأيي أعقد من أنه حدا يشاء أو شاع شيء. لا، ما في شيء بالعالم ما يعني اليوم بعد مشروع دول الحديث المجتمع ما بيقود حاله، بده قوانين صارمة بشكل، بده دولة. يعني اليوم الدول هي اللي بتصويات برأيي، الدول هي اللي بتصنع خطاب، الدول هي اللي بتصنع أخلاق المجتمع إذا بدك. عرفت شو؟ الدولة الصارمة هي اللي بتعلم الناس ما يكبوا المحرمين من السيارة.
12: أستاذ عهد، حضرتك يعني كمان بشغل حضرتك الخاص يعني بالمنظمات الدولية والنزاع وحل النزاع عفوا، يعني اليوم لابد من وجود لتدخلات خاصة بمنظمات إن كانت إقليمية أو دولية بهذا الموضوع. يعني هل يمكن يعني أن يكون هناك أي تدخل لأطراف دولية أو إقليمية على مستوى المنظمات الإنسانية إن كان؟
11: شو بدأ تعمل؟ أول شغل تعرف كثير مني أنه ما في منظمة بتدخل إلى دولي غير ما بتدخل إلى الحكومة نفسها. يعني بتروح تشبك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية وتعمل أنشطة تناسب هاي الدولة. ما بشوف أنا أنه كثير هناك اكتراث حقيقة جدي بسوريا اليوم دوليا، بغض النظر شيء بنشوفه. أنا بشوف سوريا اليوم هي يعني على الهامش، على الأقل مش بالمعنى الجغرافي، بمعنى النزاع الداخلي. ما حدا مهتم يحل النزاعات جوا سوريا اليوم، صدقني ما حدا، وما حدا بيعني، ولربما في مشروع تغذية لهذا النزاع، أنا ما بعرف. يعني ما في
12: جهات يعني هي عم تدعم هذا النزاع إن كانت إقليمية أو دولية، بهم هذا النزاع يضل مستمر في تغذية مستمر.
11: نحن من زمان بنقرأ بالكتب انه في مشروعات تشكيل هويات بالمنطقة، هذا واحد. اثنين، يعني كلياتنا نحن خرائط سياسية، بمعنى سوريا منا شعب يعني ما عنده شوف الفرق، طلع على مصر، مصر امي، يعرف شو بشيلك اذا اخذنا العروبي على جنب ورحنا لعند الشعب المصري، هو عنده طابع الامي. الشعب السوري ما عنده طابع، عرفت شو؟ ما عنده هذا الطابع، وما عنده طابع واصلا يعني. فمشان هيك الخريطه هي خريطه سياسيه، هي ما خريطه يعني انعكاس لشعب بتمثل هذا الشعب. وبالتالي يعني والمنطقه تاريخيا هي منطقه نزاعات وصراعات، وعايشه بالصراعات. فهو ليس طارئ ان ينتج صراع بالشرق الاوسط، ليس طارئ ان ينتج صراع بسوريا ولا ببلاد الرافدين ولا ببلاد ولا صح ولا بحياه ولا ببلاد الشام. مش طارق، مش شغلة جديدة قال تعال نتفاجأ فيها العنك كيف طلعنا من الشعب واحد. ما نحن من 2000 سنة عم نتبع بعض، عرفت شو؟ إيش الخرائط السياسية حاولت تصنع دول بهاي المنطقة، ما عم تنجح لأنه يعني شرط انتمائك للدولة إنه الدولة تحميك. بس لما الدولة عم تيجي تمايزك، عرفت شو؟ أنت ببطل عندك هذا الحس الحقيقي اللي هو حس الانتماء، لا سيما إنه ما في قوانين ضارمة تساوي الآخرين.
12: طيب أستاذ، اليوم صراحة الموضوع هذا صراحة كتير مؤلم، يعني أنه عم تقول أنه سوريا بالأساس هي منطقة النزاعات وتفاصيل خاصة بالصراعات هي قديمة جدا، يعني تاريخيا ليس من حديث العهد يعني. لكن إذا تحدثنا عن أنه الحكومة، يمكن ما بعرف إذا حضرتك يعني قراءة حضرتك لهذا الموضوع هي عم تساهم ب يعني تكبير هذا الشرخ أكثر، ويمكن وضع هيك بصمات مثل ما عم تقول حضرتك يعني واضحة أكثر لكل منطقة. وما بعرف بناء على تجربتك، يعني ما بعرف هل اليوم نقف على حافة منعطف خطير، ما المؤشرات؟
11: الطبيعي انه احنا امام حكومه يمينيه متطرفه بالمعنى السياسي. هي الحكومه اليمينيه المتطرفه بتصنع خطاب يميني متطرف بالشارع، والخطاب اليميني المتطرف في ظل وجود مجتمعات محليه مختلفه بينتج نزاع وصراع وبيذهب الى ابعد من ذلك دائما وابدا.
12: طيب استاذ، اليوم بدنا بما انه يعني كانت الحمله مخصصه يعني او عفوا الحلقه اليوم كانت مخصصه عن حمله لست شجره، بدنا رساله من حضرتك موجهه يعني خاصه لهي الحمله، نحاول انه نوحد الصف السوري اكثر من خلال حضرتك يعني برساله، وخاصه اليوم يعني انه المواطن السوري يمكن استاذ يمكن بهمه يعرف معنى المواطنه، يمكن هذا الموضوع كتير مهم.
11: برجع بقول لك هي المواطنة

0: طلع على الأرض انطلاقا من جملة نحن حررناكم ذهابا إلى جملة نحن بتفهموا وأنتم ما بتفهموا ونحن متعلمين وأنتم مش متعلمين. في حالة عند الجمهور السوري عموما، عرفت شو؟ كل فئة ترى نفسها متميزة عن الأخرى وتمتلك هذا التمييز، وبالتالي الأساس الحقيقي للمواطن اللي هو تساوي الحقوق والواجبات هو غير مرضي لهي الفئات اللي هي بتشوف حالها أحسن بعضها. يعني كيف بدي اقنعك انه انت متساوي مع الاخر بالحب؟ يقول لك مين هذا الاخر اللي تساوي معه؟ فانت امام مشكله حقيقيه هي ما فوق يعني ازمه انه نقنع الناس بالمواطن، هي الناس او تعرف المواطن، الناس لا تهم المواطن، لا تريد المواطن بهذا المعنى، او على الاقل لا تريد المواطن مع المجتمعات المحليه الاخرى. يعني نحن كدروز خي متساويين بالحقوق والواجبات، هن كعلوية متساويين بالحقوق، هذوك كسنة بس نحن كلنا مع بعضنا ما حدا رح يقبل سوا بالحقوق والواجبات مع الآخر، كل واحد عنده مظلوميته وكل واحد عنده مشكلته. فبالتالي المواطن هون بتبطل نصيحة مفيدة للشارع، بالعكس أنت عم تنقذه لما تقول له خي أنت بتساوي بالحقوق، بقول لك ما بدي خي تساوي بالحقوق والواجبات، بالتالي ما فيك تنصحه وتعلمه أهمية المواطن. المواطن بهي اللحظة في ظل انتشار خطاب شعبه ويميني هي عدوة المواطن السوري للأسف. فهون صرت أمام زاوية مختلفة بتقول لك أنه نحن كثير بنكون رومانسيين إذا بنحكي عن سوريا واحد موحد متعايش محبي، مش لأنه والله أنا تيار انفصالي وأنت تيار وحدة، لا لا لا، لأنه العاقل بيحلل الواقع وبيشوف. يعني مرات خيي بيكون التقسيم خيار سلم أهلي. يعني الواحد كل واحد يقول لحاله خيار سلمي. انا مش عم بحكي هيك لانه اذا انتم حريصين على كل السوريين سوا عن جد، اي لا تخلوهم يذبحوا بعضهم. وهذول السوريين اليوم مش معترفين انه هن متساويين بالحقوق والواجبات، ولا بدهم يتساووا بالحقوق والواجبات، ولا بيشرفهم يعني كل واحد الثاني ما بيشرفوا يتساووا بالحقوق والواجبات من الاخرين. بالتالي انا برايي انه الازمه هون حمله انا لست شجره. انا بعرف على الأقل ما شفته أنا صديقي أنه الناس المناع ما شاربوا فيها حسابات مدركية وأسماء مدري مين. فأنا برأيي أنه هي حملة، يعني ما فينا نقول أنه السوريين اليوم عملوا هيك حملة، ولا فينا نقول أنه السنة السوريين عملوا هيك حملة. هي حملة نزلت لنا على السوشيال ميديا، و يعني لترضي هذا الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف اللي ناشئ. للأسف ما اصدرت وزاره الداخل
1: بس هي الحملات عفوا استاذي اليوم هي كلام حضرتك هذا المهم اليوم، انه مثلا مثل وزاره الاعلام تكون في
0: بدها تصدر بيان وتقول نحن لاحظنا هذه الحمله ونتابع. يعني هي بس دروز طلع تسجيل صوتي قيل انه، وبعدين بين انه مفبرك او مفبرك تبع اساتذه الرسول الكريم، اصدروا بيان وقالوا نتابع ونبحث عن صاحب الصوت ما أعرف شو صاروا الليل. نفس الشيء اليوم في حملة تطالب بمقاطعة مجتمع محلي كامل مكون من طيب
1: صحيح.
0: معقول وزارة الإعلام وزارة ما يصدروا بيان أنه في حملة مشبوهة صدرت بهذا المعنى ونتابعها ونلاحقها ونرجو من الأهالي عدم الانجرار لها ولا تمثل الخطاب السوري وكذا؟ ما صدر. ليش؟ نرجع للي حكينا بمنتصف المقابلة، لأنه الحملة أصلا ترضي الحكومة وترضي خطابها، وانتشار الخطاب الشعبوي يعني انعكاس لمرآتها في الشارع السوري، التشبه بها، التشبه بتطرفها. فهي قصة. ولا طبعا هو دورهم، بس هم عم يمارسوا الدور؟ لا، انت بيمارسوا الدور. بيمارسوا الدور اذا بتحكي رويترز على الحملة، وحدا بيبعث له لوزير الداخلية رابط رويترز، عرفت شو؟ فبيعمل بيان وبيبعث البيان لرويترز مشان تنشر. هذه يعني هي ولا شايفة حدا من الشعب الحكومي، هي شايفة دول برا والدعم. تجي بتتمرجل علينا بالمناسبة انه انا مدعوم خارجيا، انا فيني اذبحك لاني مدعوم، انا فيني اقتلك لاني مدعوم، انا فيني احسك لاني مدعوم، انا فيني احرمك من حقوقك لاني مدعوم. وكل ما صار مشكله داخليه لا تهتم فيها على الاطلاق الا اذا طلعت لبرا، عرفت؟ بتروح بتفرجي بتقول لك وانا محسني انا رابط انا قوم. بس اليوم طالما انت ما شفت هاي الحمله على الاعلام الاجنبي، لا يعنيها هاي الحكومه انه تسد المشاعر وتخفف من الاحتقان بالشارع السوري، يعنيها العكس تماما.
1: اليوم بدنا نختم برساله من حضرتك لكن للناس اللي شملتهم هاي الحمله، وخاصه بدي اقول لحضرتك بس انه كمان في فئه من، يعني اليوم معلش اسف بدنا نحكي بهي الطريقه، لكن انه اليوم من السنه هي غير موافقه على ما يتم طرحه او حتى تلبيسهم من الحكومه بهي الحملات او حتى التصرفات الاخرى. فبنتمنى من حضرتك رساله موجهه للناس اللي طالتها هاي الحمله.
0: والله يعني مثل ما تفضل، انا باي انه لا يجب ان

0: تعاملتها على انها يعني حقيقه، ولا يجب ان نتعامل عنها على انها تمثل احد حقيقه. انا عايش في هولندا، اهلي هجروا وقتلوا وذبحوا، اقرب اصدقاء اليوم اللي بيجوا عنده اثنين من حمص وواحد من جسر الشاور من اخواننا السنه اللي هم مش راضين كل شيء يحصل. برجع بقول لك المشكله انه هذول ما لهم مساحه يحكوا لانه صوت الشعب هو يغلب، تمام، ولكن الحقيقه اعتقد ما زالت مخبأة في مكان ما في قسم كبير من السوريين على الاقل. اذا ما قلت
1: داد عهد مراد، داد عهد مراد، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
6: مساء الخير. توقيع إطار الاتفاق بين أمريكا وإيران بات أقرب من أي وقت مضى، ويرجح إتمامه في الساعات 24 المقبلة. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، ما يؤكد أن الاتفاق أضحى في مرحلة اللمسات الأخيرة. وفي انتظار التوقيع الذي سيكون إلكترونيا ومن بعد، فإن الصيغة النهائية للاتفاق التي لم تعرف كل تفاصيلها تماما لا تزال تطرح أسئلة كثيرة. ففي حين أكد وزير الخارجية الإيرانية أن إيران هي المنتصرة، فإن مسؤولا أمريكيا رفيعا أكد أن الاتفاق يلبي الأهداف الأساسية لترامب، ويؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإلى تدمير مخزون إيران من الأورانيوم العالي التخصيب. فأي المقاربتين أقرب إلى الحقيقة والواقع؟ الجواب النهائي لن يتبلور قبل نشر الصيغة النهائية للاتفاق. في لبنان الموضوع مطروح من زاوية أخرى، ففريق الممانعة وعلى رأسه حزب الله يراهن على أن الاتفاق سيعيد لبنان إلى دائرة النفوذ الإيراني، ويستند هؤلاء في رهانهم إلى أن إطار التفاهم ينص على وقف شامل للنار في المنطقة، ولبنان من ضمنها طبعا. لكن يتناسى هؤلاء أن لبنان يتمسك بالتفاوض عن نفسه، وأنه يجلس إلى طاولة مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين، وبالتالي فإن ما بعد وقف إطلاق النار سيكون من مسؤولية لبنان الرسمي لوحده من دون أي شريك. فزمن مصادرة القرار اللبناني انتهى، وزمن إمساك إيران بالورقة اللبنانية للمقايدة بها انتهى أيضا، ومسار إسلام أباد شيء، ومسار واشنطن شيء آخر، وهو ما أكده وزير الخارجية يوسف رجي إذ أعلن أن لبنان لا يقبل أن يتفاوض أحد بدلا منه أو يوقع اتفاقات باسمه. في الأثناء إسرائيل تواصل تحقيق تقدم لافت في الميدان، وقد وجهت إنذارات إلى 24 بلدة جنوبية، وقد تزامن ذلك مع ورود أنباء شبه مؤكدة عن سيطرة إسرائيلية على تلة علي الطاهر وعلى بلدة كفر تبنيت، ما يجعل إسرائيل على بعد كيلومترين فقط من سوق النبطية. ورغم كل ما يحصل، فإن النائب علي فياض دعا السلطة إلى الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فمن وصل إلى الطريق المسدود يا ترى؟ الدولة التي تفاوض لاستعادة الأرض، أم حزب الله الذي يخسر لبنان كل يوم أرضا جديدة؟ البداية من آخر تطورات التفاوض في تقرير لأورور كرم.
7: الرئيس الأمريكي أعاد نشر تغريدة الوسيط الباكستاني، تغريدة رجح فيها رئيس وزراء باكستان أن يتم إبرام الاتفاق خلال الساعات 24 المقبلة. كما كتب: باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع. نشكر الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، ونعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في المنطقة على دعم، ونحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. لكن في المقابل استبعدت إيران على لسان المتحدث باسم خارجيتها أي توقيع يوم الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في الأيام المقبلة. حتى الساعة ملامح الصياغة المقترحة للتسوية تبقى موضع خلاف، إذ تعكس الروايات المتداولة في الأعلام الإيراني تباينا كبيرا مقارنة بالنسخة التي تقدمها واشنطن. حتى أن وزير الخارجية الإيراني عباس حرقجي قال إنه لا يزال من الممكن إدخال تعديلات على النص، لكن الاتفاق المبدئي يظهر بوضوح أن بلاده خرجت من الصراع أقوى. توازيا، مسؤول في الإدارة الأمريكية يعتقد أنه تم التوصل لاتفاق، واصفا إياه بالاتفاق القوي. في المحصلة، مذكرة تفاهم المقترحة تنص على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وستجرى لاحقا مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي كان السبب الأساس لشن الحرب. في الأثناء، ترامب سيلتقي بقادة الإمارات وقطر ودول أخرى في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا بين 15 و17 حزيران الجاري. أما إيرانيا، فهيئة أحياء ذكرى المرشد الإيراني علي خامنئي تعلن عن مراسم تشييعه في 4 تموز المقبل، والدفن في منطقة مشهد في 9 منه.
8: توازيا، ومع دخول المفاوضات مرحلة حاسمة، انتقل التركيز من صياغة الاتفاق إلى كيفية تنفيذ بنوده على الأرض. التفاصيل مع نامي الخازن.
9: الاتفاق مع إيران لم يعد وحده موضع النقاش في واشنطن، فالسؤال الأصعب بات: كيف يمكن تأمين اليورانيوم الإيراني إذا وقع الاتفاق؟ فبحسب CBS نيوز، درس البنتاغون كيف يمكن للقوات الأمريكية أن تساعد وزارة الطاقة في تأمين المواد النووية الإيرانية إذا تم توقيع الاتفاق. ويقضي أحد السيناريوهات بنشر قوات أمريكية في دول عدة في الشرق الأوسط لدعم استجابة سريعة قبل دخول فرق متخصصة بينها فريق الدعم النووي الطارئ إلى إيران لتحديد مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب وتأمينها أو إزالتها أو تدميرها. ويؤكد مسؤولون أن الأمر لا يزال ضمن التخطيط للطوارئ وليس قرارا بالتحرك، لكن CNN أفادت بأن الإدارة درست أيضا احتمالا أكثر خطورة، مهمة برية داخل إيران للاستيلاء على اليورانيوم بالقوة. لكن الرئيس دونالد ترامب جمد هذا الخيار لاحقا بعد تحذيرات من احتمال سقوط خسائر أمريكية واندلاع رد إيراني أوسع وتعميق الصدمة الاقتصادية إذا توسع الصراع مجددا. وتزيد الإجراءات الإيرانية الأخيرة من تعقيد هذا السيناريو، فتحركت طهران ميدانيا لحماية مخزونها عبر إغلاق بعض الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين وزرع ألغام متفجرة حول المداخل. لذلك يحذر محللون عسكريون من أن ما يسمى خيار الكوماندوس قد يكون أقرب إلى الخيال منه إلى التنفيذ. فالمخزونات الإيرانية موزعة على أكثر من موقع، ومنشآت مثل فوردو ونطنز المحصنة جدا والتي يصعب تطهيرها. إذن فإن مهمة من هذا النوع لن تحتاج فقط إلى فريق صغير من القوات الخاصة، بل إلى قوة أكبر بكثير لتأمين المنطقة وحماية القوات وإخراج المواد من عمق الأراضي الإيرانية.
6: وفي خبر ورد الآن، فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس تماما من اتفاق أوباما، لافتا إلى أنه في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء سندخل ونحصل على الغبار النووي. هذا وأكد ترامب أنه أن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.
8: ومن الاتفاق الإيراني إلى مفاوضات واشنطن، رسالتان أمريكيتان في أقل من 24 ساعة، والقاسم المشترك بينهما لبنان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة أنتوني مرشاء من الولايات المتحدة. أنتوني، أهلا بك. إذن ماذا تكشف هذه الرسائل، وهل ما زال لبنان لبل مسار لبنان منفصل عن المسار الإيراني؟
10: مساء الخير منى، يعني كنت عم بحكي أنا وياك بهذا الموضوع منى تحت الهواء. وإجابة على سؤالك، نعم لبنان ما زال منفصل عن هذا المسار. خلال أقل من 24 ساعة رجع لبنان للظهور مرتين باتصالات حصلت بين الصحفيين وبين الإدارة الأمريكية، ولكن بسياقين مختلفين تماما. بالأمس لنشرح للناس، كان الحديث عن الاتفاق المرتقب مع إيران. نظريا كان بإمكان المسؤول الأمريكي أنه يكتفي بالحديث عن تخصيب اليورانيوم والعقوبات وآلية التحقق، لكنه انتقل من الحديث مباشرة إلى لبنان وإسرائيل وحزب الله. ليش؟ لأنه بالنسبة لواشنطن نجاح اتفاق طهران لن يقاس فقط بموضوع المنشآت النووية، بل أيضا إذا كانت إيران ستغير سلوك الإقليم. بمعنى آخر، إذا توقف يعني إذا الاتفاق نجح، إذا رح تستمر تمويل حزب الله أو تستمر بالهجمات، فقد تعتبر الإدارة الأمريكية أن طهران لم تلتزم فعليا بما هو مطلوب منها، حتى لو التزمت ببنود الاتفاق النووي نفسه. لذلك نحن كلبنان داخل بموضوع إذا رح تقدر تكون عم تلتزم إيران بأنه ما تكون عم بتمول حزب الله. أما اليوم اتصال تاني كان المشهد مختلف تماما، الحديث لم يكن عن إيران بل عن لقاءات الرئيس ترامب مع قادة مصر وقطر والإمارات الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة السبع. ومع ذلك عندما سئل المسؤول عن ملفات الشرق الأوسط التي تناقش خلال هذه اللقاءات، دغري إجا الجواب لبنان. المسؤول تحدث عن لحظة تاريخية بين لبنان وإسرائيل ووضع الملف اللبناني إلى جانب غزة وإيران ضمن القضايا التي سوف يناقشها الرئيس ترامب مع قادة المنطقة. وهنا تكمن الأهمية، منى، ما قيل بالأمس ظهر لبنان كأحد الأماكن التي سيتم اختبار واشنطن سلوك إيران فيها، أما اليوم فقد ظهر الملف أساسي على طاولة الرئيس ترامب وعلى جدول أعماله، وهيدا ليس من المعتاد أن يذكر لبنان، منى، ليس أبدا من المعتاد أن يذكر لبنان كأحد الملفات الرئيسية في اجتماعات بهذه المستوى. لذلك الإدارة اللبنانية ما زالت تعتبر مسار لبنان مسار منفصل، ولذلك يتم العمل عليها بشكل منفصل بين لبنان وإسرائيل لتحقيق سلام ولتحقيق أيضا كل الملفات المطروحة على الطاولة.
8: واضح. وما موعد المفاوضات المقبل؟ إلا تأكيد على كلامك أنطوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
6: وتوازيا، كيف يتحضر الوفد اللبناني للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل الحديث عن قرب التفاهم الأمريكي الإيراني؟ الجواب مع زميل رامي نصار الذي ينضم إلينا في الاستديو. رامي مساء الخير. إذا كنا عم نحكي عن جلسة 22 حزيران، يعني تعتبر جلسة محورية جدا بالنسبة إلى التفاوض.
9: مساء الخير فادي. مساء الخير منى، ورح نشوف بالضبط ليش اللي تفضلت فيه صحيح. حذر كبير وشك تبديهما مصادر الوفد اللبناني المفاوض في أن يبرم التفاهم الأمريكي الإيراني بالشكل المطروح إعلاميا أو أن تلتزمه إسرائيل، وإن حصل فإن المصدر يكاد يجزم برفض أمريكا والعرب والأوروبيين ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. ويشير أحد المشاركين في الوفد اللبناني إلى عقبتين أمام المفاوضات. الأولى، رفض الإسرائيليين إعطاء أي شيء للبنان ولا سيما على أبواب انتخابات مفصلية. والعقبة الثانية، استمرار حزب الله برهن جنوب لبنان لصالح المفاوض الإيراني، وهي المعضلة التي نسفت تثبيت وقف إطلاق النار لمرتين متتاليتين. أولا، عندما أعلنه رئيس الجمهورية منتصف ليل 30 من أيار والذي كان غير مشروط حينذاك، وثانيا الآن بحيث أضيف شرط إخلاء جنوب الليطاني من عناصر حزب الله نتيجة تقدم إسرائيل وتعزيز موقعها التفاوضي. مصدر الوفد يؤكد ويوضح أن الظروف لا تسمح بالدلع، وأن مفاوضات الفرصة الأخيرة إن نسفت فإنها ستزيد الشروط وتصعب مهمة وقف التدمير الممنهج. فمن دون وقف إطلاق النار لا يمكن الشروع بتطبيق المناطق التجريبية التي تشكل حلا يجب عدم التفريط به لانسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة سكان الجنوب. وهنا معضلة أخرى، إذ تكشف معلومات حصرية للMTV أن المسار الذي سلكته فكرة البايلوت زون يبدو عسيرا، وستستمر في الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المزمع عقدها في 22 من حزيران في وزارة الخارجية على مستوى عسكري أولا، ثم في 23 من حزيران على المستويين السياسي والعسكري معا، فالرابع 24 من حزيران على مستوى سياسي حصرا طبعا على ذمة المصادر. في الأساس كان التصور اللبناني في خطة الجيش أن يكون جنوب الليطاني بأكمله منطقة
11: النموذجية لحصر السلاح وانتشار الجيش ومنه إلى كل لبنان. وبالمناسبة فأن المصدر في الوفد المفاوض يقول إنه حتى الآن المدخل الوحيد بالنسبة إلى الجيش اللبناني لحل مشكلة الجنوب هو فكرة السيطرة العملانية والعمليات الجراحية التي كانت سائدة قبل إطلاق الصواريخ الستة. أما اليوم فالمعادلة التي كان الجيش أرساها عبر الميكانيزم بموافقة أمريكية استبدلت بالتدمير الإسرائيلي، لذا يسعى الوفد العسكري لإعادة إرسائها في المفاوضات. بأي حال عاد لبنان بعد الحرب وطرح أن تتدرج المناطق التجريبية كما نرى في هذه الخريطة على قطاعات. لم تحظى هذه الفكرة قبولا إسرائيليا، فعاد الإسرائيليون وطلبوا في المفاوضات أن ينظف الجيش اللبناني المناطق من خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية كما نرى في هذه الرقعة الحمراء على أن تكون هذه البايلوت زون، ويكمل بنفس الوقت الجيش الإسرائيلي تنظيف مناطق سيطرتها أي ضمن الخط الأصفر. طبعا معادلة الشراكة اللبنانية الإسرائيلية في الجنوب رفضها الجيش اللبناني، ولا سيما أن إسرائيل رفضت التخلي عن حرية الحركة أو حتى توضيح مفهوم التهديد الملح أو imminent threat. لذا يفضل لبنان أن تكون البايلوت زون كما سنرى ضمن الخط الأصفر وتؤمن انسحابا إسرائيليا بالتوازي. وطبعا نذكر أن رئيس الجمهورية عاد وطلب أن تكون هذه المنطقة تشمل الزوترين وشقيف، وطبعا حرصا على النبطية مع ما نشهده من تطورات ميدانية، بالإضافة إلى معلومات تشير إلى أن الوفد اللبناني قد يطالب بجدولة الانسحاب الإسرائيلي ربما ضمن 3 أشهر، طالما أن هذه العملية إن دامت بهذه الوتيرة ستستغرق 2 أو ربما 3 كما هي مطروحة. العودة إلى
6: رامي.
8: شكرا رامي.
6: وفي السياق وبينما تحاول الدولة اللبنانية فصل مسار المفاوضات اللبنانية عن الإيرانية، لا تزال إيران تبحث مع حزب الله في لبنان عن بوابة نجاة تسير عبر خطوط تفاوض خلفية تمر عبر قنوات مختلفة. فما هي وما الهدف منها؟ التفاصيل في تقرير ماريان زوين.
12: طهران غاضبة من قرار بيروت التفاوض بشكل مستقل مع إسرائيل، هذا ما أكده مصدر لبناني مطلع على المفاوضات لرويترز، فهي تعتبر الخطوة حرمانا لها من ورقة تفاوضية رئيسية في مواجهتها مع واشنطن. من هنا يفهم ما يتم التداول به عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة ومتعددة بين حزب الله والولايات المتحدة في محاولة للحفاظ على حضور حزب الله وبالتالي حضور إيران فعلياً. هي قنوات تواصل غير مباشرة يصفها الكاتب السياسي إبراهيم ريحان ببوابات نجاة تسير عبر خطوط تفاوض خلفية بالغة التعقيد.
13: بالدرجة الأولى قناة إسلام أباد يلي عم بتصير عبر الممثل الحزب بإيران السيد صفي الدين يلي كان ضمن الوفد الإيراني أساساً يلي طلع على المفاوضات. أهمية طاولة إسلام أباد أنه العنوان الاستراتيجي لهذه المفاوضات، وأيضاً في القناة القطرية اللي هي بتتعاطى على الوضع الإقليمي بشكل عام وأيضاً التفاصيل التقنية، وقطرية عم بتكون عبر سيد عمار موسوي اللي هو مسؤول ملف العلاقات الدولية بالحزب. في قناة عين التيني المفتوحة بين الرئيس بري والسفير ميشيل عيسى، وعم بيكون الحاج محمد فنيش وأحمد مهنا وبعض قيادي الحزب على تواصل دائم مع الرئيس بري، وهذه عنوانها سياسي داخلي.
12: وإلى جانب هذه القنوات تتحدث المعلومات أيضا عن قناة أمنية موازية عبر الاستخبارات الألمانية مفتوحة ليس فقط مع أمريكا فحسب، بل من خلال وساطة تعمل عليها برلين بين حزب الله وإسرائيل. كل ذلك ولا تزال الدولة اللبنانية ماضية في مسار تفاوضي مباشر رسمي تفصل من خلاله الملف اللبناني عن الملف الإيراني. وفي هذا السياق يقرأ البعض التواصل الموازي الذي تقبل به الولايات المتحدة مع حزب الله خطوة براغماتية هدفها تليين موقف الحزب،
13: أن يكون الحزب غير معارض بطريقة تؤدي لعرقلة مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عم بتقود الدولة اللبنانية، وأيضا أنه يكون في ترتيبات تتعلق بأمور السلاح وانسحاب مسلحين وتدمير منشآت، وكذلك الحزب عم بيكون عنده بعض المطالب أن يكون اليوم الشغل بجنوب الليطاني ويكون في لاحقا بحث بشمال الليطاني، يعني بيتحفظ ويرجع للبراغماتية بين أوسان اللي عملها بترسيم الحدود أنه خلف موقف الدولة اللبنانية مع صعوبة الوصول لهيك موقف باللحظة الحالية.
12: النتائج المقبلة المنتظرة هي إذن بين رهان على اللعب على النصوص مع حزب الله وتأجيل المواجهة مع أصل المشكلة مرة جديدة رغم فشل هذا النهج في كل المحطات السابقة، وبين قناعة متزايدة بأن ملف حزب الله بات يدار بمعزل عن سائر المسارات الإقليمية وهو مرتبط حاليا مباشرة بأمن إسرائيل وحسابات نتنياهو الداخلية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في الخريف.
8: من المفاوضات إلى الأخبار الأمنية الإيجابية، الام تي في تعرض فيديوهات حصرية والقصة الكاملة لإنجاز وزارة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية وتوقيف شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت مجهزة للتهريب إلى المملكة. كل التفاصيل مع صبح إبليوي.
14: الجمعة 12 حزيران 2026 أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة إكس عن إنجاز جديد يكمن في ضبط تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية. هذا الإنجاز ليس الأول لأجهزة وزارة الداخلية في عهد الوزير الحجار، لكنه يعد من الأكبر. وفي التفاصيل التي حصلت عليها الام تي في وبحسب هذه الصور الخاصة، فإن العملية كانت معدة بشكل احترافي كبير. بتاريخ 19 أيار 2026 وصلت معلومات من وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في لبنان تفيد بوجود كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون معدة للتهريب ومخبأة في مستودع فلجية. وخلال ساعات فقط تحرك مكتب مكافحة المخدرات، وبعد المتابعة داهمت قوة من المكتب المستودع المذكور وتمكنت من ضبط حوالي 700 كيلوغرام من الكابتاغون، أي حوالي 3,900,000 حبة. كما علم المكتب أن مكان تجهيز هذه البضاعة هو بحمدون، فداهمت القوى المكان حيث اكتشفت طريقة تعبئة الكابتاغون داخل رولات الأسفلت بهدف تهريبها. وهذه اللقطات أيضا تظهر حبات الكابتاغون المضبوطة والمغلفة بأكثر من طبقة. بعد التحقيقات أوقف مكتب مكافحة المخدرات اللبناني عين حق في بر الياس في البقاع، وبحسب المعلومات هذا الشخص كان موقوفا في السعودية، كما أوقف المكتب أليف عين سوري الجنسية. مصادر دبلوماسية أشارت للام تي في أن هناك رضا عربيا وخليجيا على عمل وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها في مكافحة تجارة المخدرات، حيث أثبتت أنها تملك كفاءة عالية جدا، وأن كل ما تحتاج إليه هو المزيد من الدعم لمتابعة المهمات الموكلة إليها.
6: بعد الإعلان مجد الزون إلى الواجهة العسكرية
8: وصور ترفع الصوت.
15: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو سمك أجيج $7.50، وإيت كراب كورايا $4.25، لتر ونص بيد كسارة سانسيت $12، 5 كيلو سكر $3.
16: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
17: الوحش
18: تعال معي على البيت.
19: لشو؟
18: للحب.
19: مسرحية الوحش.
18: خلينا نروح من هون.
19: أنا لازم روح على البيت.
18: أنت ما عندك بيت.
19: كارول عبود
20: دوري السمراني،
19: مسرحية الوحش
20: 21 أيار
19: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
21: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
22: أثناء عرق امتلت بلد أصيل.
23: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
24: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: هذه الفقرة ترغم كل شيء، إنجاز خارجي مميز للفروسية اللبنانية.
1: سجلت الفروسية اللبنانية إنجاز جديد على الساحة الدولية بفضل آية صفي الدين اللي أحرزت المركز الثالث بإحدى مسابقات قفز الحواجز اللي أقيمت بمدينة سان تروبي الفرنسية. واستحقت البطلة اللبنانية الصعود إلى منصة التتويج بعد ما قدمت أداء مميز ونجحت باجتياز المسار بكفاءة عالية، واللي شهد منافسة قوية بين نخبة من الفرسان والفارسات الدوليين لتأكد بالتالي حضورها المميز بإحدى أبرز المحطات الأوروبية بالفروسية، وتعكس المستوى المتقدم اللي وصلت له الرياضة لبنانيا بالمحافل الخارجية.
2: في جديد التطورات الميدانية جنوبا، الأمور تتسارع في القطاع الشرقي والغربي، والجيش الإسرائيلي يحتل المزيد من الأراضي اللبنانية ويهجر عشرات البلدات ويتقدم. التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي إبلاوي. صبحي أهلا بك. إذن يوم بعد يوم عم بتتابع فعلا في تقدم إسرائيلي.
3: فعلا منى، مساء الخير فادي. بالساعات ال 12 الماضية كان في تطورات سريعة جدا على أرض الواقع، رح نتابعها سوا. ارتفعت مساحة الأراضي اللبنانية التي أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى الآن. وإلى خريطة العمليات العسكرية، حيث تسارعت بشكل كبير العمليات العسكرية في القطاع الغربي وفي القطاع الشرقي. سأبدأ من القطاع الغربي، هنا هذا اللون البنفسجي، لاحظوا كيف ارتفعت مساحة هذا اللون. هذه النقطة تحديدا وهي بلدة مجد الزون، سأدخل إليها بشكل أوسع، أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعاتنا بعد الظهر. بشكل مفاجئ دخل الجيش الإسرائيلي إلى هذه البلدة، علما أن غارات إسرائيلية كثيفة وتفجيرات حصلت فيها في ساعات ما بعد الظهر. إذا ما انتقلنا إلى القطاع الشرقي وهو الأكثر سخونة، هنا حيث النبطية وتلت علي الطاهر والدبشة وكفر رمان. وإذا ما تعمقنا في الصورة نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي أيضا وسع نطاق العمليات العسكرية وأصبح على بعد 2 كيلومتر تقريبا من سوق النبطية، إذا ما احتسبنا المسافة من كفر تبنيت نحو النبطية. هذا التوسع بالعمليات العسكرية ترافق مع أيضا بعض التقدم من ناحية وادي جزين، لكن دون تأكيدات على هذا الأمر. الجيش اللبناني انسحب من ثكنة منطقة كفر تبنيت، وإضافة أيضا إلى الغارات الإسرائيلية التي توسعت في أكثر من مكان. الجيش الإسرائيلي عاد من جديد لإصدار خرائط تحذيرات واسعة النطاق لأكثر من 20 بلدة لبنانية، ومعظم هذه البلدات هي في منطقة شمال الليطاني، وركز على المناطق المحيطة في وادي جزين ومنطقة جزين، وأصدر إنذارات إلى أكثر من 20 بلدة لبنانية. فهل تتحول هذه المنطقة أيضا إلى منطقة عمليات عسكرية؟ الغارات الإسرائيلية كانت كثيفة في هذا اليوم ومترافقة مع استهدافات لدراجات نارية وسيارات في أكثر من نقطة، أدت أيضا إلى استشهاد عنصر في الجيش اللبناني في منطقة النبطية ومختار بلدة الريحان، حيث نعته حركة أمل. في المقابل ارتفعت أعداد الضحايا إلى 3760 والجرحى إلى 11650. المسيرات الإسرائيلية لا تفارق سماء لبنان وتشكل إطباقا جويا على الحركة خاصة في الجنوب. أما فيما يخص ما نشره الجيش الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي نشر فيديو الظاهر أمامكم على الشاشة، وقال أنه استهدف 7 عناصر من حزب الله كانوا يحاولون إطلاق قذائف هاون باتجاه إسرائيل. حزب الله أعلن عن 11 عملية تخللها إطلاق الصواريخ، لكن اللافت إضافة الحزب لعبارة الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وبالتالي العودة إلى بيانات ما قبل العام 2000. المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان داني غفري أعلن في حديث لMFM عن 3 خيارات مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان.
4: قدم أمين العام للأمم المتحدة خيارات لمجلس الأمن، هي أنه يكون في مراقبين غير مسلحين بجنوب لبنان. قدم 3 خيارات بعديد مختلف بالإضافة إلى قوة حماية لها المراقبين ليقوموا بالمهام الأساسية اللي بيتطلبها تنفيذ القرار 1701 من رصد للانتهاكات، من رصد للخط الأزرق وأعمال أخرى. ولكن هلا صار الخيارات بعهدة مجلس الأمن.
3: طبعا الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة فادي ومنى.
0: شكرا لك.
2: شكرا صبحي.
0: نبقى في الجنوب مع أحد أخطر المعابر العسكرية التي سيطرت عليه إسرائيل فيما شهد في تموز 2006 على أكثر المعارك كلفة على تل أبيب. فما أهمية وادي السلوقي الحجير؟ زينب سيل شمعون والتفاصيل.
5: معروف بجماله الطبيعي كما يتميز بتضاريسه الوعرة، وعبر التاريخ برزت أهميته الجغرافية والعسكرية. إنه وادي السلوقي الذي يشكل امتداد طبيعي لوادي الحجير، تحوط به تلال ومرتفعات، وموقعه مكشوف لقلعة الشقيف، مما يمنح القوة المسيطرة على هذه القلعة قدرة مراقبة كبيرة. وبحرب تموز عام 2006 وبعد معركة وادي السلوقي الحجير العنيفة، صار يطلق على هالمنطقة مقبرة الميركافا.
6: الحافة تبع الوادي مرتفعة وعالية والممرات عليها قليلة. كون وادي الحجير ممر أساسي وممر إلزام للإسرائيلي، حزب الله نصب كمين هناك وتم استهداف الرتل الأول من الآليات المتقدمة وما عاد فيها تتقدم وكفى بقية الدبابات.
5: أهمية التضاريس بالقتال وصعوبتها جعلت وادي السلوقي الحجير يدرس بالتحليلات العسكرية المتعلقة بحرب تموز. والمفارقة اليوم أنه المواقع الاستراتيجية التي سيطر عليها حزب الله بحرب 2006 خسرها بالكامل بحرب إسناد إيران.
6: هنالك ما يسمى بالنقطة التوأم أو المرتفع التوأم لقلعة الشيف، وهي تلة علي الطاهر، ومن علي الطاهر كمان تابع لها الدبشة وعلي الطاهر. إذا أتم الإسرائيلي سيطرته على هذه المرتفعات الأربعة يحكم سيطرته على النبطية، وإذا سيطر على النبطية ينتقل من النبطية إلى إقليم التفاح يلي بدأ الإسرائيلي باستهداف قرى الإقليم، ومن إقليم التفاح إذا تابع تقدمه نحو شرق صيدا يكون قد اقتطع جنوب اللبناني وأحكم سيطرته على جنوب اللبناني كله.
5: من يراقب خريطة الميدان يرى أن أهداف إسرائيل أصبحت واضحة بهذه الحرب، وهي خلق منطقة عازلة لشمال حدودها، تدمير البنى التحتية لحزب الله، وخلق واقع ميداني وأمن جديد بيساعدها بالتفاوض. ولغاية الآن إسرائيل تحقق هذه الأهداف.
2: الغارات الإسرائيلية التي لم ترحم أيضا عروس البحار، طالت شظاياها الآثار الرومانية وصور ترفع الصوت حيد المدينة التاريخية. تقرير حسان الرفاعي.
7: هي صور ملكة البحار وعروس التاريخ، تلك التي يتداخل حاضرها مع الماضي حتى يحار الزائر عما يبحث. مطعم يشكل مقصدا للسياح، أم زقاق صغير يقود إلى أثارات وحضارات رحلت وتركت خلفها قصص وروايات، وحتى هي صخرة الفينيقيين لم تسلم من العنف والدمار. الغارات العنيفة لم تفرق بين الحارات والشوارع والأبنية التاريخية وكورنيش المدينة، حتى الأثارات الرومانية درة تاج تاريخ المنطقة لم تسلم. إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو لم يحمه من الأضرار الكبيرة جراء غارة استهدفت المنطقة يوم الأحد الفائت. وإن اختلف اللبنانيون على الكثير، إلا أن ما يجمعهم الخوف على المدينة وطابعها وإرثها.
8: بلا شك مدينة صور حضارتها بتمتد لآلاف السنين، وهذا اليوم الاعتداء اللي طال الآثارات هذا بيأكد على الهمجية الصهيونية اللي هي ما بتقيم وزن لا للبشر ولا للحجر ولا للآثار، فلا نستغرب أنه ما يقوم به. ولكن برغم ذلك هذه الآثار باقية وشعبنا باقي، وأنت سترحل عاجلا أم آجلا.
7: هي صور التي رعت فجر الحداثة البشرية واعتلت مراكبها قمم المتوسط، هي التي عاندت الفاتحين والتي نقشت تاريخ أحرفه على حجارتها، وعاشت ألف عام وأكثر تصرخ اليوم حيد تاريخ الفينيقيين والرومان والإغريق عن صراعات حاضركم.
0: ومن الأمن إلى الاقتصاد، فقوانين الإصلاح المالي على مشرحة لجنة المال، فإلى ما ستؤول إليه الأمور؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولة شماس. مساء الخير أستاذ نقولة. ما هي آخر التطورات في موضوع إعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية؟
9: خليني أقول لك أستاذ فادي أنه منقول بالعامية أنه كلمة بتحنين وكلمة بتجنن، وهذا بصح أيضا بموضوع الاقتصاد. ليش؟ هلأ في سياق تشخيصنا للأزمة المالية الحالية بنشوف انه في كلمه بتقربنا من الحل وكلمه بتبعدنا من الحل. نحن ليش عم نحكي عن هالموضوع اليوم؟ لأنه بالفعل بلجنة المال والموازنة عم بيدرسوا هالقوانين المالية الإصلاحية. نحن كهيئات اقتصادية من سنة 2020 شخصنا الأزمة وقلنا أنها نظامية بناء على أسس اقتصادية علمية. هلأ الواحد حتى لغويا، وهذا اللي بدي برهنه اليوم، أنه إذا الواحد بيطرح المعادلة بالمصطلحات الدقيقة والصحيحة بيشوف أنه تراتبية المسؤوليات بتكون واضحة وضوح الشمس. إحنا عندنا أربع فرقاء بموضوع الودائع. عندك المودع يلي ائتمن المصرف التجاري بأمواله، عندك المصرف التجاري يلي أودع هالأموال بالمصرف المركزي، عندك المصرف المركزي يلي مول الدولة اللبنانية، وعندك الدولة اللبنانية يلي أنفقت الأموال. فإذا مجرد النظر إلى حجم الأفعال بتبين هرمية المسؤوليات. فالمسؤولية الأكبر هي على الدولة اللي أنفقت، بعدين اللي وراها على المصرف المركزي اللي مول، ثالثا على المصرف التجاري اللي أودع، وأخيرا على المودع اللي هو معلزن لأنه تمن. شو الفكرة من هالشي؟ إنه هالسردية المنطقية نحن أمنيتنا إن تلاقي طريقة إلى روحية القوانين اللي عم تحكي عنها أستاذ فادي تكون موجودة مشان تنحلل أو نسهل الوصول إلى الحل.
0: طيب حظوظ إقرار هذين القانونين؟
9: ولا أنا بشوف أنه في حظوظ أكيدة، وخاصة أنه صار في تراكم. قلنا أنه بال2020 نحن كهيئات شخصنا كأزمة نظامية، إجا ورانا القضاء اللبناني من خلال مجلس شورى الدولة يلي أخذ قرار جريء وكسر، إذا بدكم قرار حكومي بإعفاء المصرف المركزي من دفع المطلوبات إلى المصارف التجارية. نعم. إجف من وراها مصرف لبنان، يعني بال2025 أيام معدودة بعد ما وصل الحاكم الجديد. هلا اليوم الكلمة الفصل بمجلس النواب، هون النداء للنواب أنه ما يتأثروا بمواقف بعض إذا بدك المعنيين اللي بعدهم لليوم مشان تيساروا صندوق النقد عم بيكونوا ملكيين أكثر منه، وعم بيقولوا أنه أزمة شاملة، يعني عم بيستعملوا مصطلحات ما بتركب على أوز أزح وما إلى أي مستند. نعم. نهاية الكلام استاذ فادي أنه نحن اليوم بإنهيار اقتصادي كبير نظرا للمطلوبات المالية الهائلة والإمكانيات أو السيولة الشحيحة، ما في مجال لاستعادة الودائع إذا لا. الدولة اللبنانية لا. ما تحملت مسؤولياتها الكاملة. نحن أمام معضلة شكسبيرية، الودائع تكون شكرا. أو لا تكون، وبتكون إذا الدولة سددت لمصرف لبنان 64 مليار اللي سحبتها من عنده.
0: شكرا لك أستاذ نولا. بعد الإعلان أطفال نجوم في المونديال
2: ومليار دولار عالميا لهذا الفيلم.
10: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس 24 دولار، ويت مرتدل على زيتون لابيارا دولار 95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة دولار واحد بس.
11: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
12: أنا لبنان تلقف.
13: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
14: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
15: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: ورد قبل قليل كلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كتب على تروث سوشيال أن التوقيع على الاتفاق مع إيران سيتم يوم غد. إذن كما قال دونالد ترامب، التوقيع على الاتفاق سيتم يوم غد،
1: وأن فتح مضيق هرمز سيكون إثر التوقيع.
0: عظيم، تفضل. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير.
2: رغم التحديات الأمنية، أرسلت رابطة كاريتاس لبنان قافلة إنسانية ضخمة إلى بلدات دبل، عين إبل ورميش الحدودية برئاسة السفير البابوي المونسنيور باولو بورتشيا ورئيس كاريتاس الأب سمير غاوي. وضمت القافلة 25 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه والمحروقات والمستلزمات الأساسية. برعاية ومباركة المطران يوحنا رفيق الورشة، أحيت رعاية مرفوء غدير رسيتالا موسيقيا بعنوان للوطن في قصر شاتور ويس في شنانعير. وشهد الحفل حضورا رسميا تقدمته وزيرة السياحة ممثلة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى جانب شخصيات سياسية ودينية وعالمية واجتماعية. ويعود ريع الحفل بالكامل لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. دعم للرسالة الجمعية ونشاطاتها الإنسانية، أحيت أكسوفال الكرمس السنوي يومي السبت والأحد 13 و14 حزيران 2026 من 12 ظهرا حتى 8 مساء في مقرها في ديك المحدي المتن. ويتضمن الحدث ألعابا ونشاطات للأطفال وأكشاكا للمأكولات وفقرات فنية وموسيقية. تستضيف منطقة الأشرفية فعاليات النسخة الرابعة من سانت باسيل ستيرز أيام 12، 13 و14 حزيران من 3 بعد الظهر حتى 9 مساء. ويجمع الحدث فنانين ومصممين وحرفيين في أجواء تراثية وترفيهية مميزة.
1: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: المونديال عم يتصدر عملية البحث حول العالم، من نتائج المباريات للمواجهات بين المنتخبات ووصولا للجداول والمواعيد، كلها عم تحتل المراتب الأولى على السيرش انجنز ومواقع التواصل. بالوقت نفسه الأطفال كانوا نجوم أكثر من خبر انتشر بقوة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. لحظة خطفت قلوب المتابعين بحفل افتتاح المونديال مع ظهور طفل صغير على المسرح مع النجمة كيتي بيري. أداؤه المؤثر وصوته القوي خلوا الفيديو ينتشر بسرعة على السوشيال ميديا.

0: فلتان صغير اسمه رينزو عمره 6 سنين، خطف الأضواء ببرشلونة لما سأل البابا لون الرابع عشر سلسلة أسئلة خلال لقاء مع المنظمات الخيرية. ردة فعل البابا وأجوبته عملت تفاعل كبير بين الحضور، والمشهد راح فايرل على مواقع التواصل.
1: Soy Renzo, tengo 6 años. Te quiero hacer unas preguntas. De pequeño quería ser papá. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Un fuerte abrazo, Renzo.
0: بالمقابل طفلة بلندن عملت ضجة على السوشيال ميديا بس بحدث مختلف وصادم. البنت الصغيرة كانت علقانة على حافة البالكون قبل ما يشوفها صاحب مطعم ويركض ليخلصها قبل ما توقع. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: وفي أجواء المونديال احتضنت الولايات المتحدة أعلام المنتخبات والأحلام الكروية، التفاصيل في هذا التقرير.
3: الام تي في بتاخدكم بكواليس المباراة الأولى من كاليفورنيا.
4: في لوس أنجلوس لا تقتصر أجواء كأس العالم على المدرجات فقط، بل تمتد إلى الشوارع والساحات ومناطق المشجعين التي تحولت منذ ساعات الصباح إلى لوحة عالمية تجمع آلاف الجماهير من مختلف الجنسيات. في محيط ملعب صوفي ستاديوم كما في مهرجان الفيفا فان فاستيفال يرفع المشجعون أعلام بلدانهم ويرددون الأغاني والهتافات بمشهد بيعكس ما تصفه الفيفا بروح كرة القدم العالمية. اللافت هنا أن كثيرا من المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر المباريات اختاروا متابعة الحدث من مناطق المشجعين الرسمية، حيث تنقل المباريات على شاشات عملاقة وسط عروض موسيقية وتجارب تفاعلية ومأكولات تمثل ثقافات الدول المشاركة. وصف رئيس الفيفا هذه الموجة الجماهيرية بأنها غزو من السعداء، في إشارة إلى مئات آلاف المشجعين الذين حضروا إلى لوس أنجلوس لمتابعة المباريات.
5: But you know what? That's once in a lifetime opportunity. You got to take advantage of that and live it to the fullest.
6: This World Cup is going to bring us joy, happiness, and love.
7: Vamos Paraguay!
4: وبين الأعلام والأغاني والاحتفالات تحاول لوس أنجلوس اليوم أن تقدم أول صورة للعالم عن مونديال 2026، صورة عنوانها أن كرة القدم نجحت مرة جديدة في جمع العالم في مكان واحد.
0: إلى الصفحة الرياضية.
8: دائما بتتابع السياسة.
9: بيبدأ مشوار المنتخبات العربية بكأس العالم 2026 لكرة القدم الليلة الساعة 10 عندما بتلعب قطر مع سويسرا بالمجموعة الثانية، بينما المواجهة المرتقبة رح تكون وحدة فجر الأحد بين المغرب والبرازيل.
10: تبدأ البرازيل رحلة صعبة بكأس العالم 2026 عندما بتواجه المغرب بالمباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة، مواجهة أشبه بمعمودية النار للسيليساو بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللي وصل لإنقاذ أبطال العالم 5 مرات بعد سنوات مضطربة شهدت بآخر 3 منها تغيير 4 مدربين وسلسلة من خيبات الأمل. كرمال هيك البرازيل بدها تتفادى صدمة مبكرة أمام مفاجأة كأس العالم 2022 واللي أطاح بإسبانيا والبرتغال قبل ما يخسر أمام فرنسا بالدور نصف النهائي. كتار بيرشحوا أسود الأطلس للفوز بهالمباراة بالنظر إلى جيل مميز من النجوم اللي تأسسوا كرويا بأكاديميات إسبانيا وفرنسا والبطولات المحلية بأوروبا وعادوا بجودة عالية لجعل ليلة افتتاح مباريات المجموعة الصعبة على البرازيل اللي رح تلعب من دون نيمار اللي لا يزال عم يتعافى من إصابة عضلية، لكن زميله فينيسيوس جونيور يبدو حاضر لقيادة الكتيب الهجومي لراقصي السامبا المطالبين بإعادة الكأس الغالية إلى بلاد بتتنفس الفوتبول للمرة الأولى من 24 سنة.
9: أيضا بأخبار المونديال، تعرضت استعدادات منتخب إنجلترا لانتكاسة غير متوقعة بعد ما سرقت معدات قبل وصول البعثة إلى مقر التدريبات بمدينة كانساس سيتي. من بين المسروقات كرات وأحذية اختفت بعد اقتحام مركبات كانت تنقل معدات المنتخب الإنجليزي إلى مقر تدريباته. وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة وقوع الحادث لكنه ما قدم المزيد من المعلومات نظرا لأنه القضية أصبحت بيد الشرطة حيث تم توقيف شخصين على صلة بالحادثة بحسب وسائل إعلام بريطانية. وبيفتتح بطل العالم مرة واحدة على أرضه عام 1966 مشواره بالنسخة الحالية بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء قبل ما يواجه لاحقا غانا وبنما على التوالي ضمن منافسات المجموعة الـ 12. وبعيدا من المونديال موعد مرتقب متجدد الليلة عبر شاشة الام تي في بديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة حيث بيلتقي مباشرة بعد الأخبار الحكمة مع ضيفه هومنتمن وهو على بعد خطوة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالبلاي أوفز وبالتالي التأهل إلى الفاينل فور للمرة 29 بتاريخه.

0: هذا كان أبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
1: شكرا شربل.
2: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
1: احتفلت كندا والولايات المتحدة بانطلاق كأس العالم 2026 من خلال عروض استعراضية ضخمة وأجواء مبهرة. الحفلين لفتوا أنظار العالم وجمعوا نجوم عالميين أبرزهم كيتي بيري، ليسا، أنيتا ونورا فتحي باحتفالية عكست حجم الحدث وأهمية استضافة المونديال.

0: دخل ديفيد بيكهام التاريخ من باب هوليوود ووك اوف فيم ليكون اول لاعب كره قدم بيحصل على نجمه بفئه سبورتس انترتينمنت. وشهد الحفل حضور زوجته فيكتوريا بيكهام واولاده روميو وكروز وهاربر الى جانب توم كروز وعدد من اصدقائه المقربين احتفالا بالانجاز الجديد. عم يواصل فيلم مايكل تحقيق الأرقام القياسية بعد ما أصبح رسمياً أعلى فيلم سيرة ذاتية عن فنان موسيقي من حيث الإيرادات بالتاريخ، متجاوز فيلم بوهيميان رابسودي. العمل اللي بيجسد فيه جافار جاكسون شخصية عمه مايكل جاكسون اقترب من تحقيق مليار دولار عالمياً ليأكد نجاحه الكبير من لحظة انطلاق عرضه بصالات السينما. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لأخبار فنية من لبنان والعالم.
1: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV. الموعد بيجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أو ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: ب 15 حزيران فريق عكابة لحكون ب تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال. لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء انساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتوني حموي، جاك بوكرب وتوني داغر ب مونو ب 15 8:30. تحضروا هالعرض الارتجالي، تضحكوا كثير، عملوا شيء انساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس بتاعكم بيرة بتاعكم بيت. لح يكون العرض بعقد.
3: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة طلعت
4: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: LBCI.
2: مساء الخير. تفاهم أو لا تفاهم، توقيع أو لا توقيع، إنها دويخة العالم ويصعب العثور على أي توصيف آخر. حين تحصي شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قال 39 مرة إن هناك اتفاقا جرى التوصل إليه، فهذا يعني أن الاتفاق المزمع يحمل الرقم 40. فهل هو كذلك أم إنه الرقم 1 كإعلان جدي عن التفاهم أو الاتفاق؟ من خلال استعراض مواقف المعنيين والمؤثرين يمكن استخراج المعطيات التالية. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توقع إتمام التفاهم بين الجانبين في خلال 24 ساعة، وقال شريف في منشور على إكس: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى. ومع توقع إتمام اتفاق السلام في خلال الساعات 24 المقبلة، تحضر باكستان للتوقيع الإلكتروني الذي سيجري بعد ذلك على الفور، على أن تليه مباحثات تقنية الأسبوع المقبل. إيران في المقابل استبعدت أي توقيع لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في خلال الساعات 24، وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع، لن يكون الأمر غدا الأحد، مرجحا أن يجري ذلك في الأيام المقبلة. لبنانيا، ميدانيات ومواقف سياسية عالية السقف. ميدانيا، كأن إسرائيل تسابق الوقت في إحراز تقدم على الأرض قبل الوصول إلى أي اتفاق لوقف النار. سياسيا، موقف لرئيس الحكومة عالي السقف لكنه غير مفاجئ. سلام طلب من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، واستطرد في حديث إلى رويترز: على حزب الله أن يكون أسرع منا أو ليكن على السرعة نفسها، وليعلن دعمه المفاوضات التي نجريها في واشنطن. ورأى سلام أن لبنان اختار الطريق الأقل تكلفة ورفض اعتبار نزع سلاح حزب الله شرطا إسرائيليا، وقال: فلننتهي من هذه التجليطة.
1: الجديد.
3: مساء الخير. إلكترونيا وعن بعد سيتم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني على أمل ألا يكون

0: توقيعا افتراضيا تنتهي مفاعيله بعد 60 يوما، ومع إعلان الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني سيكون غدا الأحد، توجه رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات وبالامتنان لدول المنطقة على الدعم والإسناد. وعلى خطوط النهايات المرتقبة سجلت حركة اتصالات باكستانية مع كل من السعودية وقطر على مبدأ دعم الجهود والتوصل إلى خاتمة الحروب، ومع عقد النية على انطلاق محادثات فنية الأسبوع المقبل بعد عملية التوقيع الإلكترونية. وقابلت إيران الإعلان الباكستاني بالتصريح أن لا خطط لدى فريقها المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين المقبلين، هذا في مسار الاتفاق وجدول مواعيده في الزمان والمكان. أما في المضمون والبنود فما زالت النقاط في دائرة التسريبات، وهي تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل تتعهد الولايات المتحدة بتخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح لطهران بالاستفادة من عائداتها المالية. وفي التفاصيل أن التسريبات الأمريكية تؤكد أن إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووي والتخلص من مخزون اليورانيوم، مع ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالالتزام بالشروط المتفق عليها وإعادة تفتح المضيق ووقف دعم الجماعات المسلحة التي تصفها واشنطن بالإرهابية. أما على ضفة طهران فأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة من دون مناقشة الملف النووي، مع كلام إيراني عن وضع حد للحرب الدائرة في الشرق الأوسط بما يشمل الساحة اللبنانية. وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تكون جزءا من هذا الاتفاق، مخالفا مطلب ترامب بإنهاء إسرائيل عملياتها في لبنان لتسهيل وصول واشنطن لاتفاق مع طهران. في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الاتفاق سينهي الحرب في لبنان وسيفرض انسحابا إسرائيليا من الأراضي المحتلة. وفي معلومات الجديد أن مصادر دبلوماسية أرسلت رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين شرحت فيها ضرورة استفادة لبنان من الاتفاق الأمريكي الإيراني من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، مع التأكيد أن ملف المفاوضات بعد ذلك هو من اختصاص الدولة اللبنانية. وفي قراءة لتأثيرات إسلام أباد أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يتأثر بمسار المفاوضات الجارية وأن نتائجها تنعكس على الأرض اللبنانية، لكنه أكد أن لا أحد يفاوض باسم لبنان. وتوجه رئيس الحكومة إلى حزب الله داعيا إياه لإعلان دعمه المفاوضات التي يجريها لبنان في واشنطن، مؤكدا وجود تواصل دائم بين الحكومة والحزب وأن المطلوب منه تنفيذ التزاماته. وتقول المصادر الحكومية إن الالتزامات المقصودة هي ما ينص عليه البيان الوزاري والمضي في مسار حصرية السلاح، بالإضافة إلى اتفاق الطائف والقرار 1701 وأعلان وقف إطلاق النار عام 2024. وفي المباشر توجه سلام إلى الحزب قائلا: إذا فعلا حريص على ما يسمى بيئتك أو على مآسي بيئتك، كل المطلوب منك أن تفي بالتزاماتك. وفي كلام السراي رسالة مبطنة إلى عين التينة ودورها في عمليات الإقناع والالتزام وتظهير الحلول. وفي هذا السياق تقول معلومات الجديد إن لبنان الرسمي قطع مسافة متقدمة باتجاه تقديم طروحات موحدة تصب في مسار الاستفادة من الضغط الأمريكي والعربي لفرض وقف إطلاق نار شامل في لحظة إقليمية ودولية مؤاتية. كل الخطوط المفتوحة على التطورات الإيجابية يقابلها مسار إسرائيلي قائم على التوغل والتصعيد والإنذارات والإخلاءات، مع محاولات التقدم نحو مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية، ليبقى عنوان المرحلة شد حبال للتموضع بين حلول مرتقبة أو مراوحة قائمة على مرتكزين: نار مشتعلة في الميدان ومفاوضات مستمرة في واشنطن. وعلى هذا المعطى الميداني لفت إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية في الوقت الراهن، وأن ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان هو عار من الصحة.
1: MTV. مساء الخير. توقيع إطار الاتفاق بين أمريكا وإيران بات أقرب من أي وقت مضى، ويرجح إتمامه في الساعات 24 المقبلة. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني، ما يؤكد أن الاتفاق أضحى في مرحلة اللمسات الأخيرة. وفي انتظار التوقيع الذي سيكون إلكترونيا ومن بعد، فإن الصيغة النهائية للاتفاق التي لم تعرف كل تفاصيلها تماما لا تزال تطرح أسئلة كثيرة. ففي حين أكد وزير الخارجية الإيرانية أن إيران هي المنتصرة، فإن مسؤولا أمريكيا رفيعا أكد أن الاتفاق يلبي الأهداف الأساسية لترامب ويؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإلى تدمير مخزون إيران من الأورانيوم العالي التخصيب. فأي المقاربتين أقرب إلى الحقيقة والواقع؟ الجواب النهائي لن يتبلور قبل نشر الصيغة النهائية للاتفاق. في لبنان الموضوع مطروح من زاوية أخرى، ففريق الممانعة وعلى رأسه حزب الله يراهن على أن الاتفاق سيعيد لبنان إلى دائرة النفوذ الإيراني، ويستند هؤلاء في رهانهم إلى أن إطار التفاهم ينص على وقف شامل للنار في المنطقة ولبنان من ضمنها طبعا. لكن يتناسى هؤلاء أن لبنان يتمسك بالتفاوض عن نفسه وأنه يجلس إلى طاولة مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين، وبالتالي فإن ما بعد وقف إطلاق النار سيكون من مسؤولية لبنان الرسمي لوحده من دون أي شريك. فزمن مصادرة القرار اللبناني انتهى، وزمن إمساك إيران بالورقة اللبنانية للمقايضة بها انتهى أيضا، ومسار إسلام أباد شيء ومسار واشنطن شيء آخر، وهو ما أكده وزير الخارجية يوسف رجي إذ أعلن أن لبنان لا يقبل أن يتفاوض أحد بدلا منه أو يوقع اتفاقات باسمه. في الأثناء إسرائيل تواصل تحقيق تقدم لافت في الميدان، وقد وجهت إنذارات إلى 24 بلدة جنوبية، وقد تزامن ذلك مع ورود أنباء شبه مؤكدة عن سيطرة إسرائيلية على تلة علي الطاهر وعلى بلدة كفر تبنيت، ما يجعل إسرائيل على بعد كيلومترين فقط من سوق النبطية. ورغم كل ما يحصل فإن النائب علي فياض دعا السلطة إلى الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود. فمن وصل إلى الطريق المسدود يا ترى؟ الدولة التي تفاوض لاستعادة الأرض أم حزب الله الذي يخسر لبنان كل يوم أرضا جديدة؟
2: المنار. أهلا بكم. واشنطن وطهران توصلتا إلى النص النهائي للتفاهم كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والجهود متواصلة لإتمام الترتيبات. الأكيد أن الإيجابية مرتفعة بحسب المعطيات الأمريكية والإيرانية، لكن السلوك الأمريكي السابق يفرض الحذر الواجب بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وبسبب التجارب السابقة فقد تم التركيز في هذه المرحلة فقط على إنهاء الحرب بكل الجبهات وعلى رأسها لبنان. وللتوضيح فإن مذكرة التفاهم هذه ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن كما قال بقائي، بل تفاهم يطرح النقاط الخلافية الأساسية والمعقدة بين الجانبين من أجل تسويتها والوصول إلى اتفاق، على أن التوقيع عليها سيكون خلال الساعات القادمة وبالطريقة الإلكترونية أو ما يعرف بالأونلاين كما أعلنت الخارجية الباكستانية. أما السلطة اللبنانية فلا تزال أوفلاين على ما تبديه من تصريحات كبارها حتى عن تريات صغارها أمثال يوسف رجي، بما يؤكد أنها تصر على المكابرة وترفض الارتقاء إلى مستوى التحدي الوطني المصيري الذي يعيشه البلد وأهله. وصحيح أننا في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، لكنها لا تحتمل أيضا منطقة المكابرة والإصرار على أفكار ومصطلحات أتت عليها نتائج الميدان من إيران إلى لبنان، ولا يجوز الرقص على الدماء وفوق أوجاع اللبنانيين بكثير من العناد رغم إغال العدو بإجرامه وتدميره للبلد وتهجير أهله وجيشه وسفك دمائهم، ولا يزال البعض مقتنعا بانعدام نواياه العدوانية تجاه لبنان. ومن كل اتجاهات الكيان العبري السياسية والعسكرية تتكشف مخططاته العدوانية وحتى الاستيطانية، ولا يعيقها إلا المقاومة اللبنانية وأهلها المستندون إلى الحق بمقاومة الاحتلال وتحرير الأرض. وعليه كثف مجاهدوها من ضرباتهم النوعية وخاضوا معارك بطولية لا تزال تحد من نوايا العدو التوسعية من مجد الزون حتى الشقيف، ومع الإرباك الميداني عاود العدو اللجوء إلى الكذب مستعينا بأبواق وشاشات لبنانية وعربية ادعت وصول قواته إلى مرتفع علي الطاهر قرب النبطي، فيما الحقيقة أن جنوده لا يزالون ينزفون الخسائر الكبيرة حتى الآن عند أطراف كفر تبنيت. وإن وصل جيشهم إلى أي مكان في لبنان فإن انسحابه حتمي من هناك، وفق ما نقل إعلامهم عن المعطيات الأمريكية. فإيران تصر على ألا توقيع على التفاهم مع الأمريكي قبل وقف الحرب على لبنان ولا اتفاق نهائيا معه خلال المفاوضات المقبلة قبل جدولة انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. حتى قال الوزير الصهيوني السابق إلي فيدار إن الولايات المتحدة قد أذلت الكيان الإسرائيلي وألقت به تحت الحافلة. فهل من يتعظ في بلدنا ويوقف الرقص بالبلد على حافة الهاوية فيسترشد بالمصلحة الوطنية اللبنانية بدل اتباع وسوسات من من نصب نفسه مرشدا للسلطة اللبنانية، وهو ما كان يوما إلا دليلا نحو الخراب، حيث تصادف اليوم ذكرى ارتكابه مجزرة إهدن عام 78 والتي قتل خلالها الوزير الشهيد طوني فرنجي وعائلته، لكنه ما استطاع أن ينال من ثوابت العائلة الوطنية المتمسكة بالوفاء للحق وللبنان في زمن تعز فيه الرجال.
3: إذا ترجمت الأقوال الإيجابية من الجانبين إلى أفعال، قد يكون الاتفاق الأمريكي الإيراني اليوم أقرب من أي وقت مضى. أما أهداف الحرب فالكلام عن تحقيقها من عدمه مرتبط بنتائج المرحلة التالية القابلة للتمديد، والتي ستنطلق فيها مفاوضات شاقة حول الملفات الأساسية من مصير اليورانيوم المخصب إلى ما يسمى بأذرع أو وكلاء إيران في المنطقة، وفي الطليعة حزب الله. أما في لبنان فالعنوان الأبرز يوميا عداد الشهداء والجرحى الذي بلغت حصيلته اليوم 3756 شهيدا و 11632 جريحا منذ بداية حرب إسناد غزة، ما يكرر طرح السؤال يوميا عما جناه لبنان من منطق الإسناد منذ تشرين الأول 2023 وحتى اليوم باستثناء الموت والاحتلال والخراب. وفي حال التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، ما مصير لبنان؟ وهل يبقى مرميا في آتون الحديد والنار فيما يجري التزام وقف النار بالكامل بين واشنطن وطهران؟ وبماذا تنفع في هذه الحالة كل العنتريات الخطبية على مستوى السلطة السياسية وبعض الأحزاب طالما ندور في حلقة مفرغة من الفشل لا يمكن كسرها إلا بورقة لبنانية موحدة تطالب بالتحرير وبحصر السلاح في آن معا؟ أما أصحاب الخيارات السياسية المعروفة ومنها ما يرتبط بتشكيل السلطة الحالية فهم مسؤولون عنها، ولا تجدي نفعا في هذه الحالة كل عبارات التخوين والتجريح من أي جهة أتت. فالجدوى الوحيدة في هذه المرحلة مصدرها الحفاظ على الوحدة وقيام كل الأطراف المعنيين بإجراء مراجعة شاملة لاستخلاص العبر والكف عن المكابرة وتحييد لبنان بجعله أولوية مطلقة لدى جميع اللبنانيين.
4: كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

0: اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: استنعر أن تلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة ضلت
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: يا دار السلام
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: الوحش
9: وحش وحش وحش
10: تعال معي على البيت.
11: لشو؟
10: للحب.
11: مسرحية الوحش.
10: خلينا نروح من هون.
11: أنا لازم أروح على البيت.
10: أنت ما عندك بيت.
11: كارول عبود
12: دوري السمراني.
11: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. ما تزال الأنباء متضاربة حول موعد توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد، موضحا أنه بعد توقيع الاتفاق مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع. وفي حين أفاد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أيضا أن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع إلكتروني على اتفاق السلام الأمريكي الإيراني عبر تقنية الفيديو، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ضرورة الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم.
0: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل سترد على أي هجوم قد تشنه إيران في أعقاب أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنها لن تقبل توحيد الساحات. ما تزال الجبهة الجنوبية مشتعلة، وفي جديد الميدانيات مساء أغار الطيران الإسرائيلي على أنصار وصير الغربية وزراري، كما استهدفت غارات بلدات المجادل وخربة سلم والمنصور وكوثرية السياد، كما سجلت غارات على بلدات الصوان وبرعشيت ودير قانون النهر وكوثرية الرز، واستهدفت غارة بلدة برج قلوي وغارة أخرى بصاروخين بلدة خربة سلم، كما استهدفت الغارات كفر جوز وزفتة حيث سقط شهيد وسجلت غارة على عتشيت. إلى ذلك نسفت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة مجد الزون، وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلاط في قضاء مرجعيون، وتجدد القصف المدفعي على دير ميماس مساء ما أدى إلى اندلاع حريق في أشجار الزيتون القريبة من الدير. وقصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية برج قلوي وقلوي والطويري وصريفة وشحور. أعلن حزب الله في سلسلة بيانات له مساء اليوم أنه تصدى لمسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. كما أعلن أنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في جديدة ميس الجبل ومركزا قياديا للجيش الإسرائيلي في محيط يحمر الشقيف. أعربت منطقة صيدا الزهراني في حزب القوات اللبنانية في بيان عن قلقها واستنكارها للحادثة الخطيرة التي شهدتها بلدة العدوسي في قضاء صيدا، حيث سقط صاروخ بالقرب من الكنيسة وتطايرت شظاياه إلى الطريق العام ما أثار حالة من الذعر في صفوف الأهالي. وقالت إن المؤسف أن العدوسي تتعرض للمرة الثانية خلال فترة وجيزة لإنذارات إسرائيلية بالإخلاء نتيجة تحركات عسكرية تنطلقوا من محيطها، فإذا بأبنائها اليوم يواجهون خطرا جديدا ومصدره الداخل اللبناني في مشهد عبثي يجعل المدنيين الأبرياء رهائن لصراعات لا علاقة لهم بها. الخبر الأخير في هذا الموجز، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا في ظل استمرار النزوح. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2002 كان أول بطولة تقام في آسيا من تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية. استطاعت البرازيل بهالمونديال أنه ترجع اعتبارها وتفوز باللقب بعد هزيمتها أمام فرنسا بمونديال 98 وتغلبها على ألمانيا بنتيجة 2-0. أما نجم المونديال فكان المهاجم الأسطوري رونالدو نازاريو اللي سجل 8 أهداف بالبطولة وفاز بالحذاء الذهبي وكان سبب رئيسي بتتويج البرازيل باللقب الخامس. بوم كانت أغنية مونديال 2002 غنتها أناستازيا المغنية الأمريكية المعروفة بصوتها القوي والحاد والمميز وقدرتها على المزج بين موسيقى البوب والروك السريع.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: تفاعل بسيط بلمسة أصبع قد يغير حياتك للأبد. تذكر قوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية فهي صارمة. تفاعلك قد يعتبر دعما للإرهاب وبيوضعك تحت طائلة القانون. الإعجاب، التعليق أو مشاركة محتوى الجماعات الإرهابية من مجرد حرية رأي بل هو فخ. احمي نفسك ومستقبلك، ما تتفاعل، ما تشارك، بلغ فورا. وعيك هو أمانك.
2: عبر صوت كل لبنان، نداء إنساني عاجل. مستشفى أبو جودة بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف. منذكر مستشفى أبو جودة بحاجة ماسة لدم من فئة A بوزيتيف. شكرا لجميع المتجاوبين والمستمعين. وهلا عبر صوت كل لبنان ومواكبة مع أجواء كأس العالم المونديال، نستمع لأغنية إلومينيت غناء إليانا وجيسي ريز.

برفقنا على الهندسة الإذاعية المخرج وسام قنواتي وذوقه الحلو والجديد والجميل بالأغاني. وبأجواء المونديال بنحب نذكر المستمعين على الساعة 10 بيكون في مباريات سويسرا وقطر، على أنه تكون المباراة المنتظرة الساعة 1:30 ليل يلي هي رح بتكون بين البرازيل والمغرب.

اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: عبر صوت كل لبنان منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور فلاديمير فريدمان. دكتور أهلا بك،
1: طاب يومكم.
0: إذن نتناول اليوم موضوعا مثيرا للاهتمام، وهو ما طبيعة الذكاء؟ هل تنتقل بالوراثة أساساً صفات تتعلق بقدرات الإنسان الذهنية كالذكاء أو العكس، العته أو البله أو التخلف العقلي؟ هناك أفكار ترددت على تخوم القرنين 19 و20، تركت لدي انطباعاً قوياً، مفادها أن الذكاء أو العته أو أي صفة من صفات الإنسان المتعلقة بذهنه تنتقل من الأب إلى الإبن، تماماً مثلما ينتقل تغضن البازلاء من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق. طبعاً المقصود إسقاط اكتشافات غريغور مندل على الإنسان. ومن المثير للاهتمام أن فرانسيس غالتون، الذي كان رائد تأسيس ما عرف بعلم تحسين النسل يوجينكس ورافق نشأته منذ البداية، هو ابن عم تشارلز داروين عمليا من الدرجة الثانية. حبذا لو أوضحت لنا كيف ظهرت الفكرة التي تقول أنه بالإمكان إسقاط اكتشافات مندل على الإنسان.
1: الوراثة هي الانتقال المستقر للصفات إلى الأجيال اللاحقة، والذين كانوا يستقصون احتمالية الوراثة أو قابلية التوريث لم يكونوا آنذاك يعرفون حتماً إن كانت هناك فعلاً جينات تؤثر على هذه السمة أو تلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير لا يعني التحديد. الباحثون كانوا يلتقطون أي سمة ويتمسكون بها ويدرسونها، ثم يتضح أنها تطورت تحت تأثير خارجي ما. فالجمعية الأمريكية لتحسين النسل درست مرض الحصاف البلاغرا من بين السمات التي كانت تعد وراثية. درس العلماء انتشار هذا المرض في عائلة واحدة بتتبع شجرة النسب بواسطة علم الأنساب. بدأ الأمر وكأن كل شيء درس بحسب الأصول العلمية، بينما يرتبط مرض البلاغرا في الواقع بنقص حمض النيكوتينيك النياسين، وبالفعل كان يظهر عند عدد كبير من أفراد عائلة واحدة. وهذا كله خلق تصوراً عن مرض وراثي خلقي في عائلات فقيرة من البيض غالباً، أي ما كان يسمى في أمريكا بالقمامة البيضاء. لم يكن موقف اختصاصي تحسين النسل الأمريكيين من الفقراء البيض أفضل من موقفهم تجاه الأفارقة الأمريكيين. وتبعاً لذلك، فإن البلاغرا بحسب تصور اختصاصي تحسين النسل كانت مرضاً وراثياً، وأحد تلك السمات الوراثية التي تبين الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء. وطبعاً نعرف اليوم أن كل هذا مجرد هراء. ثم مثلا كان مرض كورو يعد مرضا وراثيا، وهو نوع من التهابات الدماغ الإسفنجية، وكانت تعاني منه قبيلة فوري في غينيا الجديدة. وساد هذا الاعتقاد لفترة طويلة قبل أن يتضح أنه مرض ينتمي لمجموعة الأمراض البريونية، وهو نوع من التهاب الدماغ الإسفنجي. كان من عادات قبيلة فوري أن يأكلوا أدمغة أفرادهم الميتين، وذلك لاعتقادهم أنهم بذلك يعتقون روح الميت. ولذا على هذا النحو تحديدا كان المرض ينتقل وليس بالوراثة، أي إذا لاحظنا مباشرة انتقالا ثابتا لأعراض ما إلى الأجيال اللاحقة، فهذا ليس كافيا للجزم في مسألة العامل الوراثي ولإطلاق أحكام قاطعة في المسألة. فهذا لا يساعد على فهم إن كانت السمات تنتقل من الأب إلى الإبن بواسطة الجينات أو أن هناك عوامل ما أخرى. فلا بد من إجراء بحث بمنتهى الدقة. والآن بخصوص مسألة الذكاء، عندما يستخدم علماء الوراثة طرائق الوراثة الإحصائية ويحسبون قابلية التوريث بطريقة عددية، فهذا كما يبدو لي لا يعطي النتيجة المتوخاة. فلرفع ذكاء الأمة لا أحد يقدم الآن على تلقيح النساء اصطناعيا من حاملي جوائز نوبل، وأعتذر لهذه المقارنة.
0: مع أن اقتراحات كهذه اقترحت،
1: يجري الآن تأسيس مدارس جديدة بهدف الوصول إلى نتائج أفضل في منظومة التعليم. ومع ذلك برزت واقعيا ذات حين مهمة دراسة ذكاء الأمة ورفع ذكاء الأمة. ومن اللافت أن هذه المهمة طرحها لأول مرة في بلدنا وعمل على حلها عالما الوراثة وتحسين النسل نيكولاي كولتسوف ويوري فيليبتشينكا. فماذا فعل هذان العالمان؟ لقد أجريا بحثا عن معدل تكاثر فئة المثقفين، فاكتشفا وجود علاقة عكسية بين الإنتاجية العلمية والإنتاجية البيولوجية، أي علاقة عكسية بين مستوى الذكاء وعدد الأطفال في المجموعات البشرية كافة. منذ القرن 19 وفي المجتمعات المتطورة كان ذلك جليا تماما وقاعدة عامة، أي كلما ازدادت منجزات الذكاء قل عدد الأولاد. فما هي النتيجة التي استخلصها العالمان؟ وماذا اقترحا عمليا؟ لقد اقترحا إزالة كل ما يقف عائقا أمام التعليم، أي إزالة العوائق الطبقية والعوائق أمام الإناث وأمام الأقليات القومية، ما يعني بذل أقصى ما يمكن لكي يتمكن كل إنسان من الحصول على نصيبه من التعليم في المدارس العمومية، حيث لن يكون تمييز بين التلاميذ بناء على اختبارات الذكاء كتلك التي كانت متبعة في الغرب. وللمقارنة أشير إلى أن علماء تحسين النسل الغربيين الذين فكروا بنفس المسألة اقترحوا عزل التلاميذ أبناء النخبة عن التلاميذ أبناء فئات السكان الدنيا، والعمل بشتى الوسائل على تشجيع تكاثر النخبة، أي أن فكرة رفع ذكاء الأمة قد طبقت بصورة مختلفة تماما في بلدنا وفي الغرب. كان تطبيقها عندنا تقدميا، لأن إزالة جميع العوائق في مجال التعليم تحديدا مكنت البلد الذي كان الأكثر تخلفا في أوروبا، أقصد روسيا، مكنته من أن يصل في ستينيات القرن العشرين إلى مستوى التنافس الندي في مجال التقدم العلمي التقني مع البلد الأغنى في العالم صاحب أكبر عدد من الكوادر العلمية،
2: مع الولايات المتحدة.
1: نعم، وذلك رغم تحمل الاتحاد السوفيتي العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية. أما العلماء الغربيون فعلى العكس من ذلك، عملوا على حماية النخبة من المنافسة المحتملة.
2: ولكن من المعروف أن الهوس بمسألة تحسين النسل امتد لفترة لا بأس بها، على وجه التقريب من عام 1890 إلى عام 1920 وحتى بعد ذلك، وكانت هذه الأفكار رائجة ما فيه الكفاية. وعلى أساس اتجاهات تحسين النسل بنيت بهذا الشكل أو ذاك سياسة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال هذه الفترة وجراء التصورات الخاطئة عن وراثة العته وسوى ذلك، حرم عدد هائل من الناس من فرص الهجرة إلى أمريكا. هل حدثتنا عن هذه الفترة؟ المسألة مثيرة جدا للاهتمام.
1: في الواقع مات عدد كبير من البشر جراء هذه الأخطاء والأحكام المسبقة المتحيزة، ويتحمل مسؤولية هلاكهم أيضا نشطاء حركة مناهضة الهجرة الذين سعوا زمنا طويلا إلى إقرار قانون الهجرة لعام 1924، ولكن مسؤولية اختصاصي تحسين النسل لا تقل عن ذلك، فقد قدموا لنشطاء تلك الحركة المبررات العلمية المزعومة لمثل هذا الاصطفاء. حول هذا الموضوع هناك كتب مثيرة للاهتمام جدا تستحق أن يطلع عليها من يريد التعمق في فهم هذه المسألة، منها كتاب مؤرخ علم الوراثة البارز فاسيلي بابكوف، وعنوان كتابه فجر علم الوراثة البشرية، حركة تحسين النسل الروسية وبدايات علم الوراثة البشرية. وكذلك هناك كتاب شتيفان كول باللغة الإنجليزية The Nazi Connection. الخلاصة، الفهم الأمريكي لمسألة الوراثة أثر كثيرا على النازيين من حيث الآراء في المسألة العرقية، ومن حيث الإقدام على قتل أناس كانوا يرون أنهم ليسوا بشرا بالمعنى الكامل.
2: نعم، سأقتبس بعد إذنك من مقالة لك في هذا الصدد مقطعا مهما تقول: الكونغرس شدد في عام 24 من القرن الماضي قواعد الهجرة، إذ أقر قانون الأصول القومية الذي منعت بموجبه القوميات غير المرغوب فيها من دخول البلد. ثم تضيف إن الهتلريين بسبب هذا القانون قتلوا أغلبية اليهود الذين كان يمكن أن ينجوا لو منحوا حق الهجرة في الولايات المتحدة، نهاية الاقتباس. ويتحمل المسؤولية على سبيل المثال هاري لافلين، وكان أحد دعاة تحسين النسل الأكثر عنصرية وعداء للسامية في بداية القرن العشرين. تقول إن أدولف هتلر أثناء سجنه في عام 24 اطلع على الأعمال التي وضعها دعاة تحسين النسل الأمريكيون، وسرعان ما ألف بعد ذلك كتابه كفاحي. بعد ذلك ترصد في المقال افتتان النازيين طويل الأمد بنشاط دعاة تحسين النسل الأمريكيين، وكيف طبق النازيون واقعيا ما لم يقبل الأمريكيون بتطبيقه. ومع ذلك بحسب مقالك فقد استند النازيون إلى نظريات الأمريكيين العنصرية تحديدا وطبقوها بعزيمة وقسوة.
1: هنا لا بد من ملاحظة، هناك عمل مثير للاهتمام جدا من تأليف باريس جوكوف، والذي يعد برأيي واحدا من خيرة مبسطي ومروجي علم الأحياء. العمل منشور في مجلة المعرفة قوة، ويتحدث عن تحسين النسل كتيار ادعى صفة العلم، ولكنه لم يكن بمستوى التطلعات لأنه لم يتطابق مع المعايير المطلوبة. وظاهرة تحسين النسل شأنها شأن أي ظاهرة أخرى، لها العديد من المصادر وتغذت إلى حد كبير على مخاوف الجماهير كما قلت سابقا، وأقصد هنا الخوف من الانقراض والخوف من تكاثر الأعراق الأدنى والأقل ذكاء الفائضة على حد الزعم،
2: بينما الأعراق الراقية أقل تكاثرا.
1: من الجدير بالذكر أن الكاتب الفرنسي إيميل زولا الذي عرف بآرائه الاجتماعية التقدمية كتب رواية الدكتور باسكال، وفيها عبر بوضوح شديد عن المخاوف التي ذكرناها، تلك المتعلقة بتدهور ذكاء الفئات العليا نتيجة اختلاطها بالفئات الدنيا،
2: أي أنها تعكس روح ذاك العصر.
1: نعم، كان هناك اتجاه فكري من قبيل النظافة العرقية. من ناحية كانت أهوال الرأسمالية المبكرة تدفع إلى مساعدة الفقراء كل من يرغب بفعل شيء ما، ولكن ذلك اقتصر على بعض النشاطات المحدودة. ومن ناحية أخرى سريعا ما وجد هنا نشطاء يريدون فكرة تعقيم جميع ذوي العاهات في المجتمع، وعندها سيكون كل شيء على ما يرام. هؤلاء النشطاء كانوا يقولون مثلا إن نسبة وفيات الأطفال في روسيا القيصرية مرعبة، ومع ذلك هذا شيء رائع لأنه اصطفاء طبيعي، فمن يبقى حيا سيكون من البشر الخارقين، وهذا طبعا ادعاء لا يأخذ في الاعتبار مسائل أخرى كثيرة. خلاصة القول، إذا أردنا تعريف مفهوم تحسين النسل سنجد أنه حركة فكرية تهدف إلى تحسين الجنس البشري بواسطة الاصطفاء الاصطناعي، أي بتشجيع تكاثر الأفضل وفرض قيود على تكاثر الأسوأ، أو حتى بالتخلص منه. عادة ما يوصف فرانسيس جالتون بأنه مؤسس هذه الإيديولوجيا، وهنا لابد من توضيح مسألة هامة. فقد قال فريدريك إنجلز ذات مرة، إذا ظهرت عند المجتمع حاجة تقنية ما فإن المجتمع سوف يدفع لتحقيق تلك الحاجة بشكل أفضل مما تفعله 10 جامعات. انتهى الاقتباس. وهناك أمثلة على نظريات ثورية طورها في آن واحد أناس مختلفون وتوصلوا إليها بشكل متزامن. مثلا توصلت تشارلز داروين وألفريد والاس إلى استنتاجات متطابقة بشأن نظرية التطور، ولم يكن أحدهما يعلم بأعمال الآخر.
2: بالفعل، فكثير جدا من اختراعات مطلع القرن الماضي تمت بالتزامن في كل من أوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
1: تماما، ومن هنا فإن لظاهرة تحسين النسل مؤسس روسي أيضا، وهو الطبيب البروفيسور فاسيلي فلورينسكي. واللافت أنه نشر عمله بهذا الخصوص بالتزامن مع جالتون نفسه. حينها نشر فلورينسكي بحثا بعنوان تحسين وتدهور الجنس البشري، نشره في عام 1865 في الفترة التي ظهرت فيها مقالة جالتون بعنوان الموهبة الوراثية والطباع الشخصية، ولحسن الحظ طوى النسيان هذه الأعمال.
2: ولكن في روسيا لم تكن هناك مشكلة كتلك التي كانت في أمريكا، أقصد أن الإمبراطورية الروسية لم يكن فيها عبيد من أعراق أخرى تم تحريرهم، ومشكلة الاختلاط مع العرق الأسود إلى ما هنالك. إذن المخاوف في أمريكا كانت مفهومة إلى حد ما، إن تحدثنا طبعا بمنطق ذاك الزمن.
1: تتغذى ظاهرة تحسين النسل بأفكار يمكن وصفها بالعنصرية الاجتماعية، وهذه المشكلة واحدة عند الجميع. العنصرية الاجتماعية هي وجهة نظر أناس من النخب المتعلمة يرون أنفسهم أرفع منزلة من بسطاء الناس، وينظرون إليهم كمجموعة غامضة خطرة تشكل تهديدا لهم، لذا يحاول هؤلاء الانعزال عن العامة بشكل ما.
2: واضح.
1: وفي الواقع تجدر الإشارة إلى أنني اقتبست في مقالتي من كتاب رائع لكارل زيمر وعنوانه هي تضحك مثل أمها، قوى الوراثة وانحرافاتها وإمكانياتها. يتضمن الكتاب وصفا موفقا لتاريخ علم الإنسان الأنثروبولوجيا وللممارسة الطبية وتحسين النسل، وقد جاء هذا الوصف مدعما بكثير من التفاصيل الصريحة دون لف ودوران كما يقال. ويوضح زيمر في الكتاب أن تجربة روسيا في هذا المجال ليست استثناء للأسف، ففي رواية الكاتب الروسي الكبير الحاصل على جائزة نوبل في الأدب إيفان بونين الأيام اللعينة، في هذه الرواية مثلا سترى تعبيرا عن عنصرية حقيقية في الموقف من الشعب البسيط الذي انتفض دعما للثورة. بونين كان يعد نفسه أوروبيا أبيض، وقال عن الثوريين إنهم مغول وشعوب دنيا. وللمؤلف البولندي ماتشي غورني كتاب رائع بعنوان حرب الأساتذة العظمى. يبين في هذا الكتاب كيف استطاعت أفكار بعض المتحمسين من فئة النخبة أن تستحوذ على جماهير الفئة المتعلمة، وكيف صار هؤلاء المتحمسون يطبقونها لدعم ما زعم أنه وطنية وقومية. وتبعا لذلك كان سكان البلد المعني في هذه الحالة يعدون أوروبيين بيضا، أي الأفضل منزلة. بدأ الفرنسيون بطرح هذه الأفكار عندما خسروا أمام الألمان في الحرب الفرنسية البروسية. آنذاك قتل الألمان من أجل توحيد ألمانيا، أما الفرنسيون فحاولوا عرقلة ذلك. كان علماء الأنثروبولوجيا الفرنسيون يصفون الألمان البروسيين بأنهم سلافيون تارة ومغول تارة أخرى، أي كانوا يعتبرونهم أبناء أمم دنيا. أما الألمان الجنوبيون البافاريون الذين كانوا يميلون نحو فرنسا فقد وصفوهم بالجرمان الحقيقيين، بالآريين الحقيقيين، أي أن هذا التقسيم كان يبرز دائما مع كل نزاع من هذا القبيل. فخلال الحرب الأهلية الفنلندية مثلا حارب الحرس الفنلندي الأحمر ضد الحرس الفنلندي الأبيض، وحارب إلى جانب الحرس الأبيض قسم مهم من سكان فنلندا الناطقين بالسويدية المنتمين إلى النخبة، ومنهم الجنرال مانرهايم. لذا ترسخت صورة امتياز الحرس الفنلندي الأبيض في نظر الشخص العادي الذي لا يتمتع بقسط واف من التعليم. ولكن أي مقاربة عقلانية وعلمية حقا لمثل هذا الخطاب من شأنها أن تبين بطلان انتماء هؤلاء الأشخاص إلى النخبة.
2: إذن لننتقل الآن إلى الحديث عن أحد أشهر الكتب في مسألة تحسين النسل، وهو عائلة كاليكاك، دراسة في وراثة البله والضعف الإدراكي، لمؤلفه عالم النفس الأمريكي هنري غودارد. بصراحة اطلعت على هذا الكتاب، وتكمن المسألة في أن أي شخص غير ملم بهذا الموضوع قد يستنتج بعد قراءته أن هذا العمل يصف حالة معينة بكل دقة، يعني يكون فيها أب واحد فرعان للذرية من زوجتين، إحدى الذريتين من امرأة بسيطة مختلة عقليا من عائلة فقيرة، والذرية الأخرى الثانية من امرأة من عائلة نبيلة أرستقراطية. جميع الأطفال الذين ولدوا من الزوجة الأولى كانوا غير موفقين، يعانون انحرافات عقلية، تخلفا ذهنيا إلى ما هنالك. أما أبناء الزوجة الثانية فجميعهم فالحون، أغنياء، موفقون إلى آخره. مثل هذه المعلومة ستخلق انطباعا قويا عند أي شخص سطحي المعرفة لا يفقه شيئا في مسألة الوراثة. وأنا لا أستغرب لماذا رأى النازيون في هذا العمل عونا قويا لهم في تجسيد أفكارهم، فأخذوا يطبعونه وينشرونه ويروجون له. والسؤال، يعني ما هو الخلل الأساسي في هذا العمل؟ ما هو الخطأ العلمي فيه؟ فهو لم يكن تزويرا متعمدا، صحيح؟
1: كل المؤلفين الذين حاولوا تبسيط وترويج مثل هذه الأفكار بداية من فرانسيس غالتون كانوا عمليا نشطاء متطوعين أكثر من كونهم علماء. بدأوا بتبسيط آرائهم ونشرها بين الجماهير حتى قبل أن يختبروا مدى صحتها، أي كما في مسألة قياس جماجم الأشخاص الذين ينتمون لأعراق مختلفة.
2: ولكنهم قاموا باختبارات وكانوا مقتنعين بنزاهتها.
1: نعم،
2: يعني أعدوا اختبارات ذكاء وقاموا بالإحصاءات.
1: نعم، وهذا ما حدث أيضا،
2: وأكدوا أن الذكاء عند الأفارقة الأمريكيين البالغين يعادل ذكاء طفل أبيض بعمر 11 سنة، واستندوا في ذلك الاختبارات الذكاء كانت تعد موثوقة أنذاك.
1: الخطأ طبيعة متأصلة في الإنسان، كل إنسان خطأ، وهناك علماء وحتى علماء مرموقون يميلون إلى تصديق معطيات مشبوهة، وذلك لدعم النظرية التي يعتمدونها كأساس ونقطة ارتكاز. حتى أن مقالة نشرت في مجلة ساينس عام 1961 عن حب العلماء الأعمى لنظرياتهم الخاصة. مثلاً ظل بعض العلماء فترة طويلة لا يصدقون أن الشمبانزي يمكنها أن تعانق وتواسي الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد من قبل المهيمن في القطيع. وعندما كان عالم الرئيسيات الهولندي فرانس ديفال يقترح على أمثال هؤلاء العلماء أن يشاهدوا كيف تقوم الشمبانزي بذلك، كانوا يرفضون المشاهدة، لم يرغبوا في أن تدحض قناعاتهم. ومن هنا لم يقدم دعاة تحسين النسل آنذاك على إعادة اختبار نظرياتهم والتحقق من صحتها،
2: أي كانوا متحيزين سلفا.
1: نعم نعم،
2: وتحولت نظرياتهم إلى نزعات دارجة في المجتمع آنذاك، والمجتمع طبعا كان في كثير من الجوانب عنصريا يتبع أفكار الداروينية الاجتماعية الرائجة.
1: نعم، وكان دعاة تحسين النسل يقصرون ويكيفون نظرياتهم لكي تتناسب مع هذه النزعات، أي في كل مرة عند اختبار مستقل لعلم الوراثة الأمريكي كان الممولون يهتمون بمعرفة إن كانت الأموال تنفق على علم حقيقي أم لا. وكما ذكرنا، هذا ما اهتم به مثلا خبراء مؤسسة كارنيجي والذين مولوا أعمالا مختلفة في مجال البيولوجيا العرقية. وكان يتضح في كثير من الأحيان أن الأموال لا تنفق أحيانا على علم حقيقي، ومع ذلك كانت تظهر نظريات زائفة باطلة، حتى أنها ظلت رائجة لمدة طويلة.
2: ولكن ألم يتخلى الأمريكيون تماماً عن مسألة تحسين النسل في عام 39؟
1: لا، فحول هذه المسألة لم توضع النقاط على الحروف حتى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. الحد الفاصل مختلف بعض الشيء، فقد ظهرت نظرية تحسين النسل عندما لم يكن العلماء قادرين بعد على تحديد ما الذي يؤثر على سلوك الإنسان، أهو الوسط المحيط أم الوراثة الجينية. وفي الواقع حتى قوانين مندل لم تشكل آنذاك قدرا كبيرا من الأهمية لدعاة تحسين النسل، وكارل بيرسون أحد أبرز منظري دعاة تحسين النسل لم يكن من مؤيدي نظرية مندل الوراثية، ومع ذلك كان عنصريا معاديا للسامية، وهذا لم يمنعه بأي شكل من الأشكال عن العمل وفق هذه الآراء. ولكن كان هناك علماء تحسين نسل آخرون أجروا في إطار برنامج تحسين النسل أبحاثهم المتعلقة بالظروف الاجتماعية على قدم المساواة مع دراستهم عامل الوراثة وتأثيره على صفات الإنسان. وهذه المقاربة اقترحها أيضا كلاسيكيو تحسين النسل من أمثال جون هالدين وهيرمان مولر، وبالفعل حدث ذلك في عام 39 أثناء مؤتمر علم الوراثة في إدنبرا الذي كان من المفترض أن يترأسه نيكولاي فافيلوف، ولكن للأسف لم يسمح له بالسفر إلى هناك، وكان ذلك خطأ آخر ارتكبه بلدنا
2: لأسباب أيديولوجية.
1: تجدر الإشارة إلى أن رئاسة عالم سوفيتي لهذا المؤتمر والتمثيل الواسع للعلماء اليساريين في ظروف بداية الحرب العالمية الثانية وفي ظل تقارير الوفد الألماني العنصرية كان من المحتمل أن تغير مسار المؤتمر. على أي حال، أقر هناك بيان علماء الوراثة والذي جاء فيه بدقة ووضوح ما يلي: قبل الحديث عن أي تحسين بيولوجي للسكان عن طريق الاصطفاء أو الحد من التكاثر، يجب أولاً تحقيق المساواة الاجتماعية في تلك المجتمعات التي لا وجود فيها لهذه المساواة، أي أن العلماء توصلوا إلى استنتاج بضرورة الانطلاق دائماً من المساواة الاجتماعية. وهذا يدل على شيء في غاية الأهمية، فليس الأهم في سيرة حياة منظر تحسين النسل فرانسيس غالتون هو كونه من أقارب داروين، لا، بل الأكثر أهمية أنه كان من ذرية تاجر عبيد، وزيمر في كتابه يصف ذلك وصفا جيدا. والأهم أيضا هو أن فرانسيس غالتون خيب آمال عائلته، فقد أرادت تلك العائلة أن تراه طفلاً معجزاً عبقرياً نابغاً، وهو أيضاً كان يرى نفسه كذلك، لكنه كان باحثاً عادياً تماماً، ولولا المال الوفير لما أتى بشيء يذكر. أعتقد أن عقدة النقص المتحكمة به منذ الطفولة هي التي كانت وراء تطوير علم تحسين النسل. على الأقل لهذا السبب تحديداً قال غالتون: ليست الأحياء الفقيرة هي من ينجب البلهاء،
2: بل البلهاء يلجؤون إلى الأحياء الفقيرة.
1: نعم نعم، علما بأن الأمثلة التاريخية تقول ما يلي: ما إن تزال العوائق الاجتماعية كافة حتى يشعر أولئك الذين كانوا يعدون سابقا متخلفين عقليا ومضطربين أخلاقيا بارتقاء ذهني على الفور، وينجح في الدراسة بالرغم من العنصرية وكراهية الغريب وما إلى ذلك. هذا ينطبق على الناس من جميع الفئات الاجتماعية والقوميات الذين كانوا في أوقات مختلفة يعدون من طبقات أدنى.
2: إذن دكتور شكرا لك، لنكتفي بهذا القدر اليوم على أن نواصل حديثنا الممتع في الأسبوع القادم. شكرا لك.
1: الشكر لكم أيضا.
3: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور فلاديمير فريدمان. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
4: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: هالأغنيات عم تسمعوها على صوت كل لبنان.
1: اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: بكأس العالم ما في شيء مستحيل، المونديال دايماً مليء بالمفاجآت، خاصة لما منتخبات صغيرة تهزم عمالقة باللعب. واحدة من أكبر الصدمات حدثت بمونديال 1950 لما فازت الأوروغواي على البرازيل بملعب ماراكانا الشهير أمام مئات الآلاف من الجماهير. بمونديال 2022 حقق منتخب السعودية مفاجأة مدوية بفوزه على الأرجنتين، كما خطف منتخب المغرب الأنظار بوصوله إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي بحقق هالإنجاز. المفاجآت بلعبة كرة القدم بتحصل بالانضباط، بالروح القتالية وبالإيمان بالفوز. بعض المنتخبات الكبرى خرجت من الدور الأول أكثر من مرة رغم ترشيحها للفوز باللقب، ومنتخبات أصغر حققت مفاجآت.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: ب15 حزيران فريق عكابة لحكون بي تيات مونو عم نعمل عرض كندعم جمعية المجال، لح تجوا لح تضحكوا بذات وقت لح تكونوا عم تساهموا بشيء إنساني. ناطرينكم لأنه بدنا أفكاركم كمان نقدر نعمل عرض. أنا فؤاد يمين، أنتون حموي، جاك بوكرب وتوني داغر بمونو ب15-8:30. تحضروا هالعرض للرجاله، تضحكوا كتير، عملوا شيء إنساني، اشربوا بتاعكم كمان درينكس، بتاعكم بيرة، بتاعكم بيت، لح يكون العرض بعائد.
2: تذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح
3: في وقت المدرسة.
4: كنا متأمل
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: خلف الشاشات تختفي وجوه ما بتعرفها، تعمل لأجهزة استخبارات معادية. بيبدأ الأمر بسؤال بسيط، استطلاع رأي أو عرض عمل مغري، والهدف هو تجنيدك. التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة منه مجرد خطأ، بل هو جريمة بتمس بأمن الوطن وبتوصلك لخلف القطبين. ما تكون أداة بإيدهم، تجاهل، احضر وبلغ الجهات المختصة فورا. أمن الوطن بيبدأ منك.
9: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
10: طلعت شمسة
9: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
11: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. أعداد جنان الجوان، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. تضارب الأنباء حول موعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا مستمر. ترامب وباكستان يؤكدان على الاتفاق غدا وتريث إيراني لافت. التوغل الإسرائيلي في كوريا الجنوب يتعمق. سموتريتش يطلق مجددا مواقف متشددة مهددا الضاحية. الإعلام الإسرائيلي لا انسحاب من المنطقة الآمنة في جنوبي لبنان في الاتفاق مع إيران. عون إما الدولة أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات. القوات أهالي العدوسية يواجهون خطرا مصدره الداخل اللبناني. وفي النشرة أيضا الشرع ينفي شائعات التدخل في لبنان ويقول ترسيم الحدود مؤجل.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: اتفاق واشنطن طهران لم يبصر النور بعد، على الرغم من التصريحات المتكررة في هذا الصدد لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيط الباكستاني في مقابل ما يمكن اعتباره تريثا إيرانيا في الإعلان عن موعد محدد لتوقيع الاتفاق من دون استبعاد أن يكون في الأيام المقبلة. وبالتالي فإن الداخل اللبناني في حالة من الترقب القلق لحصة لبنان من الاتفاق، وخصوصا أن الواقع الميداني إلى مزيد من التدهور مع تدحرج كرة التوغل البرية الإسرائيلي في الجنوب ولا سيما نحو قرى النبطية وهو ما يعد السابقة. وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تبلغ أن ترامب التزم بأن يتضمن الاتفاق وقف إيران لتمويل ذروعها في المنطقة، نقل الإعلام الإسرائيلي عن أمنيين القول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة في جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات، في إشارة على ما يبدو إلى المفاوضات المباشرة مع لبنان في 22 من الجاري في واشنطن. إذن وقبل الدخول في تفاصيل نشرة أخبار لبنان اليوم، لابد من الإشارة إلى أن الأنباء ما تزال متضاربة حول موعد توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مساء من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد. كذلك أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة أن إسلام أباد ستنظم غدا حفل توقيع الاتفاق إلكترونيا عبر تقنية الفيديو. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ضرورة الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم، إلا أن المسؤول الإيراني لم يستبعد توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى الحذر من تحديد الموعد بسبب ما وصفه بتردد الطرف الآخر. وحول الملف اللبناني أشار بقائي إلى أن مذكرة التفاهم التي تجري متابعتها حاليا تركز على إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما لبنان، وأكد أن هذا التفاهم ليس اتفاقا نهائيا بل هو تفاهم يحدد الخطوط العامة للنقاط الخلافية، ويؤكد أن الحرب ستنتهي، وبالتالي فإن التباحث بشأن الملف النووي سيجري خلال فترة تمتد إلى 60 يوما. ونشرت وكالة مهر الإيرانية تفاصيل جديدة من مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني. وجاء في البند الأول من المسودة وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وسط هذه الأجواء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية القول إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الآمنة في جنوب لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين القول إن الاتفاق يعرض المصالح الأمنية الإسرائيلية الأكثر عمقا للخطر. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش قال يمنع السماح لحزب الله باستغلال الوضع للأضرار بالشمال، ورأى أن الطريقة الوحيدة هي إسقاط 10 مبان في الضاحية مقابل كل إطلاق نار باتجاه أراضينا، وذلك ابتداء من هذه الليلة. ووسط غياب تفاصيل إضافية عن جبهة لبنان في الاتفاق، يعيش اللبنانيون حالة من الترقب والحذر إزاء الانعكاسات، وخصوصا مع تعميق إسرائيل احتلالها للقرى والبلدات الجنوبية باتجاه مرتفعات علي الطاهر ومدينة النبطية، وهو توغل يمكن وصفه بغير المسبوق. هذا وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي سيطر اليوم على مجد الزون في صور، وتوالت الإنذارات لكم من هائل من القرى والبلدات بالإخلاء. المزيد مع الزميل حسين معنا عن التطورات جنوباً.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت عشرات القرى والبلدات وبعمليات التوغل داخل الأراضي اللبنانية، حيث تمكنت قوات الاحتلال من الدخول إلى بلدة مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقصف مدفعي. وقالت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفجير ضخمة داخل البلدة. أما على محور علي الطاهر، لا تزال قوات الاحتلال تتمركز داخل كفر تبنيد دون إحراز أي تقدم باتجاه تلة علي الطاهر التي تعرضت اليوم لقصف مدفعي عنيف وغارات جوية. وفي العدوان الجوي استهدف الطيران الحربي مساء اليوم بلدات عتشيت وكفر جوز وبرعشيت وأنصار وكفر رمان ونبطي والبازورية وجبل الرفيع وبريكة، بعد أن كان استهدف أكثر من 20 قرية وبلدة طوال ساعات النهار. أما طيران المسير فقد رفع اليوم من وتيرة استهدافاته فاستهدف بلدات كوثرية الرز وكوثرية الصياد والزفتة ومعركة ومثلث كفر حونة والريحان وكفر رمان، حيث أصيب عسكري من الجيش اللبناني والقصيبي والشحيتي. وأسفر العدوان الجوي هذا عن سقوط ما لا يقل عن 15 شهيد وعدد كبير من الجرحى. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات شحور وفرون وصريفة وأنصار والنبطي وشوكين وجبشيت. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف كفر تبنيت وغرب موقع بلاط المستحدث، وتجمع آخر عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدل زون وفي ميس الجبل، وآليات عسكرية عند مجرى النهر في أطراف زوطن الشرقية وعند تلة الصلع في بلدة قنطرة وفي تلة الحمامس، ومربط مدفعية في العديسي، وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجدل زون محلقة أبابيل الانقضاضية. كما تصدى لمسيرة من نوع هيرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
0: واليوم أعلنت قيادة الجيش أن مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكريا في الجيش أثناء انتقاله قرب مستشفى النجد النبطي من دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفر رمان النبطي ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة عقب الاعتداء. أخلى الجيش مواقعه في محيط المدينة. وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان في خلال الساعات 24 الماضية. منطقة صيدا الزهراني في حزب القوات اللبنانية أعربت في بيان عن قلقها واستنكارها للحادثة الخطيرة التي شاهدتها بلدة العدوسي في قضاء صيدا، حيث سقط صاروخ بالقرب من الكنيسة وتطايرت شظاياه إلى الطريق العام، ما أثار حالة من الذعر والخوف في صفوف الأهالي والمقيمين، وأن عناية إلهية قد أنقذت أرواح بريئة. وقالت إن المؤسف أن بلدة العدوسي تتعرض للمرة الثانية خلال فترة وجيزة لإنذارات إسرائيلية بالإخلاء نتيجة تحركات عسكرية تنطلق من محيطها، فإذا بأبنائها اليوم يواجهون خطرا جديدا. مصدر هذا الخطر الداخل اللبناني في مشهد عبثي يجعل المدنيين الأبرياء رهائن لصراعات لا علاقة لهم بها. في جديد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، تكثفت التحضيرات والاتصالات لجولة التفاوض الجديدة. ففي 22 من حزيران سيعقد اجتماع مشترك في الخارجية الأمريكية يضم الدبلوماسيين والعسكريين، على أن يعقد في 23 من حزيران اجتماع للعسكريين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، فيما سيكون اجتماع 24 من حزيران مخصصا للدبلوماسيين. هذا وتقاطعت المعلومات عند نجاح الموفد السعودي يزيد بن فرحان الذي أنهى زيارته بيروت في التقريب بين الرئاسات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بموقف لبناني موحد. وقد وصفت لقاءات بن فرحان بالإيجابية، وأنها نجحت في إعادة وصل ما انقطع بين بعبدة وعين التيني. كما كشف عن لقاء عقد قبل أيام بين النائب علي حسن خليل والعميد أندري رحال تمهيدا لعقد لقاء مرتقب خلال أيام يجمع الرؤساء الثلاثة عون بري وسلام. وفي المواقف، حذر رئيس الجمهورية جوزيف عون من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن البلاد تقف أمام استحقاق مصيري يفرض الاختيار بين بناء دولة تحتكر السلاح وتفرض سيادة القانون أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. وجاءت تصريحات عون خلال الذكرى 48 لاغتيال الوزير السابق طوني سليمان فرنجي. إلى ذلك أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوكالة رويترز وجود تواصل دائم مع حزب الله، وقال إن كل المطلوب منه أن ينفذ التزاماته، داعيا إياه إلى إعلان دعمه للمفاوضات وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وأوضح سلام أن مشكلتنا مع حزب الله هي سلاحه، وعليه أن يكون قوة سياسية فقط. اعتبر النائب علي فياض أن الحديث عن الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب سيشمل لبنان، يجب أن يدفع السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر بموقفها التفاوضي الذي غرق في متاهة الابتزاز الإسرائيلي. فياض قال إن على السلطة الاستفادة من الاتفاق بأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار، متضمنا منع حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي سريع وغير مشروط. فياض أضاف على السلطة أن تمتلك جرأة الاعتراف بأنها وصلت إلى طريق مسدود وتتحرك في مسار مجهول الأفق، معتبرا أنها عندما خاصمت الإيرانيين وطردت سفيرهم وتخلت عن المقاومة واعتبرت أفعالها خارجة عن القانون لم تجني شيئا سوى تحولها إلى دمية عاجزة لا حول لها ولا قوة، وفق تعبيره. النائب أمين شري أعرب عن تفاؤله بالاتفاق الأمريكي الإيراني، لكنه شدد على أن المطلوب اليوم إعلان واضح لبنود التفاهم وموافقة إيرانية رسمية على هذا الاتفاق، بانتظار كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا الاتفاق، آملا في الوصول إلى خاتمة سعيدة تنعكس على الوضع في لبنان. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، جدد شري التأكيد أن أحدا لن يتمكن من نزع سلاح حزب الله، معتبرا أن المسار التفاوضي ليس سوى جملة تنازلات. أكد وزير الخارجية يوسف رجي في مقابلة مع لو فيجارو أن لبنان قادر على إنهاء ملف سلاح حزب الله بدعم دولي ومن دون ربطه بسقوط النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الحكومة تتقدم بحذر لتجنب التوترات الداخلية. واعتبر أن استعادة الدولة لسلطتها ليست حربا أهلية بل تطبيقا للدستور، وانتقد النظام الإيراني متهما إياه بزعزعة استقرار المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة. الوزير رجي وفي مقابلة مع قناة LCE الفرنسية قال إن الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة 50 عاما رهينة لنظام شمولي مطلق. وفي رد على رجي قالت السفارة الإيرانية في بيروت إن تقييمه للشعب الإيراني والنظام والدولة مشتبه فيه. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عار من الصحة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا في ظل استمرار النزوح. أشار البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس ختام أعمال سينودوس الأساقفة الموارنة في بكركي إلى أهمية الرجاء في حياة اللبنانيين.
2: لبنان يعيش ضغوطا كبيرة ومتواصلة، الحروب العبثية والاعتداءات والانتهاكات تتكرر، والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال تسكر كاهل المواطنين، لكننا نحمل الثقة ونبقى أقوياء بالرجاء في المسيح غالب الخوف واليأس. تبقى إمكانية النهوض قائمة، ولهذا نواصل الصلاة والعمل ونتطلع إلى نجاح كل الشهود والمساعي التي من شأنها حماية لبنان وتعزيز استقراره وإبعاد الأخطار عنه.
0: في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام عند 3 من بعد ظهر الاثنين المقبل، وذلك لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. ردت وزارة التربية على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للعام 2026، وأعلنت أن الوزارة كانت تأمل من التفتيش إن كان لديه رأي، ولو أنه غير ملزم اتباع الأصول القانونية والمراسلات الرسمية وليس عبر موقع فيسبوك الخاص بأحد مسؤوليه. في أخبار الرياضة من نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان، تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في أجواء حماسية، وفي هذه الأثناء يلعب المنتخب القطري في مواجهة منتخب سويسرا، بحيث يتقدم المنتخب السويسري بهدف واحد مقابل لا شيء للمنتخب القطري، إشارة إلى أن المباراة هي عند الدقيقة 68. وأبرز مباريات اليوم: مواجهة المغرب والبرازيل عند 1 فجرا بتوقيت بيروت، كما تواجه هايتي سكوتلندا عند 4 فجرا، وعند 7 من صباح غد الأحد تواجه أستراليا منتخب تركيا. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا الأحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل، فتصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.

تذكير بالعناوين. تضارب الأنباء حول موعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا مستمر. ترامب وباكستان يؤكدان على الاتفاق غدا، وتريث إيراني لافت. التوغل الإسرائيلي في كرة الجنوب يتعمق. سموتريتش يطلق مجددا مواقف متشددة مهددا الضاحية. الإعلام الإسرائيلي لا انسحاب من المنطقة الآمنة في جنوب لبنان في الاتفاق مع إيران. عون إما الدولة أو الاستمرار رهينة لمنطق الميليشيات. القوات أهالي العبدوسية يواجهون خطرا مصدره الداخل اللبناني. وكان في النشرة أيضا الشرع ينفي شائعات التدخل في لبنان ويقول ترسيم الحدود مؤجل. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: اختياراتها مدروسة وأدوارها بتأديها بطريقة مختلفة، أما آراءها فمثيرة للاهتمام والانتقاد. الممثلة باميلا الكيك ضيفة أولى حلقات سبوت أون بموسم جديد هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: النائب مارك ضو ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: أسعدتم أوقاتاً، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية القول إن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف التقدم برا في لبنان كجزء من الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأفادت الهيئة في الوقت عينه نقلا عن مصادر أمنية بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق، وهذا سيناقش خلال المحادثات من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. يديعوت أحرونوت نقلت من جهتها عن مسؤولين إسرائيليين القول إنه سيتم درس الانسحاب من جنوب لبنان تدريجا وبشروط بعد الاتفاق مع بيروت. أشارت وسائل أعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري المصغر سينعقد مساء اليوم الأحد على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. سيطر الجيش الإسرائيلي أمس على مجد الزون في صور وعمد إلى تفجير واسع للمباني فيها، وفيما استهدفت إسرائيل بعشرات الغارات عشرات القرى والبلدات الجنوبية وقصفت بالمدفعية بلدات وقرى أخرى، ما تزال قواتها تتمركز داخل كفر تبنيت من دون إحراز تقدم باتجاه تلة علي الطاهر التي تحاول السيطرة عليها. ما تزال الأنباء متضاربة حول موعد توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مساء أمس من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران الأحد. كذلك أعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية للجزيرة أن إسلام أباد ستنظم اليوم الأحد حفل توقيع الاتفاق إلكترونيا عبر تقنية الفيديو. في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ضرورة الانتظار لمعرفة الموعد الدقيق لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا، إلا أن المسؤول الإيراني لم يستبعد توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة، داعيا إلى الحذر من تحديد الموعد بسبب ما وصفه بتردد الطرف الآخر. في إيران خرجت تظاهرات في عدد من المناطق احتجاجا على الاتفاق المرتقب مع أمريكا، وسط دعوات تطالب باستقالة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي. أفاد مصدر حكومي عراقي بأن المبعوث الأمريكي توم باراك سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة. تتواصل منافسات كأس العالم لكرة القدم، وهذه الليلة تعادل منتخب قطر وسويسرا لهدف مقابل هدف لكل منهما. وأبرز مباريات اليوم الأحد: مواجهة المغرب والبرازيل عند 1 PM بتوقيت بيروت، كما تواجه هايتي سكوتلندا عند 4 PM، وعند 7 من صباح غد الأحد تواجه أستراليا منتخب تركيا. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.
3: التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفتكم لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت ممكن من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. منتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.